المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات وتصف المحكمة بأنها فاسدة. وجرس إنذار صحي في الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي إيبولا حالة طوارئ تثير قلقا دوليا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لا وجود لأي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع طهران حاليا. أضاف أن الحصار البحري مفروض بكامل قوته على إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها حسب تعبيره. وأفادت شبكة CNN عن مصدر بأن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفائهم بأن الإدارة الأمريكية بصدد تغيير استراتيجي تجاه إيران والانتقال من نهج توجيه ضربة قوية لطهران في أسرع وقت إلى نهج الخنق التدريجي. نقلت الشبكة عن المسؤولين أن توجيهات الرئيس ترامب لفريق التفاوض بعدم الانخراط مع طهران جاءت عقب مناقشات إيجابية مع إيران، مشيرين إلى أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للرضوخ لمطالبه. بحسب CNN من المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا عقوبات جديدة على إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. قال قاليباف إن واشنطن تعتقد أن زيادة الضغط سيمكنها من انتزاع تنازلات من إيران لم تكن أصلا جزءا من الاتفاق. هذا ونقلت شبكة CBS نيوز عن مسؤولين إقليميين أن إدارة ترامب أبلغت عمان بمعارضتها لأجزاء من الاتفاق العماني الإيراني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. بحسب المسؤولين تعارض واشنطن الإدارة الإيرانية العمانية المشتركة لمسار خروج السفن من المضيق، كما ترفض تحصيل رسوم اختيارية مرتبطة بالأمن وحماية البيئة البحرية. هذا وتتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق، وبين مطالبة الرئيس الأمريكي إيران بالاستسلام وتهديد طهران بكسر الحصار البحري، دخلت سلطنة عمان نفسها دائرة التهديدات الأمريكية في مؤشر إلى أزمة في مسار الوساطة. فهل أغلق باب الدبلوماسية؟
1: من يرفع الراية البيضاء أولا؟ 60 يوما منحتها واشنطن وطهران لنفسيهما من أجل التوصل إلى اتفاق، انتهت المهلة، لكن بدلا من الاتفاق بدأ سباق جديد في رفع سقف التهديدات. ترامب أعلن أن التفاهم السابق لم يعد مطروحا، وطالب إيران برفع راية الاستسلام، وذهب أبعد من ذلك مهددا بقصف سلطنة عمان إذا عرقلت الحصار الأمريكي أو ساعدت طهران على فرض شروطها في مضيق هرمز. والتهديد هنا لا يكشف غضبا أمريكيا من مسقط فحسب، بل أزمة في الوساطة نفسها، فعمان تبحث مع إيران ترتيبات لإعادة الملاحة تمنح طهران دورا داخل المضيق، بينما تريد واشنطن فتح هرمز من دون الاعتراف لإيران بأي سلطة عليه. في المقابل أعلنت إيران انتقالها من الدفاع إلى الوضع الهجومي، وهددت بعملية لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. فهل أغلق باب الدبلوماسية؟ ليس بعد. التهديد الإيراني لا يزال مشروطا بفشل التفاوض، ورسائل غير المباشرة مستمرة بما فيها قنوات خلفية مع الحرس الثوري، كما أن غضب ترامب من عمان يؤكد من حيث لا يريد أنها لا تزال قناة لا يملك بديلا عنها. قد يكون التصعيد الحالي محاولة لتحسين شروط الاتفاق، لكنه أيضا مقامرة خطرة، فالطرفان يفاوضان والسلاح على الطاولة، وكل منهما يراهن على أن الآخر سيرفع الراية البيضاء أولا.
0: أكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. أكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات بشأن طبيعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة التزام الدولة بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار. شددت على التزام دولة الإمارات بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير المالية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين البالستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام معدلة إلى 17 إيرانيا بتهمة تنفيذ حملة سرقة إلكترونية واسعة منذ عام 2013 لصالح الحرس الثوري وجهات إيرانية أخرى. قالت الوزارة إن الحملة استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأسفرت عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من الأبحاث والملكية الفكرية. كما أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان 5 من المتهمين. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها في الأيام المقبلة، ردا على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس شخصين غير مرغوب فيهما. كان بارو قد ندد في يوليو الماضي بإخضاع الدبلوماسيين لعمل ترهيب بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية مع تعرض أحدهما لاعتداء. أفادت مصادر يمنية بمقتل مزارعين اثنين وطفل جراء قصف حوثي بصاروخ باليستيين استهدف مناطق شرقي مديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة. لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن الهجوم. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على واقع أمني أوشكت سوريا على خرقه من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب. أوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من انتشار القوات التركية وأنه سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل. شدد البيان على أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الواقع الأمني مع سوريا. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم على قاعدة تابعة لسلاح الجو السوري في منطقة إدلب كان يهدف إلى منع ترسيخ وجود عسكري تركي هناك. في المقابل قال مسؤول تركي رفيع إنه لم يكن هناك أي وجود تركي في القاعدة الجوية، متهما إسرائيل بخلق الذرائع لقصف دول الجوار وتقويض الاستقرار في المنطقة. هذا وأدانت الخارجية السورية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب واعتبرته عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها. كان من الممكن أن تستعد لاتخاذ ردها.
2: سيدني لليوم طقس جيد 21، ملبن أقصاها 13 درجة.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: انفسكم ثلاث اغاني منكم والكم.
1: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي، منتابع نحلى وياكم سوا لقائنا مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء.

0: تحياتكم اذا بدي خليكم على الهواء لكل اللي عنده اي مشاركه فيكم تتواصلوا معنا وتتصلوا فينا على 0296533 0. اذا رح نتابع بهالوقت مستمعينا مع تعليقاتكم اذا على الهواء. معنا اتصال من خالد من منطقه ريجنس بارك سيدني. صباح الخير لك خالد.
1: ايه صباح النور، كيفك اليوم؟
0: اهلا وسهلا فيك، صباح النور. تعليقك خالد على الموضوع.
1: تعليقي على انا بأيد السيده بولين هينسن انه هي ضد الدوله لما عم ترفع الضرائب على الدخان. انا بس بدي اسال سؤال.
0: نعم.
1: الدوله اليوم قالوا لفرعون مين فرعونك؟ قال لهم ما لقيت حدا يردني. الدولة عم تزيد ضرائب على الدخان أو على المشروبات الكحولية، قال إنه هيدي إفادة للدولة، عرفت علي كيف؟ ونحن اللي عم ندفع معاشات البوليتكس ومع الضرائب تبعيتهم مع الرحلات ومشاويرهم وأشياء تانية. يعني اليوم ما تخبري بهالكلمة، أنا بروح على أندونيسيا أو على ماليزيا أو على سنغافور أو على أي دولة مجاورة، علبة دخان $3 $2.5 ماشي؟
0: نعم.
1: أنا بدي أجي أدفع حق $60 هون، طيب ليش أنا ما حتى شو يلي بيجبرني أدفع $60 حق علبة دخان وأنا عندي هبت؟ هيدي بيقولوا له هبت، هيدي الدخان هو منو حيعيشني ولا رح ينعشني، ولكن هي بيني وبينك يعني بيقولوا لك addicted يعني خصلة.
0: خصلة أو بيروح الواحد فيها للإدمان.
1: كتر خصلة، هي نهايتها إدمان. طيب أوكي، طيب ليش أنا حتى أجي أدفع اليوم $60 حق 20 سيجارة بينما أدفع $10 وحتى $10 كمان غالية؟ يعني ما
0: يعني انت مع سياسه بولين هينسن انه تخفض اسعار الدخان لتقطع الطريق على العصابات المنظمه.
1: انا بامرك، اذا خفضنا اسعار الدخان معناتها ما بقى يعني انا ما بقى فيني ما في داعي اني اشتري دخان مهرب، ما هيك؟
0: نعم.
1: طيب يعني
0: بالنسبه للسوبر انيويشن، هل انت مع اليوم انه يحق للمواطن سحب الادخار التقاعدي باي وقت خاصه بزلازل؟
1: لا لا مدام، عفوا لا لا لا لا لا لا لا، الله خلي لي اياكي، الدوله ما بخلي شيء لنا، ما بخلي شيء للجيبه. يعني اليوم عفوا الله يخليك اسمعي كلمتين. نعم. بس مني
0: اتفضل، كلي سماع.
1: خلي العالم تحللها، خلي العالم تحللها. اوكي. انا زلمه ما بدي اشهر بحالي، عندي اساس. اوكي.
0: نعم.
1: طيب انا الاجارات اللي بيجوني، انا عندي 65 سنه، يعني حتى بنشن ما بيحق لي اني اخذ من الدوله، ماشي؟ لانه نعم. عندي رينتال انكم. بين اللاند تاكس وبين البيرسونال تاكس، والله شو بدك يعني احلف لك ما بيضل لي شيء. طيب شو ما بيضل لي شيء؟ ما بي يا عمي اليوم اوكي، يعني اليوم ما ترزيني الجستر كانسر رايت $2,600 يا
0: نعم.
1: هذا لا بروبرتي ديبندنت اون ذا فالويشن اون ذا بروبرتي اند ذا لاند تاكس از ويل. طيب شو رأيك اليوم إذا أنا بدي أجي أدفع $40,000 على 5 بروبرتي بس لين تاكس؟ طيب بحكي مع التاكس أجن بيقول لي تفاق بعدين أطرد. طيب ما مين بدي أطرد؟
0: نعم خليك معنا خالد لو سمحت، يعني كمان أنا لكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا ويعطينا رأي أيضا على الهواء فيكم دايما تتواصلوا معنا وتشاركونا 0296533 0. جان من بانشبول سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح النور.
2: الظاهر أنه خالد معيد بولين هينسن بس ترخص الدخان، لا يا حبيبي لأنه مدخن هيته
0: وعلى الادخار.

0: بينعطى بيكون 100% بيسبب كل العالم. صحيح. دائما نعم. في اراء بتركي عالم معهم عالم ضد. بدي ارجع على موضوع لكن بقول موضوع المسجد. اول شيء بدي استراليا هي بلد مسيحيه مسيحيه عيادها كل عياد المسيحيه اللي بتفرز ما بتعيد لا عياد يهوديه ولا عياد غير يهوديه بتعيد عياد المسيحيه بس عندها نظامها علماني يعني اي واحد بيجي لهون بحق له يمارس ديانته شو المكان بدون ازعاج الاخرين ليش عم نطلع باستراليا بتصير نحسبها في بلدان اسلاميه ما بتعطيك الجنسيه اذا ما اشهرتش اسلامك وحتى ببيت السعوديه لامبارح تسمحوا لنا بكنيس سامحوا بكنيسي فهوني ولا مره بيسالوكي شو دينك بيعملوكي انسان انت انسان لك حق مثلك مثل غيرك مثل كل العالم يكون لك حقوق ولكن اللي جاي على هالبلد بالاول عرفها دوله مسيحيه بيجي بيصال وبيقول لهم انا بدي انا اعمل هيك وبدي اعمل هيك انا بدي مثل ما ببلدي انا حابب ببلدك رجع على بلدك عم بيعدنوا على العيله وبيعملوا كل شيء هون بدك تصلي اهلا وسهلا فيك صلي ما حدا بيمنعك ولكن بقلب شو اسمه في ناس مسيحيه في ناس يهود في ناس بوذيه في ناس ملحدين قاعدين حوالي هالجامع ما مش مجبورين هني يسمعوا الأذان على صوت عالي وتعليقا على منى اللي من عمر شربل دقوا الجرس لا بفشي غلط ولا مرة بدقوا الجرس على عمادي بس اذا شي مرة بدقوها أوقات بيكون عيد مار شربل يمكن هالصديقتهم تعمدت بساعة بعيد مار شربل دقوا الجرس وبدقوا لفترة كتير قصيرة ما بعتش بدقوا لفترة طويلة هما مش صوته قوي كتير جرس مش كتير كبير لأذن دقوا وبرضو أنا اللي كنت بأوكرانيا أوكرانيا بلد مسيحية كل يوم الساعة 12 جراس البيتشيرسكي بتدق كلها سوا تعطي لحن السلام سلام أبي ماريا اللحن تبع سلام كل يوم الظهر بتندق الجراس فما بعرف انه ما بعد عملوا شيء غلط مع الاسلام ما منعوني يمارسوا دين ولا منعون ولا بل امبارح كمان في مظاهره نزل ما بعرف مين على السيتي لا خلى ولا بقى لرئيس الجمهوريه بلبنان وكمان سب الشيوخ يعني مش انا نلومه كثير على رئيس الجمهوريه بس لا خلى ولا بقى ويساب سيبه وما حدا حكى شيء مبين اطيو الحريه يحكي خدكم بغير بلد شو كانوا علقوا فيه كانوا علقوا له اجراي علقوا باجراي بالسقف وابعش بيرجع بيطلع بيخلص فنشكره هالبلد اللي ضاب كل العالم لكن راح فل قبل ما تقول عظيم
1: خلينا لا بس خلينا نسمع رأي خالد من ريجنس بارك إذا عنده أي تعليق بالنسبة لرفض بلدية كانتربري بانكستاون على رفع الأذين فعندك أي تعليق خالد
2: أفكورس عندي تعليق أول شيء نحن بنحترم أنه نحن موجودين بدولة بيقولوا لها علمانية بس ولكن مثل ما عنا بلبنان أو بدي أحكي لك عنا بطرابلس ماشي نحن اليوم نهار الأحد بتسمعي جرس الكنائس كلها بكل مناطق حتى عنا شارع اسمه شارع الكنائس بالمطران بطرابلس مهما كان
1: هيدا بلبنان نعم
2: انا بخدمتك وما حدا بيعترض وحتى الاذان بيأذن وما بعرف شو هلا هي لا. اشياء كلياتها خاصه بالديانات انا ماني عم ادخل بالديانات ولا لي علاقه بالديانات انا بحب الله وبامن انه في قوه خارقه فوق منا كلياتنا عرفت علي كيف
1: مش هذا بس انت ما عرفت بس انت مع رفض بلديه كانتربري لرفع الاذين
2: انا مع الدوله أوكي. باي قرار هي بتكرره لانه نحن
1: عظيم
2: تحت امر الدوله
1: عظيم عمر من رايت سيدني اعطيني رايك
2: نحن هون تحت امر الدوله
1: نعم اوكي عمر من رايت سيدني صباح الخير
3: صباح النور لكم كلكم
1: صباح النور يا هلا عمر
3: انا وين بدي كنا نبلش بالأول؟
1: ما بلش من الأخير إذا بدك بالنسبة للقرار اللي اتخذته بلدية كانتربري بانكستاون برفض كمان الأذين أو إطلاق يعني أكيد صوت الأذين على صوت عالي لأنه كان في عريضة كانت عم طالب بمنعه بالمقابل
3: كان في هون بالموضوع تما بين تما انفهم عن تعصب ما أبدا مش عن تعصب بس الفكرة هي المساواة يعني اليوم إذا بده يجي الجامع يقدم والكنيسة تدق جرسها

0: البودي ما بعرف شو عندهم شيء كمان بالتكبيرات صوت او ما بعرف شو ال في كمان في ساكس عند عند الـ عند الهنود جالية الهندية كمان بالتامبلز تبعهم اذا بدهم يكبروا صوت. يعني تخيلين هودي كلهم عم بيلعبوا مع بعضهم الاوركسترا ما بتزبط.
1: نعم
0: أو يعني انه علينا نلتزم بعد 5 دقائق هيدا بعد 5 دقائق هيدا وبعد 5 دقائق هيدا كمان ما بتزبط.
1: عظيم انه الالتزام بالقوانين
0: يعني ما بيطلع الصوت ما بكبره بمكبرات الصوت بيكون اضبط.
1: طيب يعني البعض عم بيشوف عمر
0: ولا شيء
1: عمر شنو وخالد يعني هل اليوم البعض عم بيشوف انه الموضوع عم بياخد مثل عنصرية تجاه المسلمين هل هيدا شيء أثر عملية أو لك خالد؟
0: عدم السماح للأجراس كمان المسيحية بيقولوا لك عنصرية غلط ما خص العنصرية هذا قانون بيمشي على الكل هيدا وهيدا وهيدا
1: نعم. محمد من أوبر
0: إذا سمحوا لواحد بأنه يسمحوا لهودي وساعتها بنمشي بخبرية الأوركسترا يعني ما بتضبط خبرية.
1: محمد من أوفر سيدني صباح الخير.
2: صباح النور يسعد صباحكم وصباح خينا عمر.
0: صباح محمد
2: يسعد صباحك.
1: تفضل محمد شو
2: تعليقك؟ زيد فضلك رأيي بالنسبة للأذان في شيء أهم من الأذان هن لو بيضغطوا على حكومة ألبانيزي لعدم تسليح إسرائيل المجرمة ونحن نزلنا كان في مدام كلود عم نحكي شيء واقع وملموس عملوا معرض للسلاح بالدارلينغ هاربا اسمع يا خي عمر رحنا لعندهم قلنا لهم نزلوا استنكروا 6 الصبح خلينا نوقف عباب المعرض وهالتلفزيونات والأخبار بتشهد ما شفنا حدا منهم بس نزيل عميل استنكار ليه عم يجي شركتين من إسرائيل ليجوا يشتروا قطع ويشتروا سلاح والمعرض موجود بالدارلينغ هاربا ما حدا راح منهم شو عم بدنا سبيكرات الله اكبر لك وينهم في مواقف اهم هلا ما نحط سبيكر الجامع موجود والعالم اللي عنده ايمان بدها تروح تصلي كلنا عنا اب وعنا جو تو براي كلنا بنعرف وين في مصلى وين في جامع وقفوا مع اخواتكم اللي عم يموتوا اللي عم يتذبحوا
1: خليني اسمع رأي خالد مالي خليك معنا خالد عندك اي تعليق علي تفضل فيه محمد
3: أفكوس عندي اي تعليق انا بس بدي اذكر شغلة صغيرة ليش اخواننا المسيحية او جماعة المسيحية ما بيعترضوا على عدم اطلاق الجرس يوم الاحد او باي وقت هنن بدون يصلوا ليش المسلمين بس عم يعترضوا؟ أنا مسلم مع احترامي لألك يعني لحلك كلمة من الآخر بالقرآن الكريم بيقول أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام هيك؟ يعني الواحد ممكن وين ما بده يصلي الصبح بده يصلي الظهر بده يصلي العصر أو أي وقت من الصلاة بيأذن لحاله بدك تأذني قبل ما أنك تصلي بيأذن لحاله إذا معه ابنه بنته وراه منه بدنا نصلي معه بيأذن وبيصلي يعني بدي أسألك سؤال شو الفرق بين أني أنا أجهر هالأذان أو أني أنا صلي بنفسي يعني هذا أنا بعتقد هاي من المشكلة
1: هذا شيء خاص شكرا
3: أبداً أبداً
1: نعم شكرا خالد من ريجنس بارك سيدني تعليق سمير من بوكيم هيلز كمان من سيدني صباح الخير
4: صباح الخير مدام كلود صباح الخير لمستمعينك تشعبت الأخبار كلها سوا خصوصا هلا بالنسبة نعم بس بدي أقول له لخالد
1: كثير مواضيع اليوم
4: لأستراليا ما فيك تقارن لبنان لأستراليا لبنان عشنا كلنا سوا مسلمين ومسيحيين ببيئة إسلامية مسيحية كنا نتعيش هالشيء وإذا عم بيحكي بالنسبة لطرابلس كل عمرة طرابلس هي المدينة المسيحية يعني كنيسة تشهد عليها إذا بلش بعدلوا الكنائس من ساحة الأبي ساحة الأمريكان وتنزل لطرابلس على كل حال منو هون الهدف تبعي أول شيء في أعضاء ببلدية بنكستون أكيد في مسلمين أكيد 100% وتاني شيء عم بيقول خالد أنه اليوم بالكنائس هوني بتدق الأجراس تبعيتها في الأجراس تبع الكنائس الكاثوليكي القديم اللي عمره أكثر من 120 و130 سنة. يعني هي هيدي معمولة ومبنيته مثل ما قول جون استراليا بلد مسيحي، والرزنامة اللي مشتغل عليها نحن المدارس وكلها والجامعات كلها بتعيد الأعياد المسيحية الكاثوليكية مع احترامي للكل للأرثوذكس وللكل من سوا، يعني ماني عم فرق، بس عم بقول كونه هيدي استراليا موجودة. تاني شي بدي أقوله لجون، الكنيسة اللي سمحوا لنا فيها نبنيها بالسعودية أو بالأردن هيدي بلاد مسيحية كلها سوا، وحكل الأمور هيدي حتنكشف كلها بعدين من خلال الأثار والاستكشافات اللي عم بيشوفوها بالسعودية وبالأردن وبمصر وما كانوا بالعراق، حتى الاكتشافات اللي عم بيشوفوها كلها بتدل على المعالم المسيحية. بس أنا كل أنا بدي أحكي بالنسبة للسياسي شوي مدام كلون. بالنسبة نعرف نحن بين باكستان والسعودية وتركيا صار في تحالف صح؟ أوكي.
1: صحيح.
4: التحالف لوين أدى؟ امبارح السعودية كانت عم تتعرض لأكبر هجوم عنيف من الحوثيين، وقتلوا من الجيش السعودي وضربوا السعودية، ما شفنا الطيران الباكستاني وما شفنا الجيش الباكستاني وما شفنا الجيش التركي أو الطيران التركي طلع حمي السعودية. طيب أنا ما عم بقدر بفهم أنه شو هالتحالفات هيدي، كيف هالتحالفات عم بتتم إذا هلأ السعودية عم تتعرض لهيدي الضربة وما طلعوا الحلفاء 70 اللي مودين اتفاقية من جمعة جمعتين ولين كذا شهر بيحضروا له، لأنت بدين يطلعوا يدافعوا عن السعودية مثلا أو السعودية تدافع عن تركيا أو تركيا تدافع عن باكستان، أنه يعني حبر على ورق يعني أنه خدنا ومشينا وبيقولوا لنا ليش بتكون الأمريكان، لا بتكون الأمريكان يحموا الخليج، ليش هالخليجيين بتكون يحمون الأمريكان. بقى أنا عم بعطي بسيط يعني شغلي بسيطة، مبارح هيدي حصلت ما لي 150 سنة
1: طلعوا. نعم
4: نعم الإنجازات محاسبة الحكومة مدام كلود، من مين عم بتجي محاسبة الحكومة؟ من جبران باسيل؟ من حزب الله اللي عملوا لنا هالهستيريا وهالفولكلور بمجلس النواب وقت وزير الدفاع؟ شو هالفولكلور هيدا اللي عم بيعملوه كله سوا؟ مين قلبه على الحكومة؟ ما كنتوا بالحكومة وكنتوا بالرئاسة الجمهورية وكنتوا مستحلين واخدين لبنان بكل شيء، 30 نايب و11 وزير وحزب الله كان متحكم بلبنان وبرقاب اللبنانيين، مين بده يحاسب؟ بس الشعب اللي الساعة عم بيزقف لهم هو المفروض يحاسبهم.
1: أوكي.
4: هو الشعب محمد المفروض يحاسبهم.
1: محمد من أوبرن سيدني عندك أي تعليق لو سمحت؟
5: عندي تعليق بس شغلة، خلينا نحن أخواننا المسيحية ونحن نحن المسلمين وكل الجاريات نتوحد على هيومينيتي، نتوحد على الإنسانية. في في إجرام عم يصير 3 سنين والعالم بعدها في ناس بتقلك أنا ما دخلني، واحد يعتبرها على خيه، يعتبرها على نحن أنا لبناني والولاد الفلسطينية اللي عم يتفرج عليهم عم يموتوا كل يوم، ما بقى نتفرج بالديانات، هيدا لازم يكون كلنا من وحدة.
4: محمد
5: نعم
4: منك لو قطعتك نتفه، أنت عم تحكي عن أطفال فلسطين، تفضل معلش، أنت عم تحكي عن أطفال فلسطين، ما شفت حدا بيطلع بيحكي عن أطفال لبنان وتدمير لبنان، ما شفت حدا بيطلع بيحكي عن أطفال سوريا. طول بالك معلش، مع العلم أنه هون معلش بس يردك على كلمة الدين والإنسانية، يعني يا الديني يا الإنسانية، أنه أطفال سوريا ونساء سوريا ورجال سوريا هون مسلمين مسيحيين كلهم سوا مشكل، بس الأكترية ما حدا تبك عليهم ليش؟ مع العلم أنه بنعرف المعارك اللي كلها صارت تيحموا النظام الأسد، ما شفنا حدا تحرك، ما شفنا حدا نزلت له دمعه.
5: ما نحن معنا، ما نحن عم نفرج العالم انه نحن معنا تشاينيز ومعنا ايطاليه ومعنا جريك ومعنا وحتى الاولاد نزلوا، صار الاولاد تعرف شو معنات ولد استرالي خلقان عمره 14 سنه اجى نهار الخميس كان في بروتست ضد بولين هانسن، اجى لعندي قال لي فري فلسطين اب شعر بدنه، نجي نحن العرب بنقول ليش هذا، نحن لازم كلنا نكون ايد وحده.
4: اوكي بس هذا اللي عمره 14 سنه

0: يعطيك الف عافيه.
1: هاي محمد انا عم بقول بالنسبه لهذا الطفل اللي عمره 14 سنه شو بيعرف عن فلسطين هونيك، شو بيعرف السياسه الموجوده هونيك، شو بيعرف عن التدخلات اللي صارت هونيك بفلسطين، بيعرف ايش في ايش عم بيصير بالضبط؟
0: نحن ما بدنا نصوت بلبنان قبل
1: نعم
0: يا ابن الحلال سمعتوه من حديثك، ما بدنا نفوته بالسياسه لهالولد، نحن عم نقول له خليك مع الانسانيه، ما تغيروا البوصله، ترجعوا على السياسه، بترجعوا هيدا قتل وهيدا عمل.
1: نحن ما عم بوصله، انا عم بردك
0: على حربه ولا روحوا شيء، روحوا وقفوا الاجرام، كونوا فار. انا قلت لهم الانمي اللي عمل عملية بونداي اللي قتل 15 انسن، واحدة عمرها 10 سنين، برنسس ماتت ببونداي، هو ذاته هيدا الانمي نتنياهو اللي قتل 20,000 طفل، تعرف شو قالوا لي؟ قالوا لي لا. لك كيف لا؟ كونوا فير، احكوا حكم، احكوا حكم.
2: طيب اوكي شكرا. نعم
1: يا محمد وصلت قتلنا من شكرا. بعض اكتر ما العلم قتلت
2: أوكي.
1: منه انت ما بتعتقد هالشهادة انه اليوم اللي عملناه
0: انا اذا ما سمح الله
1: كدول عربية
0: مات حدا، مات طفل
2: سمير،
0: طفل اخواننا مسيحية. نعم ما بزعل.
2: نعم سمير ومحمد شكرا للمداخلة، أهلا وسهلا فيك، شكرا يا هلا، وشكرا كمان لمحمد. رح أتابع مع مزيد من التعليقات والمداخلات معنا على الهواء. كمان بستقبل جورج من جورج هول سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود وكل المشتركين والمستمعين.
2: يا هلا
3: المواضيع مهمة. نعم فعلا المواضيع مهمة ومتشعبة وعم تتناول يمينا ويسارا، بس خليني اقول شغله. القصه مش بالمظاهرات، المظاهره ما بتحل المشكله ابدا. واذا بنرجع للتاريخ وبنشوف اكن على مستوى السياسي او الديني، المظاهره بتخرب وفعلا بتهدم حتى العلاقات الانسانيه الموجوده بين الشعوب. اللي بتحل محل المظاهرات هو الوعي، هو تطبيق القانون، لمن كنا احنا يكون عندنا وعي وحكمه، ويكون عندنا نحن كمان مواقف من خدمة، مواقف ذاتية وتحدي لهذا الواقع. هيدي أكبر مظاهرة فيها نعملها نحن. المظاهرة هي عطول بتكون مسيسة، واللي صار مثلا بكنتباري كانسون مبعثين يعيب الشوم على منقول نحن هو شرق أوسطية، يعني جايين هلأ ني تلعبوا على النفوس، على النفوس العالم وتتعملوا شعبية. بس شو هيدا؟ ما نحن يا خي معروف الوضع، يعني شو بيقدم، شو بيقدم وشو بأخر هذا الموضوع؟ اعملوا اطرحوا مواضيع الى مستوى اجتماعي ثقافي على مستوى البلد، انه شيء نقدم بالبلد، مش نرجع بالبلد. هذه شغله بس اربطها بموضوع لبنان. لحظه مؤخرا هلا وانا صرت مدي عم تابعها وعم فعلا شيء مفاجئ، لنعرف انه كيف تيجي تربط الامور ببعضها. امبارح عم بقرا قال صار في ربط بمنطقة علي الطاهر وجبل الريحان، ما بعرف شوي بماضي هرمز وما بعرف شو، بس في مكاسب سياسية من حقيقة هلأ جاية. شو هي؟ قيادة الجيش للشيعة ومصرف لبنان للشيعة وبعض المراكز التانية. يعني شو ما عم بفهم
2: مشكلة الأخبار، يعني مفروض الواحد يصدقها، وقت بتكون هيك بس إشاعات ل يعني كمان زيادة الخلافات عنا والانقسامات بالبلد، يعني مش أي خبرية نسمعها على السوشيال ميديا لازم نصدقها.
3: مزبوط معك حق، أنا هلا عم أقوله. يعني إذا كان هذا الموضوع جدي، افترضي إذا كان هذا الموضوع جدي، يعني نحن هلأ كل هالشيء حكيه الشباب بدي أربط لونيه مع بعضه. أنا انه نحن ما عم نحارب اسرائيل، نحن عم نحط اسرائيل وجهها، او عم نحط اي عدو نحن وهمي قدامنا نعمله خدش معه، وبنرجع بنقول او بالاخر نحن عندنا مطالب تانية، وهذا شيء غلط. خلينا نكون صريحين فعلا، نحن صريحين مع نفسنا. هاي اكبر مظاهره، وقت نحن نكون عندنا صراحه وقول الحقيقه، هاي اكبر مظاهره فعليه بتاثر ويكون عندنا اعلام واضح.
2: نعم هادي مرايس دي، صباح الخير.
4: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
2: علي عافيك، تفضل.
4: بالنسبة لموضوع بانكستاون والأذان تبع الجامعة، لو سمحتي وتقبلي رأيي، أنا برأيي ما كان لازم تطرح هذا الموضوع، لأنه موضوع سخيف ما لازم ينطرح على الإعلام، ويكسروا بعضهم وفخار يكسر بعضهم. حطوا الأذان ولا شيل الأذان، لا رح أقدر أدفع إيجار بيتي بكرة ولا رح ألاقي شغل بكرة. يعني ما منه موضوع نتجادل عليه.
2: هذا منه موضوع، هذه منه موضوع سخيف، هيدا أخذ جدل طويل،
4: أخذ جدل طويل لأنه نحن أعطينا قيمة،
2: صار في عريضة، صار في انقسامات. لا مش منه أبدا، موضوع كتير مهم وموضوع مطروح وموضوع يعني صار في انقسامات ما بين اللي عارض وما بين اللي أيد، وأخذت يعني أكيد مجرها لحتى بنهاية طلعت البلدية بهذا القرار.
4: أنا معك
2: كذلك صراحني لأنه في انقسامات حوله، وطرحنا الموضوع لحتى نسمع كمان آرائكم، هل كان القرار منصف أم كان مشحف؟ خليني أسمع رأيك هادي.
4: Yeah. مشان هيك أنا عم بقول لك، هلا أنت مظبوط هو أخذ كثير من الواحد، بس الموضوع ما بيستاهل نعطيه هيدي الأهمية. في مواضيع بالدنيا كلها يتسوى أهم من هذا الموضوع.
2: كل يوم عم نترحم ودي، أعطيني رأيك هادي.
4: أعطيني رأيك. أنا الموضوع ما لازم نوقف عنده.
2: هيدا رأيك أنه سخيف؟ إذا معتبره أنت موضوع سخيف
4: أكيد ما بعرف، ما لازم نوقف عنده هذا الموضوع، ما لازم نوقف عنده في موضوع.
2: نحن مش واقفين عنده هم. بس هيدا موضوع مطروح اليوم، نحن مش واقفين عنده للموضوع.
4: هيدا موضوع تيلهو العالم فيه، مش أكتر من هيك. موضوع تيلهو العالم فيه عن إشي كتير مهم بحياتهم أكتر من الموضوع اللي انطرح. هيدي الشغلة بالنسبة للأخ جورجيا اللي كان عم بيطرح موضوع إيش اسمه؟ رئيس قيادة الجيش للشيعة ولا ميلي للشيعة ولا ما بعرف شو. مع احترام لأخ جورج، هو مبين عنه إنسان رأي وإنسان مهزة وكذا، ليش نحن ما بنبلش نطرح هالفكرة بدل ما نقول إنه قيادة الجيش للمواطني ولا للشيعة ولا ما بعرف شو؟ ليش ما نقول قيادة الجيش للوطني؟ ليش ما نقول الميلي للوطني؟ ليش ما نقول رئيس الجمهورية للوطني؟ ليش أن نحن متمسكين إنه رئيس الجمهورية للماروني ولا والوزراء للسني ولا بلانين؟ ليش ما نقول للوطني؟ ليش ما نقول اللي عنده الكفاءة؟ إذا اليوم أنا عندي رئيس جمهورية كفو وأرثوذكسي، ليش ما بيجي رئيس جمهورية أرثوذكسي؟ إذا عندي قائد جيش مغوار وبحب بلده وقادر يدافع ويموت خرمال بلده وشيعي، ليش ما بيكون هو قائد الجيش؟
2: نحن بنتمنى هالشيء اللي يتحقق، هيدا الشيء اللي عم تقوله.
4: هيدا اللي لازم نحكي،
2: بس بظل هالظروف اللي عايشه البلد والانقسامات والخلافات والانتماءات للخارج، بيصلح مثلا تنفيذ هذا اللي حضرتك عم تتفضل فيه؟
4: ما نحن لازم نبلش، بس نبلش نحكي هيك، نشيل هالطائفية من النفوس ونشيلها من النصوص، هيدا بيصلح البلد. ولا نحن رح نضل نقول هيدا سني وهيدا شيعي وهيدا درزي وهيدا ماروني، ما رح نقدر نعمل شيء بالبلد. يحكوا بالوطنية
2: نعم
4: بقى وخلاصنا من هالشيء كله يتساوي.
2: نعم شيء طائفي
5: بقى. ايه بدي ارجع شوي لموضوع، برجع بعلق على موضوع خيمة هادي اكيد، موضوع انه شو صار بالبلدية وهيك. سبق نحن وحكينا بهذا الموضوع انه كل هالمسؤولين اللي خاصا انه يعتبروا محسوبين على الجاليات العربية، هن دون المستوى، صار مع احترامي للكل وانا واحد منهم، يعني اذا بدي استلم هيك مسؤولية وتعاطى بهالطريقة، فعلا فعلا لازم يصير في اعادة نظر لكل المسؤولين حتى بالاعضاء بالمجلس البلدي او اذا كانوا على مستوى مسؤولية كبيرة. هيك مسؤولين ما بيرزبوا اذا ما عندهم ثقافة من كل النواحي، ثقافي يعني عم نحكي معهم متخصصين بجامعة بالسياسة بالعلوم الإنسانية بكل هالقصص، مش لازم نحن نسمح له ولا الدولة تسمح له يتبوأ هيك مراكز، لأنهم عم بيسيئوا فعلا للدولة وعم بيسيئوا لألنا كمان. أما بالنسبة لموضوع لبنان طائفية وما طائفية، ما أنا هذا اللي عم أشير له، إنه وقت كان في بلد ونقول له سويسرا الشرق، ما كانت قصة وطنية، الحرب كلها ما طلعت على أساس الوطنية، بالعكس ضرب الوطنية. وشفنا هلأ مثلا الشيعة السلام وكان يحضر المارونية السياسية، وهذه كانت يعني ضر الرماد بالعيون، هن اخترعوها وعملونا انعزالية وعملونا بينما
2: شكرا.
5: حكموا الشيعة
2: كمل فكرتك بشكل سريع لأنه مضطر أروح لبريك لأنه الوقت دهمنا جورج. إيه وبدي أشوف كمان هادي
5: أنا بعتذر، بس بدي أقوله أنه الشيعة مثلا حكموا هلأ 40 سنة، شو قدموا لنا؟ شو قدموا؟ رجع هلأ صرنا ما نعطي مطالب ساعة مصر مركزي، ساعة ما بعرف مين، يعني أنه زعان هالشباب كله وكل هالتضحيات، إذا بدي أقول هلأ قدموا لنا إياه، وهي للأسف يعني هي عم بقصد.
2: نعم شكرا لك على المداخلة، شكرا لهادي وكل اللي تواصلوا معنا وشاركونا. رح أروح لاستراحة قصيرة، من بعدها كمان منتابع ما تبقى من البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. Turn up your radio. Music. 2ME Music.
6: It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. 2ME. We just play hits.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: شكرا لكل اللي رفقنا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. شكرا لحماسكم وتفاعلكم ومشاركتكم اللي بتهمنا دايما ورأيكم الحر مهما اختلفنا. والاختلاف بالرأي هو مسألة كتير صحية ولكن ما يؤدي فينا إلى الخلاف. فبدي أشكر كل اللي رفقونا وأتمنى لكم بقية نهار ممتعة تقضوا برفقة برامج راديو تؤمي. ماريا منصور زملتنا من استوديو تؤمي وميسات من بيروت اللي رح تنضم لكم بعد شوي وبتابع فترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام مع زميلي كاتيانا. أوقات هادية وحلوة بتمنيها لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا. جولة أخبار بنستمع لها بعد لحظات.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: Australia News.
6: ABC News.
7: Mike Kermode with the top stories. The Sydney Swans AFL club is expected to make a statement later today, warning players who breach behaviour standards will face penalties and sanctions. It comes amid an ongoing police investigation into an alleged sexual assault early on Monday at a Melbourne hotel. The ABC understands Chad Warner, Isaac Heaney, James Jordan and Riley Bice are the players linked to the investigation. It's not suggested that any of the four players are being accused of sexual assault. The Health Minister is dismissing calls for a cut to the tobacco excise as a way to combat organised crime. Cigarette prices in Australia are some of the highest in the world, according to the World Health Organization, resulting in many smokers buying cheaper illegal products. One Nation wants to see the excise cut, but Health Minister Mark Butler says even with zero excise, legal cigarettes would still be far more expensive than illegal ones. And unlicensed telemarketers who cold call and try to convince people to switch their super will be banned under long-awaited reforms. Currently, some Facebook ads marketing Find Your Lost Super or Check Your Super enable a telemarketer to contact customers and suggest they connect with a financial advisor to switch their super. Superannuation advocacy group Super Consumers welcomes the changes, but still wants social media companies to be forced to take down harmful ads. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا، ويسعد أوقات كل اللي عم بيسمعونا من أي مطرح بالعالم. معكم ماريا، ومن هلأ للساعة 3 رح نكون سوا بالموسيقى بالأخبار الخفيفة وبكل شيء ممكن يضيف شيء حلو لنهاركم. أطيب التحية بوجهها لألكم من وسط بيروت، ومنبلش بجولتنا الغنائية مع سميرة سعيد هون راديو 2ME. نهاركم حلو.

0: صخرة استقلالنا سمعناها سوا عبر توأمية أستراليا، وأكيد منطل كمان على أجواء الطقس اليوم الأربعاء بسيدني. طقس ممطر بنسبة 95% درجات الحرارة 16 درجة على صعيد ملبورن، ممطر وبارد بملبورن. هون ببيروت طقسنا مشمس حار بتوصل درجات الحرارة لل 30. رح نكمل نحن وياكم وبعد هالاستراحة منتابع بجو الغنائية الجديدة. عم تسمعونا عبر 2 أميا أستراليا على الموجة 1638
1: AM.
2: Waking up early.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2 أميا.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: مكملين معكم بأجوائنا الحلوة إن شاء الله يا رب نهاركم رايق ماشي بشكل جيد. بتعرفوا شو أكتر شي بحبه بالراديو؟ إنه عن جد بنفس اللحظة ممكن تكون غنية واحدة عم تنسمع بسيارة بمحل ببيت وكل شخص عم بعيش هو بطريقة مختلفة. وين ما كنتوا هلأ نحن وياكم على نفس الموجة 2ME Australia 16:38 AM. خليكن معنا.
1: اتهم برنابي جويس الحكومة العملية بتنكيس وعودها السابقة والتخطيط لفرض ضرائب جديدة على مدخرات التقاعد، وحذر برنابي جويس الحكومة من الاقتراب من صناديق التقاعد البالغ عددها وحجمها 4.5 تريليون دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

0: وعالسريع من لبنان منروح للخبر الحلو والحركة الفنية اللي عم نشوف انه بعدها ناشطة. ومهرجان رامن راجع طرابلس بأيلول مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين. رح يكون عم يرجع يومي 4 و5 أيلول إلى ستيريو كواليس بالمينا طرابلس. هالبرنامج يلي رح يجمع فنانين مستقلين من لبنان والمنطقة وبأنماط موسيقية متنوعة. والنسخة الجديدة مش حفلات وبس، لأول مرة رح يكون في ورش عمل وبرنامج مهني على يومين لمساعدة الفنانين الصاعدين بمواضيع مثل الإنتاج، حقوق الملكية الفكرية، التسويق وكيفية بناء مسيرة مستدامة. يعني قدي حلو نشوف طرابلس كمان عم تجمع الناس حول الموسيقى والثقافة. وهاليومين 4 و5 أيلول يعني طرابلس رح تكون على موعد مع الموسيقى والفن ومساحة جديدة لدعم المواهب المستقلة بالمنطقة. من هالخبر الحلو الفني منرجع للموسيقى أنا وياكم بعد البريك. رح نسمع للوليد الحلاني وعاصي الحلاني غنية الهوارة.
1: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: There's only one network with all the coverage. And

0: وهون منكون قربنا نختم أول ساعة من مشوارنا، بس أكيد بعدنا مكافيين. هلأ بنترك الموسيقى شوي ومنروح لآخر المستجدات والأخبار من أستراليا، لبنان والعالم مع نشرة أخبار 2ME، وبعدها أنا راجعة معكم بساعة جديدة، فخليكن على السماع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: 2ME The Original 24/7 On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. 5 Sydney Swans AFL players have been banned by the club for the rest of the season. The club has announced Riley Bice, Nick Blakey, Isaac Heaney, James Jordan and Chad Warner will not be considered for selection for the remainder of the 2026 season. The Swans say the actions taken by the club are independent of an ongoing investigation into an alleged sexual assault by Victoria Police. The ABC understands 4 Sydney Swans players are linked to the investigation. It's not suggested that any of them are being accused of sexual assault. Authorities in Thailand have revealed that DNA found on a Thai teenager's body matches that of an Australian man charged with her murder in a popular tourist hub. An autopsy report released to Thai police shows that 17-year-old Thun Janok Don Hom La died from suffocation and also suffered brain injury. In June, Australian man Simon Carman was charged with her murder after her body was found inside a suitcase in the popular tourist destination of Pattaya. And experts are cautioning against bushfire complacency ahead of the warmer months. The Australian and New Zealand Council for Fire and Emergency Services has released its spring outlook, which shows an increased risk of fire in areas across all jurisdictions, apart from the ACT. The widespread warning is due to dry conditions across the country's east and increased fuel loads through parts of central and northern Australia. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مسؤولون في البيت الأبيض يقولون أن ترامب طلب وقف التفاوض مع طهران، وتقارير تشير إلى تغيير النهج الأمريكي تجاه إيران عبر استراتيجية الخنق التدريجي. مكتب نتنياهو يؤكد أن تل أبيب حذرت دمشق من أن انتشار القوات التركية سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، وتركيا تصر على مواصلة التعاون مع سوريا على أساس شرعي. الولايات المتحدة تستهدف رئيسة الجنائية الدولية بالعقوبات وتصف المحكمة بأنها فاسدة. وتقارير أمريكية تكشف عن ممارسة ترامب ضغوطا لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية العام الجاري. بيونغ يانغ تندد بالتدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن. أفادت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. نقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين بأن الإدارة الأمريكية بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران والانتقال من نهج توجيه ضربة قوية في أسرع وقت ممكن إلى نهج الخنق التدريجي. نقلت الشبكة عن المسؤولين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للرضوخ لمطالبه. بحسب CNN من المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا عقوبات جديدة على إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا وجود لأي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع طهران حاليا. أضاف أن الحصار البحري مفروض بكامل قوته على إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن المضيق مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها حسب تعبيره. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. قال قليباف إن واشنطن تعتقد أن زيادة الضغط سيمكنها من انتزاع تنازلات من إيران لم تكن أصلا جزءا من الاتفاق. هذا ونقلت شبكة CBS نيوز عن مسؤولين إقليميين أن إدارة ترامب أبلغت عمان بمعارضتها لأجزاء من الاتفاق العماني الإيراني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. بحسب المسؤولين، تعارض واشنطن الإدارة الإيرانية العمانية المشتركة لمسار خروج السفن من المضيق، كما ترفض تحصيل رسوم اختيارية مرتبطة بالأمن وحماية البيئة البحرية. يتحول مضيق هرمز إلى عقدة أساسية في الحرب بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع حركة الملاحة، بينما تتزايد الضغوط على الأسواق العالمية والاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، ما يجعل المضيق نقطة محورية في مسار الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.
1: مضيق هرمز أصبح العقدة الأخطر في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ومنها قد يبدأ الحل أو تتوسع الأزمة. فمع استمرار تراجع حركة السفن عبر المضيق، تتزايد المخاوف من اختناق إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، فيما بدأت تداعيات الأزمة تظهر حتى في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 1982. المفارقة أن المضيق قد يكون المشكلة والحل في الوقت نفسه، فاستمرار تعطيل حركة الملاحة يعني ضغطا اقتصاديا متزايدا على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، بينما يؤدي فتحه وعودة حركة الناقلات إلى تخفيف أحد أكبر مصادر القلق في سوق الطاقة. وتزداد العقدة تعقيدا مع طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة السيطرة على المضيق وإعلانه إقليما أمريكيا، قبل أن يتراجع عن هذا الطرح في إشارة إلى حساسية الملف وخطورته سياسيا وعسكريا. معطيات وفق البعض قد تحول مضيق هرمز من ساحة مواجهة إلى بوابة لإنهاء الحرب. فإذا تم التوصل إلى تفاهم يضمن حرية الملاحة ويعيد تدفق النفط، فقد تتراجع الضغوط على الأسعار والأسواق وتتوقف الحاجة إلى المزيد من الاحتياطيات وتفتح نافذة أوسع أمام مفاوضات وقف الحرب. أما إذا بقي المضيق مغلقا أو مقيد الحركة فقد لا تبقى الأزمة محصورة بين واشنطن وطهران، بل تتحول إلى أزمة طاقة واقتصاد عالمية.
0: أكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. أكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي أن الإمارات تنفي ما وصفته بالادعاءات بشأن طبيعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة التزام الدولة بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار. شددت على التزام دولة الإمارات بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه لائحة اتهام معدلة إلى 17 إيرانيا بتهمة تنفيذ حملة سرقة إلكترونية واسعة منذ عام 2013 لصالح الحرس الثوري وجهات إيرانية أخرى. قالت الوزارة إن الحملة استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها، أسفرت عن سرقة أكثر من 31 تيرابايت من الأبحاث والملكية الفكرية. كما أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان 5 من المتهمين. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على واقع أمني، أوشكت سوريا على خرقه من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية بالقرب من حلب. أوضح مكتب نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن انتشار القوات التركية سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل، وشدد البيان على أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الواقع الأمني مع سوريا. من جانبها دعت تركيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التخلي عن ما وصفته بالسياسات العدوانية والقسرية واحترام القانون الدولي. أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية على أساس شرعي من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار في سوريا، مشددة على أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد. واتهمت تركيا إسرائيل بطرح ادعاءات واهية بهدف إضفاء الشرعية على غاراتها الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن التحرك الإسرائيلي الحاد تجاه سوريا أثار استياء مسؤولين كبار في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية. وحسب المصادر مارست الحكومة السورية ضغوطا منذ أسابيع من أجل تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن بهدف إدارة مثل هذه الحوادث ومنع التصعيد، إلا أن تل أبيب رفضت تفعيل المركز. أشار المسؤولون إلى أن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس، معتبرة أن معالجة الملف قد تكون أسهل بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا وقد دانت دولة الإمارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. في بيان لها أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. كما شددت الخارجية الإماراتية على أن الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أكد البيان على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على
2: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه. يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
3: The classic golden lunch break starts now.
4: My ears go back.
5: Nazil.
4: Way back.
5: Nazil.
4: Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هالساعة الجديدة بلشناها سوا الساعة 12 معكم بأجواء حلوة. سمعنا لأم كلثوم وهلأ كنا مع زياد برجي. لكل اللي معنا إذا كنتوا بالسيارة بالشغل بالبيت أو عم تاخدوا بريك صغير, خلوا هالراديو رفيقكن وحدكن ومنتابع نحن وياكن بعد استراحتنا برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: اتخذ نادي سيدني سوانز قرار بإيقاف 5 لاعبين بسبب خرقهم لسلوكيات النادي وبسبب إجراء شرطة فيكتوريا تحقيقات في التجاوزات والتحرش الجنسي الذي حدث خلال هذا الأسبوع في أحد الفنادق في فيكتوريا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تو أمي أستراليا.

على فكرة من الأشياء اللي بحبها كتير بهالمشوار إنه بنقدر بنفس الساعة ننتقل من غنية جديدة يمكن نزلت من أيام لغنية عمرها سنين وبعدها براسنا حافظين كلماتها كلمة كلمة، وهيدا تحديدا جمال الموسيقى العربية. فمعكن هلأ رح نكمل برفقة السيدة فيروز ونسمع غنية من أغاني الزمن الجميل.

0: ميرسي اللوعه مع الموسيقار ملحم بركات. سمعنا هالغنيه وبكمل معكم مشوارنا وهيك تذكير صغير بنص النهار لإلكن فردا فردا. اذا صار لكم من الصبح عم بتاجلوا شيء معين وتقولوا يلا بعد شوي بعمله، يمكن هلا صار وقت هالبعد شوي، قوموا اعملوه ارتاحوا منه ونحن بنضل مرافقينكم بالموسيقى الحلوه وبتغيير الجو والمزاج للأحلى. فخليكن معنا بعد الاستراحة، رح نرجع لعندكن بموسيقى جديدة، أغاني منوعات وأخبار خفيفة بترفقكن بنهاركن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة سام.
0: وصارت تقريبا ساعة واحدة، يعني صار وقت نعرف شو عم بيصير حوالينا. منترككن هلأ مع نشرة أخبار 2 أمية أستراليا وأبرز المستجدات، ومن بعدها منرجع دغري نكمل مشوارنا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. The Sydney Swans have suspended Riley Bice, Nick Blakey, Isaac Heaney, James Jordan and Chad Warner for the remainder of the 2026 AFL season. The ban comes after at least four players were linked to an ongoing Victoria Police investigation into an alleged sexual assault at a Melbourne hotel where the Swans were staying after their win over Essendon on Sunday night. It's not suggested that any of the players are being accused of sexual assault. The ban includes this Sunday's home and away finale against North Melbourne and any finals matches the Swans will play afterwards. Mushroom killer Erin Patterson's attempt to overturn her triple murder conviction is underway in Victoria's Court of Appeal. Patterson serving a life sentence with a non-parole period of 33 years for killing three relatives by serving them a poisoned beef Wellington in 2023. She's appealing on seven grounds, including that during the trial, the jury was sequestered in the same hotel members of the prosecution and a police informant were staying. And experts are cautioning against complacency ahead of the warmer months, with bushfire risk rising in most states and territories. The Australian and New Zealand Council for Fire and Emergency Services has released its spring outlook, which shows an increased risk of fire in areas across all jurisdictions apart from the ACT. The widespread warnings due to dry conditions across the country's east and fuel loads through parts of central and northern Australia. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

لكل اللي معنا من الساعة 11 فبقلكن يعطيكن العافية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأوقاتكن، وإذا هلأ عم تنضموا لنا فأهلا وسهلا فيكن، جيتوا بوقتكن. هالساعة الجديدة هلأ رح نبلشها بموسيقى حلوة، حكي خفيف هيك دردشات على 2 أستراليا 1638 AM، ومنبلش مع أول غنية لنصيف، زيتون منو شرط.

ام اي اوستراليا اند 2 ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا 2 ام اي اوستراليا و 2 ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا 2 ام اي اوستراليا، 2 ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.

0: من عند الفنان الكبير إيهاب توفيق العودة لكم مستمعينا. برجع بذكر بحالة طقسنا لليوم بسدني ممطر، درجات الحرارة 19، 16 درجة على صعيد ملبورن، بارد وممطر كمان. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس حار، بتوصل درجات الحرارة لل 30 درجة مئوية. مكملين معكم، وبعد استراحتنا رح نسمع للفنان حسين الجسمي وغنيته مهم جدا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: ومن أستراليا مشهد غريب خطف أنظار كل سكان كريسمس آيلاند. فبخبركن عن اللي صار مبارح. صاروخ ضخم تابع لشركة سبيس أكس المملوكة لإيلون ماسك تم سحبه بقاربين باتجاه شواطئ الجزيرة الأسترالية بعد ما هبط بالمحيط الهندي عقب مهمة فضائية. والخبر تحول لحدث بالجزيرة. كل السكان تجمعوا على الساحل ونقاط مرتفعة لمشاهدة الصاروخ عن قرب مع فرض منطقة عازلة حوله لمنع القوارب من الاقتراب. هالصاروخ كان انطلق من تكساس ب 24 تموز بعد إتمام مهمته من بعد ما يعني خلص هالمهمة عاد إلى الغلاف الجوي وهبط بالمياه الدولية بالمحيط الهندي قبل ما تبلش عملية استعادته. وحتى الحكومة الأسترالية أكدت أنها عم بتنسق مع سبيس أكس بعملية الاسترجاع. يعني سكان كريسمس آيلاند متعودين على مناظر البحر والطبيعة الحلوة، بس أكيد مش كل يوم بيطلعوا على الشط وبيلاقوا صاروخ إيلون ماسك قدامهم. فخبر عن جد هيك كتير غريب لفتني واستوقفني، قلت بشارككم إياه وبخبركم عنه. منتابع نحن وياكم بمشوارنا الحلو. بعد استراحتنا رح نكون برفقة جولة غنائية كتير حلوة، فخليكم معنا.
1: U-E. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2MA Australia.

0: قدي حلوة ومهضومة هالغنية سمعناها لسان لوفان صباح الورد. لكل اللي معنا وعم بيسمعونا وعندهم هلأ الصبح فصباح الورد والياسمين، ولكل اللي عندهم توقيتهم يعني مختلف فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا وشو ما كان توقيتكم، مكملين معكم بأجواءنا الحلوة وبمشوارنا المميز عبر موجتنا 2ME أستراليا.
1: biggest hits. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: معكم هلأ منوقف جولتنا الغنائية لدقايق ومنتابع آخر الأخبار من 2 أميا أستراليا، وبعد النشرة راجعين لآخر ساعة من مشوارنا لليوم تنختمها بأحلى الأجواء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: There's been intense speculation surrounding the shock death of US actor Hayden Panettiere on Sunday. Police have now released more details. Her on-off boyfriend Brian Hickerson and his brother Zach were at the South Carolina apartment where she died suddenly, aged 36, according to a police report. No cause of death has been determined. An autopsy has found no signs of trauma, and police say officers saw no signs of foul play, but her death remains under investigation. So, who was Hayden Panettiere? She was a child actor who booked her first commercial aged just 8 months. Managed by her former soap opera actress mother, Leslie Vogel, Miss Panettiere starred in her first big movie role aged 9 as the voice of Princess Dot on animated film A Bug's Life.
8: Hey, Flip! Flip, wait up!
9: Oh, hello, Princess.
8: You can call me Dot. Here, you forgot this.
7: From then, her books were busy. She starred in Remember the Titans as a preteen, and later her rise continued in the TV series Heroes and Nashville.
10: You're burning it up out there, girl.
11: Oh, thank you. My mama was one of your biggest fans. She said she'd listen to you while I was still in her belly.
7: She also became known as Kirby Reed in the slasher franchise Scream. But all that fame and fortune came at a cost. In her recently released memoir, Ms. Panettiere described lifelong scars from growing up in the spotlight. She described a turbulent relationship with her mother, who she called a perfectionist, and alleged that she had superglued a fallen tooth back into her mouth so she would not lose a job. Later, Ms. Panettiere wrote of her alcohol addiction and enduring postpartum depression after the birth of her daughter Kaya with Ukrainian boxer Vladimir Klitschko in 2014. Ms. Panettiere's daughter, now 11, began living with Mr. Klitschko full-time in Ukraine when she was 2. At the time, the actor was struggling with her mental health and addiction. She entered rehab in 2015 while filming Nashville. Ms. Panettiere then met Brian Hickerson in 2018 through mutual friends, shortly after she ended her long-term relationship with Mr. Klitschko. Mr. Hickerson had moved to LA a year before to pursue a career in real estate and acting, but it was a fraught relationship. Mr. Hickerson was charged in 2020 with multiple counts of felony abuse and pleaded no contest to 2 counts of injuring a spouse or partner. He served a short time in jail due to the case. Her only brother, Jansen Panettiere, who was also an actor, died of a heart condition in 2023 at age 28. Ms. Panettiere said at the time that she'd never get over his loss. Hayden Panettiere's mother, Leslie Vogel, has spoken publicly about the death of her daughter, saying she found herself on, quote, the wrong path. She told NBC, "I think Hayden sadly lost her way and I wish it were different. I wish she had stayed true to herself because she had many incredible attributes." Ms. Panettiere's former partner has also broken his silence. Mr. Klitschko wrote on Instagram saying, "Nothing will erase the times we shared. To our daughter Kaya, I will always speak of her mother with respect and make sure she remembers the person she was." Hayden Panettiere would have turned 37 this week.
12: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وللتطورات في سوريا. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. هذا وأفادت CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءاً من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال أنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. في الملف السوري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل وسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أما المبعوث الأمريكي توم باراك فقال لرويترز أن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب وقال أنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ما وصفها الادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الهجوم هدف لمنع إرسال تركيا أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. الرئاسة التركية قالت أن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وأضافت أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن آخر التطورات والمواقف معك نور الدين.
13: رنيم، آخر تطور هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قرر غلق باب المحادثات، رغم أنه فقط أمس كان تحدث عن وجود محادثات لمساعديه مع جهات في إيران بعيدا عن الأنظار وخلف الكواليس، لكن اليوم قال لا توجد لا محادثات لا اليوم ولن تكون محادثات مقررة. غلق الباب إذا نهائيا أمام احتمال عودة المحادثات. طبعا المقربون منه سربوا هذا المساء معلومات من بينها للجزيرة تقول بأن الرئيس ترامب بدأ غير راض على رفض إيران القبول بشروط التسوية. لا أحد تحدث عن مضمون الشروط التي يريدها ويريد من إيران أن تقبل بها الرئيس ترامب، لكن ما هو متداول معروف في نقطتين رئيسيتين. أولا ترامب كان قد أعلن رسميا أمس وأمام الملأ بأنه يريد أن يستسلم الإيرانيون ويريد أن يرفعوا الراية البيضاء، وما هو معروف أيضا يريدهم أن يقبلوا بعودة الحركة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، وطبعا التخلي نهائيا عما يسمى بالنوايا والطموحات العسكرية النووية لإيران. هذا التصريح ماذا يفهم منه؟ في بعض المحللين الذين استمعت إليهم هذا المساء يقولون ربما بغلقه الباب أو التلويح بغلقه باب المحادثات يريد أن ينتزع بعض التنازلات من عند الإيرانيين. وطبعا هناك الآن حديث عن الوصفة السحرية التي بات يراهن عليها الرئيس ترامب كما يقول بعض المحللين، وهي العودة إلى بل تجديد العقوبات على النظام الإيراني حتى يخنق النظام الإيراني على حد تعبيره، وبالتالي سيقبل ولا شك كما يتوقع هو وحسب السيناريو الذي يدور في ذهنه، وقت إذ يقول سيكون من السهل إجبار إيران لكي تقبل بالشروط الأمريكية. إذن ننتظر هنا غدا ربما بعد غد الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات التي ينوي الرئيس ترامب تجديدها على النظام الإيراني. كل ما هو معروف أنه يفرض منذ منتصف يوليو الماضي حصارا بحريا عسكريا شديدا على المرافئ والموانئ الإيرانية، ما يمنع إيران من تصدير نفطها. ويقول بأن لحد الآن، وهذا الكلام قاله اليوم ترامب، يقول بأن الحظر ظهرت بعض نتائجه، يتحدث عن بداية انهيار لبعض الأمور الاقتصادية من بينها العملة والتضخم في إيران. اختصارا يمكن القول إذن بأن ترامب أغلق باب المحادثات، وعلى العكس من المرات الماضية رنيم لم يقل عندما قال مثلا بأنه غير راضي على رفض إيران التسوية لم يهدد هذه المرة بالتلويح والعودة للخيار العسكري، ربما لأنه يدرك جيدا أن هناك بعض المشاكل خاصة ما يتعلق مثلا بنقص الذخيرة والصواريخ، وهناك أيضا ربما بعض كبار الضباط الذين ينصحونه بعدم التصعيد عسكريا لأنه لن يكون سهلا ولن يكون متحكما فيه. لذا عاد اليوم ترامب وقال بأن الحل السحري هو انتظار ما ستأتي به هذه العقوبات المشددة على النظام الإيراني. رنيم،
12: شكرا لك نور الدين على كل هذه المعطيات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. تصريحات ترامب هذه تأتي بعد وقت قصير من نشره على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز كتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لا يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
14: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ظاهرة ليست جديدة، وخاصة في تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة خلال منعطفاتها المختلفة. لا محادثات ولا مناقشات جارية ولا مقررة مع الجانب الإيراني، هكذا أكد الرئيس الأمريكي عصر الثلاثاء عقب نشر خريطة لمضيق هرمز على حسابه بتروث سوشيال وعليها عبارة أرض أمريكية جديدة، مكررا ما اعتبره البيت الأبيض قبل أيام مجرد مزحة. لم يكتف ترامب بالخريطة، بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم. أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
12: وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أبدأ معك أستاذ مختار، ماذا يعني بالنسبة للإيراني كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بما معناه ما من مفاوضات الآن وأغلق هذا الباب؟
15: مشاهدين الكرام وضيوف الكريم، الحقيقة هناك سكان
0: آخر ساعة من مشوارنا عم بلشها بهالأثناء أنا وياكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بوقتكم كله بالأغاني الحلوة اللي بتقدمها راديو 2MA أستراليا. رح نكمل سوا مع الفنانة سميرة توفيق، بنبلش جولتنا الغنائية لهالساعة بين العصر والمغرب.

0: وقفة بطل غنية حلوة كتير سمعناها مع عامر زيان. والعودة لكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا. رح شوف معكم حالة طقس بكرة الخميس كيف حيكون. بسدني ممطر، درجات الحرارة بترتفع شوي لل 21 درجة مئوية، 17 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة. رح ناخذ وقفة صغيرة مع البريك وبنرجع لعندكن.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: اتخذ نادي سيدني سبونز قرار بإيقاف 5 لاعبين بسبب خرقهم لسلوكيات النادي، وبسبب إجراء شرطة فيكتوريا تحقيقات في التجاوزات والتحرش الجنسي الذي حدث خلال هذا الأسبوع في أحد الفنادق في فيكتوريا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: معكم من جديد على 2 أميا أستراليا 1638 AM، ومننتقل لهالخبر الفني عن رحمة رياض يلي طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ويلي باللهجة العراقية. وهالغنية بتجمع بين إيقاع حيوي وأجواء صيفية وحس رومانسي، وصراحة هالأسلوب يلي بيميز جانب كبير من أعمال رحمة. كلماتها لهالغنية بتحكي قصة امرأة وقعت بحب رجل وصارت متعلقة بكل تفاصيله، من جمال عيونه لحضوره وتأثيره عليها، وبتعبر عن حالة انجذاب وتعلق عميق هيك بكل صفاته. والغنية بتحافظ على مزيج رحمة رياض الخاص بين الإيقاع العراقي والرومانسية بلحن خفيف وسلس بينسجم مع أجواء الصيف. وكانت أرادي رحمة شوقت جمهورها لهالغنية قبل الطرح بساعات، وحكيت أنها استجابت لطلبات محبينا وقررت تطرح ويلي، وصفتها بالغنية الصيفية المليانة حماس. بكمل معكم بحماسنا وأجواءنا الرائعة عبر 2 أميا أستراليا بريك ومنرجع.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق

0: تطبيق ماي سات جو، قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من هالغنية المهضومة لسوبر ستار رغب علامة مزاجية برجع لعندكن ومنكون قربنا للجزء اللي دايما بحسه بيمرق بسرعة، هو آخر كم غنية بمشوارنا منختم فيها. وقبل ما تتابعوا أكيد مع الزملاء رح نرجع بعد الاستراحة للفنانة وردة على بالي، وكمان مع ملحم زين والوليد الحليني وعاصي الحليني، فضل شاكر، نانسي عجرم، واخر شي ختامه مسك مع زياد الرحباني.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده اخبار قضايا نقاشات غنيه وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 استراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية مشوارنا لليوم. من الساعة 11 لهلأ تنقلنا بين أغاني جديدة، ذكريات، شوية أخبار وحكي خفيف، وإن شاء الله كان الوقت حلو ورايق عليكم. كان معكم ماريا، بدي أشكركم كتير على هالرفقة الحلوة، وبترككم بهالأثناء مع نشرة أخبار الساعة 3 وأبرز المستجدات، وبعدها أكيد المتابعة مستمرة مع زملائي عبر 2 أستراليا 1638 AM. نهاركم حلو.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: وفي أوكرانيا قتلى في خاركيف وموسكو تتعرض لهجوم كثيف بالمسيرات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: نبدأ نشرة الأخبار من سوريا، حيث يتصاعد التوتر مع إسرائيل بعد اتهام دمشق الطيران الإسرائيلي بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، معتبرة إياه عدوانا غير مبرر، في حين لم تعلق إسرائيل على الاستهداف، فيما اعتبر المبعوث الأمريكي لسوريا الغارات تصعيدا غير مبرر. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
10: نعم هجيرة، بحسب مصادر أمنية سورية، استهدف الطيران الإسرائيلي مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بضربات جوية مكثفة مخالفا أضرارا مادية. وفيما تتهم دمشق تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم، اكتفى الجيش الإسرائيلي بعدم التعليق على أسئلة وكالة فرانس بريس. وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضربات بزيارة وفد عسكري تركي للمطار مؤخرا في إطار مساعي لإعادة تشغيل عمله بعدما تعرض لأضرار جسيمة وخرج عن الخدمة منذ عام 2012، أي بعد عام واحد من اندلاع النزاع السوري. ويثير هذا الاستهداف تساؤلات حول ما إذا كان يحمل رسالة من تل أبيب إلى أنقرة، ولا سيما أن تركيا التي دعمت فصائل المعارضة خلال النزاع تعد اليوم داعما رئيسيا للسلطات الجديدة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في نهاية عام 2024. ومنذ ذلك التاريخ شنت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على الأراضي السورية، استهدفت مواقع عسكرية ومناطق حدودية، كما توغلت خارج المنطقة العازلة في الجولان حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم تنجح جولات التفاوض بين البلدين في وقف الهجمات رغم تنديد دول من بينها الولايات المتحدة.
9: عن خلفية هذا الهجوم فايزة ودلالاته سألت مونتي كارلو الدولية الكاتبة والمحلل السياسي السوري غسان يوسف.
11: طبعا اليوم سمعنا عن تنفيذ غارات على مطار أبو الدهور العسكري في محافظة إدلب. هذه المحافظة هي قريبة من الحدود التركية. طبعا نحن نعرف بأن هناك توتر في العلاقات يعني ما بين كل من تركيا وإسرائيل. البعض قال بأن هذه هي رسالة إسرائيلية إلى تركيا باعتبار أن اليوم العلاقات السورية التركية هي علاقات ممتازة وتشمل أيضا التعاون العسكري، وشاهدنا في الفترة الأخيرة قيام طائرات حربية سورية بطلعات تدريبية في الأجواء السورية. اليوم من الذي قام بهذه الضربة؟ حتى الآن إسرائيل لم تتبنى الضربة، حتى الآن لم نسمع عن مصدر رسمي سوري مثلا يتهم أي جهة معينة. كل التحليلات يعني تشير إلى أن إسرائيل قامت بتنفيذ هذه الضربة بعد تهديدات نتنياهو، وبعد أيضا ما سرب من الصحافة الأمريكية بأن إسرائيل كانت ستقوم بضربة داخل الأراضي السورية ولكن ترامب أوقف هذه الضربة.
9: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف. وفي سوريا أيضا قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار داخل المحطة الحرارية في بانياس غربي البلاد. أما قضائيا فقد أصدرت محكمة سورية حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بجرائم قتل وتعذيب صنفت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبرأته المحكمة من تهمتي تهريب المخدرات والاتجار بها لعدم كفاية الأدلة، والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقد. في قطاع غزة قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي. وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على عدم إعادة الانتشار أو بدء الإعمار قبل نزع سلاح الحركة بالكامل، فيما يخوض نتنياهو معركة انتخابية وسط تراجع الليكود في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات أكتوبر. من القدس زياد حلبي.
12: ثمة مقولة رائجة في إسرائيل: إن أردت أن تدفن أمرا شكل له لجنة. لجنتان اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي على تشكيلهما مع كوشنر. الأولى ستعنى بنزع سلاح حماس وهو ما لا تؤمن إسرائيل بأنه سيحدث، والثانية بملف المياه والصرف الصحي لمنع الأوبئة في قطاع غزة والتي قد تضر بالإسرائيليين. أضاف بيان أصدره نتنياهو بالإنجليزية علما أن اليمين الإسرائيلي يعارض بشدة مد غزة بالمياه والكهرباء وحتى الغذاء. نتنياهو احتد واحتج أمام كوشنير على لقائه كبار قادة حماس، لكن أهم ما أراده نتنياهو وفق التسريبات هو منع أي انسحاب من قطاع غزة قبل الانتخابات، ويبدو أنه حقق ذلك إذ جرى الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع حتى نزع سلاح حماس وتفكيك الأنفاق والبنية العسكرية مع الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي محاولة لإعادة التسلح. أما الالتزامات الإسرائيلية المقابلة وفي مقدمتها الانسحاب فصيغت بعبارات عامة وفضفاضة في البيانات مراعاة للحسابات الانتخابية على ما يبدو، فيما قال جنود في قطاع غزة إنهم تلقوا تعليمات مع ذلك بالتوقف عن توسيع المنطقة الصفراء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي المقابل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة متمسكة بالمسار المتفق عليه، متهما إسرائيل بعدم تقديم موافقة واضحة للوسطاء حتى الآن على خريطة الطريق. إنسانيا تتفاقم الأزمة الصحية في القطاع مع تحذير وزارة الصحة من قرب توقف محطات الأكسجين بسبب الأعطال ونقص أعمال الصيانة، ما يهدد حياة المرضى ويزيد الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية. الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في القطاع الفلسطيني يكشف حجم معاناة المرضى والطواقم الطبية، متحدثا إلى فايزة مصطفى.
13: بالنسبة للأدوية الأساسية وصلت نسبة العجز بها أكثر من 50%، والمستلزمات الطبية وصلت نسبة العجز أكثر من 60%. حتى محطات الأكسجين التي قام بتدميرها الاحتلال لم يتبقى سوى 12 محطة أكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف غاية في التعقيد، يصعب معها تلبية احتياجات المرافق الصحية. هناك 4 أجهزة لتعبة اسطوانات الأكسجين فقط من أصل 30 جهازا، هذه قد تتوقف في أي لحظة. كذلك الاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء المرضى والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة، وقد فارق الحياة أكثر من 1700 مريض ومصاب بسبب الانتظار لأكثر من 2.5 عامين. فلذلك لابد من تدخل المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والأحرار في العالم للضغط على الاحتلال لإجلاء جميع المرضى والمصابين وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية بشكل فوري وسريع قبل فوات الأوان.
9: في الملف الإيراني تتشدد المواقف بين واشنطن وطهران مع انتهاء مهلة التفاوض من دون اتفاق. إيران تؤكد إبقاء مضيق هرمز مغلقا حتى ترفع واشنطن الحصار عن موانئها والعقوبات النفطية وتفرج عن أصولها المجمدة وتوقف العملية العسكرية. في المقابل رفض الرئيس دونالد ترامب تمديد تفاهم يونيو، مؤكدا أن واشنطن تسيطر بالكامل على المضيق، فيما لوحت طهران بالانتقال إلى وضع عسكري هجومي مع تعثر المسار الدبلوماسي. منى دويبية.
14: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، والثمن بدأ يظهر في الأسواق. حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها.
9: في العراق يتصاعد التوتر بين الحكومة والفصائل المسلحة بعدما هددت كتائب حزب الله بالرد على ما وصفته بإجراءات استفزازية لرئيس الوزراء علي الزيدي. الأخير منح الفصائل مهلة حتى نهاية الشهر المقبل لتسليم سلاحها، فيما تربط الفصائل ذلك بانسحاب القوات الأجنبية. وتقول مصادر سياسية إن الزيدي مستعد لمواجهة الرافضين لنزع السلاح بعد انتهاء المهلة. عن هذا التصعيد وتداعياته سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب.
15: أولاً مثل هذا البيان هو لم يكن مفاجئ، طيلة السنوات السابقة وكانت هذه البيانات متشابهة لرؤساء حكومات حينما كانت تطالب بطبق القانون وحصر السلاح وعدم السماح باستغلال الأراضي العراقية لاستهداف دول المجاورة. وهذا على ما يبدو لربما التصعيد الأول ضد السيد الزيدي وتحديا لشخصه أو لمنصبه أو لمكانته كقائد عام قوات مسلحة، وهذا سيكون تداعيات. لأن هذه اللحظة السيد الزيدي لم يتخذ قرار بالانسحاب أو التراجع أو التأجيل إلا بجعل السلاح بيد القوات المسلحة، وهذا مطلب ليس خارجي وإنما مطلب داخلي على المستوى المرجعي وعلى المستوى المجتمعي وحتى على المستوى السياسي داخل الإطار التنسيقي. لكن العجيب الغريب، هناك تغيير في مواقف بعض قادة السياسيين حينما يقولون يجب الذهاب إلى الحوار وإلى التفاوض وعدم التصعيد. هناك كان قد حدد وقت في يوم 30/9 وبعدها يتم التعامل معهم وفق المادة 4 إرهاب.
9: استمعتم إلى الكاتب السياسي العراقي نجم القصاب. وفي اليمن يتواصل التصعيد الإقليمي، إذ أعلن الحوثيون استهداف مصفاة أرامكو في جازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، وقالوا إن الهجوم جاء ردا على ما وصفوه باختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، مؤكدين إصابة الهدف بدقة. وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الأمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة ولا سيما عبر مضيق أورمس. في ليبيا انتشل الهلال الأحمر 9 جثث لمهاجرين من شواطئ تاجورا شرقي طرابلس بعد انقلاب قلقل في شمال شرق أوكرانيا، وثلاثة جرحى في منطقة العاصمة الروسية. والتفاصيل مع سامية الأشرقي.
16: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرجي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت إحدى المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة، وتتهمها كييف بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
9: في باكستان أمرت المحكمة العليا بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية استجابة لطلب محاميه بسبب تدهور حاله الصحية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. سوريا تتهم إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وتصف الهجوم بأنه عدوان غير مبرر. في غزة، كوشنر يأمل بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما، والحركة تؤكد التزامها بخطة السلام. واشنطن وطهران تصعدان مواقفهما، وإيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز مع تعثر الدبلوماسية. العراق واليمن على وقع التصعيد، توتر بشأن سلاح الفصائل، والحوثيون يستهدف مصفاة أرامكو في جازان.
17: Taking a look in Sydney on the M5, it's a 15-minute run westbound from the Kingsgrove Main Tunnel exit to Preston's. And over on the M7, it's a 17-minute run southbound from Richmond Road to Preston's. Meanwhile, in Melbourne, over on the Hume Freeway, it's slow outbound approaching Donnybrook Road. And over on the Ring Road, it's slow greenforbound past the Deer Park bypass. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: منبلش مشوارنا مع الفنان رامي عياش، هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEAHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is SEAHA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: الولايات المتحدة. واليوم قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها لمضيق هرمز باتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم. وبشأن غزة، أمس قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما تحت إشراف ضابط أمريكي، وذلك عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إلى موسكو، حيث أعلن رئيس بلديتها صباح اليوم عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل. تم إسقاط 180 منها، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص، فيما استهدفت طائرة مسيرة مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايد بيريز بالقرب من موسكو. اليوم اعتبر وزير الدفاع الياباني أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أمرا حيويا للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول. ونختم من الفلبين، حيث قال مسؤولان إن شخصين لقيا حتفهم جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية جنوب البلاد. الموجة انتهى. صباح الخير غادة.
1: شكرا لك شيرين.
0: شكرا يا غادة.
2: Taking a look in Sydney in Blacktown, there's a crash on Blacktown Road eastbound at Ballpark Avenue. And over in Balcombe Hills, there's a crash on Windsor Road at Coronation Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Tulla Freeway outbound before Buller Road in the left-hand lane with speeds down to 40 km. And there's reports of a crash on the Ring Road Greensboro bound before Fitzgerald Road. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, ends violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

من جديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا. مرحبا لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. يوم الأربعاء اليوم 19 من شهر آب أوغست بسيدني. اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة على صعيد ملبن 19. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: شبكة الإذاعات بو أم إي على التردد 1638 أم.
3: نتابع برفقتكم مشوار درافت وان بروجرام. رح نكمل سوا مع جولتنا الغنائية، نسمع الفنان سيمون حتشيتي، نرجع نكمل مع الفنانة لطيفة. هون راديو 2 أم إي 1638 أم.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الحرب والدبلوماسية.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين. عون الدولة هي التي ستعيد الإعمار. الكتائب لا لتوريط لبنان مجددا في الحرب. ترامب لا توجد مفاوضات حاليا مع إيران. غارات إسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية وبراك تصعيد غير ضروري.
1: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
0: تلة علي الطاهر هي المفتاح والعقدة والعين عليها، مع دعوة إسرائيل حزب الله إلى رفع الرايات البيضاء والاستسلام. يأتي ذلك وسط استمرار التحضير لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أيلول، وسعي الرئيس الجمهورية إلى وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب. ولهذه الغاية ستكون لعون سلسلة لقاءات في الفاتيكان وروما، والدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية. في الغضون، مصادر باكستانية اعتبرت أن الساعات 48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصير وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
1: البداية من مواقف الرئيس عون الذي أكد أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وقال في خلال لقائه وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية إن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم. الوزير الكندي أكد من جهته حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عرض مع وفد من American Task Force on Lebanon مجمل التطورات، وكل التفاصيل مع مجد لينعيد.
2: اتفاق الإطار والتعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق ومساعدة لبنان محور لقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في حضور نواب الحزب وأعضاء من المكتب السياسي الكتائبي مع وفد من تاسك فورس فور ليبانون برئاسة السفير إدوارد جابرييل. رئيس الكتائب أمل الاستفادة من هذه المرحلة لنقل لبنان إلى ما يستحق.
3: شرفنا اليوم بزيارة وفد الATFL يلي عم بيزور لبنان باستمرار، يلي عم بيكون صوتنا بالولايات المتحدة، عم بيسمع صوت لبنان وعم بيحكي عن مصلحة لبنان. بدنا نشكر كل الأعضاء، نشكر إيد وكل اللي شاركوا بهذه الزيارة وبهذا الوفد، وبدنا نقول لهم أنه نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود، على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هذا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
2: جابرييل أشار إلى النقاش الهادئ مع الكتائب ورئيسها وأضاف: لدينا نفس الأهداف من أجل لبنان، وناقشنا اتفاق الإطار واستمعنا إلى النائب سامي الجميل ونظرته البناءة.
4: We have the same objective for Lebanon, for a prosperous, stable, sovereign Lebanon, and we were able to talk about the framework agreement, how to improve that framework agreement from the point of view of the American diaspora and how they can be helpful.
2: مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: الوفد كان قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أكد أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وشدد على مواصلة الجيش تنفيذ المهمات المتعلقة بالاتفاق ضمن الإمكانات المتوفرة.
0: في المواقف أيضا حذر المكتب السياسي لحزب الكتائب، وبعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، حذر حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب ومحاولات تعطيل المسار الذي تقوده الدولة لإنقاذ لبنان من تداعيات الحروب. ويأتي ذلك فيما يكشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف عن استمرار تواصله المباشر مع مقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. وأكد المكتب السياسي أن لبنان لا يملك طرف العودة إلى الحروب التي يدفع اللبنانيون وحدهم أثمانها، ودعا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ.
1: ورفض المكتب السياسي في حزب الكتائب من جهة أخرى أي زيادات ضريبية أو إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين قبل إنجاز الإصلاحات البنيوية، وفي مقدمها إصلاح مؤسسات الدولة ووقف الهدر والتهرب والاقتصاد غير الشرعي ومعالجة مكامن الخلل المالي. وإذ نوه حزب الكتائب بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام جدد موقفه الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، وأكد أن معالجة المظالم ورفع الظلم عن المستحقين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
0: بحث الرئيس أمين الجميل في خلال استقباله المفتي الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام في التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تغليب منطق الحوار والتلاقي. وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور الدولة في إطار الوحدة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان واستقراره، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المكونات اللبنانية انتصارا لمشروع الدولة والاحتكام إلى الدستور والقانون بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله ويصون الشراكة الوطنية. وأثنى الرئيس الجميل على الدور الوطني الذي يطلع به المفتي الشعار في ترسيخ الاعتدال والانفتاح والتواصل بين اللبنانيين.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المعارضة تسائل الحكومة.
5: احنا عم نتوجه مجددا لرئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة الحكومة، وما بيجوز حماية الحكومة بهيدا الشكل من خلال تعطيه دور المجلس. يمكن حمايتها بتجديد الثقة لها، ولكن نحن حقنا انها تنعقد الجلسة، وحقنا أن نطرح الثقة إذا ما اقتنعنا، وحق النواب أنهم يجددوا الثقة إذا كانوا مقتنعين أو إذا مسيرين مثل ما صار بالمرة الماضية. نحن جاهزين بملفاتنا كمعارضة، وللأسف أنه الحكومة منا جاهز، ولهيك عم بيتم حمايتها لعدم كشفها. نحن اليوم مندعيها للمنازلة المكشوفة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب عام 1982، أي بعد أكثر من 45 عاما. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن رفاتا وصلت إلى إسرائيل تخضع حاليا للفحص، يعتقد أنها للجندي يهودا كاتس.
0: كشف مصدر قانوني لصوت لبنان أن مدعي عام التمييز رامي الحاج وقبل سفره وقع قرار نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى ظهر الباشق إلى سجن رومي.
1: فهل يكفي توقيف رياض سليمي لاكتشاف فجوة 100 مليار دولار؟ مروان الأدوم.
6: مجددا توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي للتحقيق معه في ملف العملية المالية المرتبطة بتمويل شراء أسهم في بنك عودة، وهي عملية اعتبرها المجلس المركزي للمصرف حينها عملية عادية روتينية بمثابة قرض ميسر. القضية لا تكمن هنا، السؤال الأكبر يبقى، هل هذه التحقيقات اليوم بهذه القضية أو قضية شركة فوري سوف توصل إلى الهدف الأكبر، وهو معرفة كيف صرفت وهدرت 100 مليار دولار من الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات حتى اليوم في الكهرباء والماء والنفايات والإدارات والوزارات والصناديق والدعم وغيرها، بحسب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح.
7: الشفافية والمحاسبة بالحقيقة هن أهم عنوانين لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، لكن تطبيق الشفافية والمحاسبة بيحتاجوا إلى اعتماد معايير. واحد من أهم المعايير بهذا الموضوع أنه ما يكون في انتقائية بالمحاسبة، وبالتالي تشمل الجميع. إذا كانت انتقائية وحتى اليوم يبدو أن هي هيك، معناتها هو الهدف إخفاء الحقيقة وليس العكس. على كل حال، إذا كنا بدنا نحاسب فعلا وبدنا ننبش على الحقيقة، بعتقد فينا نتبع نتائج التدقيق الجنائي ونروح فيه على الوزارات وحيث يجب أن نذهب، بعتقد بيكون الحقيقة هناك تتضح أكثر بشكل أوضح بكثير.
6: فرح تطرق إلى ملف أموال المودعين وكيف نهبت هدرت وسرقت عبر السنوات، معتبرا أن كل ما صرفته الدولة ومجموعه 100 مليار دولار وأكثر هو من هذه الأموال، أي أموال المودعين.
7: بموضوع الودائع والفجوة المالية كنت أقول هذا الكلام منذ البداية، بغض النظر عن المسار القضائي الذي سيسلكه موضوع رياض سلامي، موضوع الودائع منه بهذا المسار. بالحقيقة الودائع والفجوة المالية أكبر بكتير من أن تكون عم نفتش فيها بمحاسبة شخص أو أكثر، وكلنا بنعرف أنه المنظومة الكاملة واللي كانت حاكم الدولة وعلى مدى 15 سنة مش بسنة واثنين هي من أنفق الأموال وتسبب بهذا الانهيار، ومن هون لازم نبلش.
6: مصادر قانونية أكدت لصوت لبنان أن الإصلاح يبدأ في لبنان بالتدقيق الجنائي من أصغر إدارة إلى أكبر وزارة، وكل ما يجري اليوم هو لتبرئة ذمة السلطات السياسية المتعاقبة. مروان قدوم، صوت لبنان.
0: قضائيا أيضا قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه والتي يتهم بارتكابها على الأراضي السورية.
1: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته خريطة لمضيق هرمز مكتوب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، وقال إن الحصار البحري على إيران لا يزال مفروضا بكامل القوة والتأثير، ومضيق هرمز مفتوح ويعمل ولا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت.
1: إلى العراق يتوجه غدا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على رأس وفد برلماني للقاء عدد من المسؤولين ومناقشة العلاقات الثنائية على ضوء تأكيد الحكومة العراقية بنزع سلاح الفصائل.
0: رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تهديدا صاروخيا، ودعت منذ قليل الإمارات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ في ظل التهديد الصاروخي.
1: أعلن التلفزيون السوري أن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات وأسفرت عن أضرار مادية في بنيته بدون وقوع إصابات.
0: الخارجية السورية دانت الغارات الجوية الإسرائيلية واعتبرت ما حصل بمثابة عدوان غير مبرر وانتهاكا للسيادة السورية.
1: وشدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك على أن الغارات على المطار تصعيد غير ضروري.
0: حكمت محكمة جنايات دمشق على وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
1: هيئة العدالة الانتقالية كشفت أن وسيم الأسد تقدم بطلب شفقة ورحمة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
0: وإلى نشرة الأحوال الجوية.
1: الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، الحرارة تتراوح بين 24 و30 درجة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق قبل الظهر لاسيما في المناطق الجبلية.

0: Taking a look in Sydney, in Campbelltown, there's congestion on Narrowland Road, westbound past the TAFE towards the Hume Motorway. And over in Ryde, Victoria Road is slowing westbound towards Charles Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Westgate Freeway, citybound after the Balti, leaving the left-hand lane closed. And there's reports of a crash in Doncaster on Doncaster Road, eastbound before Williamson's Road. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 العودة لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا أنتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بنتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة، على صعيد ملبن أقصاها بتوصل ل 19، واليوم تاريخنا 19 من شهر آب أوغست. منروح لفاصل غنائي مع الفنان أدهم مروان، بنرجع منكمل مع وليد الحليني، عندي كمان الفنان إيهاب توفيق. جولتنا الغنائية كتير حلوة، نسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الأربعة ونص عن راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: TME Australia News.
5: There's been intense speculation surrounding the shock death of US actor Hayden Panettiere on Sunday. Police have now released more details. Her on-off boyfriend Brian Hickerson and his brother Zach were at the South Carolina apartment where she died suddenly, aged 36, according to a police report. No cause of death has been determined. An autopsy has found no signs of trauma, and police say officers saw no signs of foul play, but her death remains under investigation. So, who was Hayden Panettiere? She was a child actor who booked her first commercial aged just 8 months. Managed by her former soap opera actress mother, Leslie Vogel, Miss Panettiere starred in her first big movie role aged 9 as the voice of Princess Dot on animated film A Bug's Life.
6: Hey, Flip! Flip, wait up!
7: Oh, hello, Princess.
6: You can call me Dot. Here, you forgot this.
5: From then, her books were busy. She starred in Remember the Titans as a preteen, and later her rise continued in the TV series Heroes and Nashville.
8: You're burning it up out there, girl.
9: Oh, thank you. My mama was one of your biggest fans. She said she'd listen to you while I was still in her belly.
5: She also became known as Kirby Reed in the slasher franchise Scream. But all that fame and fortune came at a cost. In her recently released memoir, Ms. Panettiere described lifelong scars from growing up in the spotlight. She described a turbulent relationship with her mother, who she called a perfectionist, and alleged that she had superglued a fallen tooth back into her mouth so she would not lose a job. Later, Ms. Panettiere wrote of her alcohol addiction and enduring postpartum depression after the birth of her daughter Kaya with Ukrainian boxer Vladimir Klitschko in 2014. Ms. Panettiere's daughter, now 11, began living with Mr. Klitschko full-time in Ukraine when she was 2. At the time, the actor was struggling with her mental health and addiction. She entered rehab in 2015 while filming Nashville. Ms. Panettiere then met Brian Hickerson in 2018 through mutual friends, shortly after she ended her long-term relationship with Mr. Klitschko. Mr. Hickerson had moved to LA a year before to pursue a career in real estate and acting, but it was a fraught relationship. Mr. Hickerson was charged in 2020 with multiple counts of felony abuse and pleaded no contest to 2 counts of injuring a spouse or partner. He served a short time in jail due to the case. Her only brother, Jansen Panettiere, who was also an actor, died of a heart condition in 2023 at age 28. Ms. Panettiere said at the time that she'd never get over his loss. Hayden Panettiere's mother, Leslie Vogel, has spoken publicly about the death of her daughter, saying she found herself on, quote, the wrong path. She told NBC, "I think Hayden sadly lost her way, and I wish it were different. I wish she had stayed true to herself because she had many incredible attributes." Ms. Panettiere's former partner has also broken his silence. Mr. Klitschko wrote on Instagram saying, "Nothing will erase the times we shared. To our daughter Kaya, I will always speak of her mother with respect and make sure she remembers the person she was." Hayden Panettiere would have turned 37 this week.
10: صباح الخير نشرة جديدة للأخبار على فرانس 24 أهلا بكم إليكم أبرز العناوين. ترامب ينفي وجود محادثات مع إيران ويأمر كبار المسؤولين الأمريكيين بوقف المحادثات وقاليباف يصل إلى العراق في زيارة تستغرق يومين ويؤكد أن بلاده لن تتنازل عن شروطها لفتح مضيق هرمز. إسرائيل تبرر الغارات على مطار أبو الدهور العسكري في ريف إدلب في سوريا بتحميل دمشق وأنقر مسؤولية تهديد أمنها عن طريق محاولة نشر قوات تركية في القاعدة العسكرية. وتركيا ترفض المزاعم الباطلة لنتنياهو وتندد بانتهاك سيادة سوريا. والمبعوث الأمريكي لدمشق توم باراك يعلن أن واشنطن تعمل على آلية لتفادي الصدام بين تركيا وإسرائيل وسوريا. وزير الدفاع الأوكراني السابق يدعو إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات واستعادة المسار الديمقراطي في بلاده رغم الحرب ومقتل 10 أشخاص على الأقل في ضربة صاروخية روسية على شمال شرق أوكرانيا.

0: وإنما يتم هو تبادل عملية تبادل لبعض الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء فيما يتعلق بالخلافات القائمة حول مضيق هرمز وبعض الملفات الأمنية الأخرى. لكن فيما يتعلق بإعلان مضيق هرمز إضافة إلى الردود التي أتت سابقا على لسان قائد الجيش الإيراني وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين، التصريح الأخير الذي أتى على لسان اللواء محسن الرضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى، والذي قال فيه إن الحقيقة تقول إن المسافة ما بين مضيق هرمز وواشنطن، وهي 7000 ميل بحسب محسن الرضائي، هي أقرب من الحقيقة إلى ادعاء ترامب أنه يفرض سيطرته على مضيق هرمز الذي لا يتمكن أيضا من تأمينه لعبور السفن والبواخر الأمنية. بطبيعة الحال طهران تقول إنها تسيطر على هذا المضيق وهو جزء من الأراضي الإقليمية الإيرانية، وهذا الملف لن تتنازل عنه. هو قبول واشنطن ربما بشروط إيران لإدارة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي هو شرط أساسي لطهران للعودة إلى الالتزام بتعهداته والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل عام مع واشنطن.
1: بسياق متصل، زيارة مرتقبة يجريها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبة في بغداد اليوم بهدف إجراء مباحثات حول التطورات الإقليمية في المنطقة. ومن المرتقب أن يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين، وتأتي هذه الزيارة غدا اتهامات عراقية باستهداف إيران مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان رغم نفي طهران ضلوعها في الهجوم. وفي سياق تواجه فيه الحكومة العراقية عقبات برفض فصائل مسلحة قريبة من طهران أبرزها كتائب حزب الله والنجباء بإعلانها رفض تسليم سلاحها. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعود إلى زيارة إذن قالبة إلى بغداد مع ضيفتنا من بغداد بعد قليل. نفت إيران أن تكون قد أطلقت صواريخ نحو الإمارات، وذلك عقب اتهام أبو ظبي لطهران بإطلاق صاروخين باليستيين قالت إنهما كان يستهدفان الملاحة البحرية وأن أحدهما سقط في مياه الإقليمية. بالمقابل أعلنت الإمارات أنها أوقفت الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. إلى ملف آخر، في نشر إلى التطورات في سوريا اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة نشر قوات تركية في قاعدة عسكرية قرب حلب في شمال شرق البلاد، مضيفا بأن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع الدولة العبرية. الهجوم يهدف إذن حسب إسرائيل لمنع إرسال قوات تركية إلى سوريا. الرئاسة التركية من جهتها رفضت المزاعم الإسرائيلية التي وصفتها بالباطلة ونددت بالهجوم غير القانوني، مؤكدة أنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.
2: إلى أقصى الشمال السوري امتدت هذه المرة الغارات الإسرائيلية. 8 غارات استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب المحاذية لتركيا والبعيدة عن الحدود الإسرائيلية. الاستهداف طال مدرج المطار الخارج عن الخدمة منذ سنوات وخلف أضرارا مادية من دون إصابات.
3: سمعنا صوت طيران بالليل في متليشون وما حسينا إلا صار ضرب غارات، وين أول شيء الغارات ما بنعرف. بعدين سمعنا بالمطار، كنا نايمين، كان الأولاد عندي نايمين وكنت فايق.
2: إسرائيل شنت ضربات متكررة على القوات السورية منذ الإطاحة بالأسد عام 2024، لكن الغارات على مطار أبو ظهور تأتي في خضم تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وتركيا، يرافقه خطاب متزايد الحدة بين البلدين بشأن سوريا حيث تنتشر قوات من جيشي البلدين.
4: صور أعتقد أن هناك لا توجد رسالة واحدة أو لطرف واحد من خلال هذا الهجوم، ولكن يمكن أن نقول هو يأتي ضمن معادلة أمنية واسعة تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية السورية وأيضا بحدود النفوذ التركي داخل سوريا.
2: أنقرة دانت بشدة الغارات متهمة إسرائيل بمواصلة استهداف البنية التحتية والقدرات السورية. الغارات قوبلت بإدانات دولية واسعة. المبعوث الأمريكي توم باراك وصفها بأنها تصعيد غير ضروري ولا يعزز الاستقرار الإقليمي، بينما اعتبرتها قطر والأردن ومصر انتهاك

0: لسيادة سوريا وتهديدا لاستقرار المنطقة.
1: إلى تطورات في غزة الآن، 6 قتلى على الأقل هي حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة غدا إنهاء جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى المنطقة فشلت في دفع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت قادة من حركة حماس ومسلحين آخرين، وأوضح أن المستهدفين كانوا قد شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب. بالمقابل اتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار. هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب بالعودة إلى ملف زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى بغداد، تنضم إلينا إذن الباحثة السياسية سهاد الشمري. أهلا بك على قناة فرانس 24. بداية، ما الأهمية التي تحملها زيارة قاليباف إلى بغداد، ولماذا تأتي في ظل انسداد المسار التفاوضي وانقضاء مهلة 60 يوما بين طهران وواشنطن؟
2: تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أعتقد أن المتغيرات الحاصلة داخليا في العراق وأيضا المتغيرات الإقليمية يعني بانت أن العراق هو ساحر تدادية للصراع الأمريكي الإيراني الموجود. من الممكن أن تكون هناك رسائل من طهران لنقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يعني هي إحنا لو تكلمنا عن مجمل الرسائل هي تتم بقنوات تفاوضية مباشرة أيضا وغير مباشرة مع الجانب الأمريكي، لكن هناك في بغداد مسائل أخرى متعلقة بالمصالح الإيرانية الموجودة، بالقرار الأمريكي الموجود، فبالتالي هناك تضاربات والتضاد في المصالح في هذه المرحلة. لو تكلمنا أن العراق اليوم أن يكون وسيط ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، هذا الخيار مطروح لكنه لا يتنفذ على أرض الواقع بسبب شخصية الرئيس الأمريكي، والذي أكد مرارا وتكرارا أنه لن يكون هناك وسيط ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني سوى قرار الولايات المتحدة. وشاهدنا عدة وساطات كثيرة حصلت لم تنجح منها إلا الوساطة الباكستانية بإيجاد هدنة أو محاولة وقف إطلاق النار. فبالتالي هذه الزيارة تأتي ضمن التداعيات الحاصلة في المنطقة الإقليمية وبالأخص موضوع حصر السلاح بيد الدولة في الداخل العراقي لما لا ارتباطات بالسياسة الإيرانية الموجودة في المنطقة.
1: طيب أستاذ سهاد، لماذا باعتقادك أوكلت طهران هذه الزيارة لقاليباف باعتباره رئيسا للبرلمان وكبيرا للمفاوضين عوض ممثل السياسة الخارجية عباس عرقشي؟
3: Taking a look in Sydney on the M2 motorway, there's a crash westbound at the start of the Epping Tunnel in the right-hand lane. And over on the M4 motorway in Prospect, there's a crash eastbound at the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mount Waverley on Stevenson's Road, south of High Street Road, with traffic heavy in both directions. And there's a crash in Cranbourne North on the South Gippsland Highway, southbound at Huon Park Road. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام ليوم الأربعاء اليوم 19 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، بتوصل درجات الحرارة بسيدني ل 21، 19 على الصعيد ملبن. صباح الورد، هالأغنية الحلوة كتير لسانت لوفونت رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME، ومني كاتيانا الصراف بدي لكم مسا الورد.

0: من جولتنا الغنائية منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لبنك الكومنولث الأسترالي يقدم برنامج مكافآت جديدة لجميع العملاء. البرنامج الجديد بيسمح للعملاء بكسب نقاط مكافأة على جميع المنتوجات البنكية بما في ذلك القروض العقارية والإدخار والبطاقات والتأمين. البرنامج الجديد سوف يبدأ في النصف الثاني من العام 2027 والعملاء سوف يستطيعون استخدام النقاط كمكافأة للحصول على خصومات ومكافآت مختلفة. هذا من عند البنك الكومنولث. تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل الاستراحة ونرجع تنتبع سوا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن.
0: منتوجه لفاصل الاستراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
3: الموسيقى اللي بتفرح

0: الطريقه اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤدي استراليا.
2: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق مايسات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على مايسات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج رودريغ نمنم.

0: ماذا أولا في العناوين؟ آلية أمريكية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا، ويبقى الصدام الأمريكي الإيراني الخليجي. كليرفيلد إلى تل أبيب بطلبين لبنانيين ويعود بطلبين إسرائيليين. لقاء بين رئيس الكتائب وتاسك فورس.
1: We have the same objective for Lebanon, for a prosperous, stable, sovereign Lebanon.
0: ترامب يطلب وقف المحادثات مع إيران.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: إيران تستهدف الإمارات في رسالة مباشرة إلى واشنطن، وأبو ظبي توقف التبادلات التجارية مع طهران بعد سقوط صاروخين في المياه الإقليمية وخارجها، وإسرائيل تستهدف سوريا في رسالة واضحة إلى تركيا. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قال إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وفي لبنان يترقب المسؤولون عودة الجنرال كليفيلد لإزالة العوائق من أمام الجولة الثامنة.
1: ويعود، هكذا ودع المسؤولون اللبنانيون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي غادر إلى تل أبيب حاملا نقطتين للمعالجة الفورية إيزانا بتحديد موعد جلسة المفاوضات الثامنة في روما، الأولى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف أي خطة توسعية باتجاه علي الطاهر، الثانية تحديد المنطقة التجريبية الثانية على أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. كليرفيلد ذهب بطلبين: تسليم حزب الله المرتفعات للجيش اللبناني، وإلا وفي حال سقوطها بيد الجيش الإسرائيلي فلن يكون بعد علي الطاهر كما قبله، وتبيان تعامل الجيش اللبناني مع سلاح حزب الله في ضوء واقعتين: قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح واتصال رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بالمقاتلين على الخطوط الأمامية في لبنان. الإيجابية الوحيدة في كل هذا السياق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجوب موافقة القيادة السياسية على كل عملية عسكرية خارج الخط الأصفر في لبنان وأيضا في غزة، ترجمة لطلب أمريكي بإبقاء جبهتي لبنان وغزة هادئتين ضمن المعقول، وانصراف كل الجهد الأمريكي للتعامل مع مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما.
0: الأمم المتحدة نبهت من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن اليونيفيل رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها في عطلة نهاية الأسبوع. قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وشدد في خلال لقائه وفي التاسك فورس أون على مواصلة الجيش تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة. رئيس حزب الكتائب وبعد استقباله مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أمل الإفادة من الظرف التاريخي لنقل البلد إلى مرحلة الدولة والحداثة. مجدولين عيد.
2: اتفاق الإطار والتعويل على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه ومساعدة لبنان محور لقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في حضور نواب الحزب وأعضاء من المكتب السياسي الكتائبي مع وفد من تاسك فورس فور لبنان برئاسة السفير إدوارد جابرييل. رئيس الكتائب أمل الاستفادة من هذه المرحلة لنقل لبنان إلى ما يستحق.
3: شرفنا لزيارة وفد الATFL اللي عم بيزور لبنان باستمرار، واللي عم بيكون صوتنا بالولايات المتحدة، عم بيسمع صوت لبنان وعم بيحكي عن مصلحة لبنان. بدنا نشكر كل الأعضاء، نشكر إيد وكل اللي شاركوا بهيدي الزيارة وبهيدا الوفد، وبدنا نقول لهم أنه نحن متكلين عليهم تيضلوا عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللادة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هذا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
2: جابرييل أشار إلى النقاش الهادئ مع الكتائب ورئيسها وأضاف: لدينا نفس الأهداف من أجل لبنان، وناقشنا اتفاق الإطار واستمعنا إلى النائب سامي الجميل ونظرته البناءة.
4: We have the same objective for Lebanon for
3: prosperous, stable, sovereign Lebanon, and we were able to talk about the framework agreement, how to improve that framework agreement from the point of view of the American diaspora and how they can be helpful.
2: مجدولين عيد صوت لبنان.
0: وكانت مجموعة العمل الأمريكية قد التقت في مجلس النواب عددا من رؤساء اللجان والنواب وطرحت تساؤلات حول تجديد ولاية اليونيفيل لافتة إلى وجوب أخذ الاعتراض الإسرائيلي على القوة الدولية في الاعتبار وركز الوفد على مسألة التحقق والمراقبة الفعلية لأي اتفاق أو ترتيبات أمنية مستقبلية. النائب غياث يزبك لفت إلى أن التجربة أظهرت محدودية قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهماتها ولا سيما في خلال محطات سابقة أبرزها حرب العام 2006 إضافة إلى عدم تمكنها من رصد تطور بنى عسكرية على الأرض. ودعا النائب غياث يزبك إلى البحث في صيغة أكثر فعالية تتمتع بصلاحيات أوسع وقدرة أكبر على المراقبة والتنفيذ. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شن هجوما واسعا على الحكومة متهما إياها بالفشل في ملفات الحرب والسلاح والإصلاح واتفاق الإطار.
4: احنا عم نتوجه مجددا لرئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة الحكومة، وما بيجوز حماية الحكومة بهيدا الشكل من خلال تعطيه دور المجلس. يمكن حمايتها بتجديد الثقة لها، ولكن نحن حقنا انها تنعقد الجلسة، وحقنا ان نطرح الثقة اذا ما اقتنعنا، وحق النواب انهم يجددوا الثقة اذا كانوا مقتنعين او اذا مسيرين مثل ما صار بالمرة الماضية. نحن جاهزين بملفاتنا كمعارضة، وللأسف أنه الحكومة منا جاهزة، ولهيك عم بيتم حمايتها لعدم كشفها. نحن اليوم مندعيها للمنازلة المكشوفة.
0: رفض المكتب السياسي الكتائبي أي زيادات ضريبية أو إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين قبل إنجاز الإصلاحات البنيوية وفي مقدمها إصلاح مؤسسات الدولة، إضافة إلى وقف الهدر والتهرب والاقتصاد غير الشرعي ومعالجة مكامن الخلل المالي. وإذ نوه بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام، جدد حزب الكتائب موقفه الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، مؤكدا أن معالجة المظالم ورفع الظلم عن المستحقين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب. الرئيس أمين لجميل بحث في خلال استقباله المفتي الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام في التحديات التي تواجه البلاد، ولسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تغليب منطق الحوار والتلاقي. وأكد الحاضرون أهمية تعزيز دور الدولة في إطار الوحدة الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية لبنان واستقراره، مشددين على
5: Taking a look in Sydney on the M2 motorway, there's a crash westbound at the start of the Epping Tunnel in the right-hand lane. And looking to the Sydney Harbour Bridge, there's a breakdown northbound in lane 2 near the southern pylon. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mount Waverley on Stevenson Road, south of High Street Road, with traffic heavy in both directions. And looking to South Moraine, there's a crash on Findon Road, eastbound at the Great Eastern Highway. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نعود إلى متابعة مشوارنا من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء لنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 19 من شهر آب أوغست. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 19 من شهر 8 عقبال 120 سنة يا رب. نروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 21 درجة 19 على الصعيد ميلبن. هون راديو 2ME 1638 نسمع جولتنا الغنائية ونرجع نتابع سوا مشوارنا.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت عن بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بعد تحقيقات منذ العام 2023 جاء الآن موعد المحكمة. أخيرا ستمثل الأم مع ابنها في قضية تجارة الممنوعات بمدينة بيرث، حيث وجدت في حوزتهم مواد ممنوعة بقيمة أكثر من 10 مليون دولار أسترالي مع أموال نقد كاش. الأم وابنها عاملين مشروع من البيت. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الأم مدرسي بس شو بتعلم؟ هيدا المهم. بونسوار.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. كمان بدي وصل تحية لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. نسمع جولة غنائية رائعة جداً.

0: إكسكلوسيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. إكسكلوسيف.
1: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
7: في العناوين، إيران تعتبر أن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالبها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية، وحماس تؤكد لفرانس بريس التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبة في اليوم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وبينما يضيق هامش المناورة بين طهران وواشنطن، تتجه الأنظار إلى الخليج، حيث باتت كل خطوة محسوبة على حافة الانفجار. فالمساعي السياسية تصطدم بتباعد المواقف، والرسائل متبادلة تزداد حدة، فيما يبقى مضيق هرمز العقدة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية أو تدفع المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. منى دويبي.
9: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل أصبح نقطة الصراع التي تختبر عندها إيران والولايات المتحدة حدود القوة وحدود التفاوض. مع انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة يونيو، تتراجع فرص الاتفاق، وترفض واشنطن تمديد التفاهم المؤقت، وتعلن طهران انتقالها من سياسة الدفاع إلى الهجوم، ملوحة بعمل عسكري لكسر الحصار البحري إذا فشلت الدبلوماسية. لكن خلف هذا التصعيد تتحرك قوات التفاوض بصمت. واشنطن تبحث عن قنوات مباشرة مع مراكز القرار داخل إيران، وعمان تحاول التوصل إلى صيغة لإدارة الملاحة، فيما تتحرك تركيا لإبقاء باب الحوار مفتوحا. المشكلة أن هرمز لم يعد ملفا منفصلا عن الحرب، إنه ورقة الضغط الأقوى لدى إيران، وفي المقابل اختبار لمدى قدرة واشنطن على فرض حرية الملاحة من دون إشعال مواجهة أوسع. والثمن بدأ يظهر في الأسواق، حركة السفن تراجعت بشدة، وأسعار النفط تقترب من مستويات تعكس خوفا من أزمة طويلة. المشهد إذن ليس أمام حرب حتمية ولا أمام تسوية قريبة، بل أمام لحظة شديدة الحساسية تختلط فيها لغة التهديد برسائل التفاوض. والخطر الحقيقي ليس أن يختار الطرفان الحرب، بل أن يفقد القدرة على منعها، فحادث واحد في هرمز قد يفتح بابا يصعب إغلاقه.
7: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم الأخبار. استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مجددا مصفة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية اليوم الثلاثاء في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة. منذ قليل أكدت حماس، حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوكرانيا وروسيا تصعدان حدة الضربات بينهما، والمدنيون من الجانبين يدفعون الثمن. سامية الأشرقي.
10: أكثر من 620 مسيرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل وفق السلطات الروسية. رئيس البلدية سيرجي سوبيانين قال إن الدفاعات الجوية أسقطت 180 منها، وأفاد حاكم المنطقة بإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة. كما استهدفت أحد المسيرات مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية وايلد بيريز، وقد تعرضت مستودعات هذه الشركة خلال الأسابيع الماضية لهجمات أوكرانية عدة. وتتهم كييف الشركة بتزويد موسكو بمكونات تستخدم في صناعة المسيرات. وعلى الجانب الأوكراني قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 8 آخرون في ضربة روسية على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة إن صاروخا روسيا استهدف قرية واقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وألحق القصف أضرارا بمنازل ومحلات تجارية، فيما تواصل فرق الطوارئ عملياتها في الموقع. وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب بروسيا الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى حسب الأمم المتحدة.
7: روسيا أيضا وجهت تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رغم تراجع درجات الحرارة، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن مناطق واسعة من غرب أوروبا وجنوبها ووسطها لا تزال تواجه خطرا كبيرا من اندلاع الحرائق في الغابات. هذا لا يمنع أن الكل يأمل في هدنة، خصوصا فرنسا وإسبانيا، قبل موجة حر رابعة في الطريق يتم توارد الأحاديث عنها. نهاية النشرة، ثوان قليلة وتكونون مع ميشا خليل ومراسي. نلتقي.

0: on the Springvale Road city-bound entry ramp. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الخمسة ونص نرجع لعنكم مستمعينا. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف على حركة طقسنا لسيدني وميلبن اليوم يوم الأربعاء 19 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 21 19 على الصعيد ميلبن. بنبلش جولتنا الغنائية مع الفنان عامر زيان عبر أثير راديو 2ME.

0: من عند الفنان صابر الرباعي نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. منروح للشرطة الأسترالية تفكك شبكات تهريب السجائر الإلكترونية, حيث الشرطة الأسترالية قامت بفك شبكتين كبيرتين لتهريب السجائر الإلكترونية. الشبكات كانت تستورد السجائر الإلكترونية بشكل غير قانوني إلى أستراليا, هذا الفيب. الشرطة قامت بضبط أكثر من 100 شخص وضبطت كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية الفيب. الشرطة قامت بضبط أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال النقدية. الشرطة حذرت من أن السجائر الإلكترونية تسبب أضرارا صحية خطيرة. بصور لكم من جديد, أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من أغانينا الحلوة كتير يلي دايما ذات 2ME بتسمعكن الأحلى والأفضل بكل ساعة وعلى مدار الساعة, ونحن معكم 24 ساعة. بنتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا مشوار Drive Time Program. Bonsoir.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: New music that makes you feel good and without interruptions.
6: That's good. Good.
5: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها, وهذا هو 2ME أستراليا.
0: مع الفنان راغب علامي نتابع برفقتكم مشوارنا هون راديو 2ME. مساء النور.

بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسنو
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. كل الاهتمام السياسي ينصب على الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما للبحث في التحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات والوضع العسكري المتفجر في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي كل هذه الملفات إيطاليا معنية مباشرة ميدانيا، فيما لا يمكن إغفال الدور الدبلوماسي الكبير الذي يمكن للفاتيكان أن يلعبه لدعم لبنان والقضية اللبنانية. دوليا، ترامب أعلن أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، فيما أكد قاليباف أن هرمز سيظل مغلقا لحين التزام أمريكا بنود الاتفاق مع إيران. البداية إذن من زيارة عون إلى روما، حيث أن علي الطاهر في الميدان وعلى الطاولة، فيما مفاتيح روما ثلاثة معلقة بين التفاوض والحسم. تقرير نخلع ضيمي.
1: حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. صحيح أنه بعد انتهاء الجولة الأخيرة روج موعد افتراضي مطلع أيلول، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير تلة علي الطاهر. وتكشف مصادر سياسية للMTV أن لبنان ليس في وارد تعليق مشاركته بالمفاوضات، لكنه لن يقبل الانخراط في جولة جديدة تحت النار. ومن هنا تعويل لبنان خلال الأسبوعين المقبلين على ضغط أمريكي لتطبيق صيغة الإطار وتراجع إسرائيل عن عملياتها والتفجيرات التي تقوم بها. على المقلب الإسرائيلي وردت معلومات أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط تلة علي الطاهر أمر لا مفر منه في ظل تمركز حزب الله والحرس الثوري الإيراني داخل أنفاقها، مؤكدة أنها لن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض تدار من خلالها العمليات في المنطقة. من هنا علي الطاهر أمام خيارين: إما يسلمها حزب الله للجيش اللبناني في إطار ضمانات بعدم دخول القوات الإسرائيلية إليها، وهذا ما يرفضه الحزب قطعيا حتى اللحظة، في وقت علم أن تل أبيب قد تسير بهذا الخيار إذا كان هناك آلية للتحقق من تدمير كل البنى التحتية في التلة. أما الخيار الثاني فهو الحسم العسكري، وهنا تتبع إسرائيل سياسة القضم التدريجي للتلة واستنزاف العناصر الموجودة في الأعماق قبل الضربة القاضية. إذن كل الاتصالات الجارية اصطدمت بحائط مسدود، وعلى وقع هذه الأجواء الضبابية يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون روما في 20 من الجاري. وعلمت الMTV أن عون سيلتقي قداسة البابا لون 14 وكبار المسؤولين في الفاتيكان، حيث يعول على النفوذ المعنوي الفاتيكاني الداعم للبنان على المستوى الدولي. أما اللقاءات مع المسؤولين الإيطاليين فستبلور الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية والدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة. وسيكون ملف اليونيفيل وما بعدها في صلب المحادثات في ظل رغبة إيطالية سيتبلغها عون في المشاركة بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحول دون حصول فراغ أمني في الجنوب. وهكذا لبنان أمام ثلاثة انتظارات: علي الطاهر، زيارة روما، والضغط الأمريكي، وبموجبها سيبنى على الشيء مقتضاه.
0: في الميدان الجنوبي شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارات عدة استهدفت مرتفعات علي الطاهر، كما استهدف محيط موقع الدبش في منطقة النبطية بغارتين. وكان القصف الإسرائيلي توزع أمس من علي الطاهر إلى وادي زبقين، فيما الموساد استعاد رفات جندي مفقود في لبنان منذ الثمانينات. رنين إدريس والتفاصيل.
2: بعد أكثر من 44 عاما، عملية خاصة للموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية استمرت أسابيع، عثر فيها الجيش الإسرائيلي على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب في الأراضي اللبنانية من دون تحديد المكان، والذي يعتقد أنه الجندي يهودا كاتس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رفاة تخضع للفحص وصلت إلى إسرائيل، يعتقد أنها للجندي الذي فقد في أحدى المعارك بين الجيش الإسرائيلي والقوات السورية في حزيران 1982 في السلطان يعقوب البقاعية في اليوم السادس للاجتياح. وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت إطلاع أفراد عائلته على نتائج عمليات التعرف إليه. وبحسب صحيفة جيروسلم بوست، الرفات التي عثر عليها ليست كاملة بل مجرد أجزاء يمكن عبر التحليل المخبري تأكيد هوية صاحبها. وإذا أثبتت التحليل أن الأجزاء تعود للجندي كاتس فعلا، فستكون تل أبيب استعادت آخر الجنود المفقودين في هذه المعركة بعد العثور في وقت سابق على الجنديين زكريا باومل وتيفي فيلدمن اللذين عثر عليهما في الأراضي السورية بعمليات خاصة عامي 2019 و2025. أما في الميدان الجنوبي، فالقصف الإسرائيلي تركز على علي الطاهر وموقع الدبش والقرى المحيطة القريبة من النبطي بالقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي، كما أن قرى مثل حولة والمنصوري ميفدون دوحة كفرمان تبقى تحت النار. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي حديثة وعيت الجبل، وتفجيران على الأقل في عينيتا.
0: متى بدأت أول عملية تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل؟ ومن كان يفاوض؟ التفاصيل مع بيرنا نعم شديد.
3: بعد يومين من توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 أذار 1949 تمت أول عملية تبادل الأسرى بين البلدين وفق المادة السادسة من الهدنة، إذ جرى إطلاق سراح 36 لبنانيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين، فيما توالت فيما بعد عمليات التبادل بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وليس مع الدولة اللبنانية. وبعد العام 49 تمت أول عملية تبادل على الأراضي اللبنانية بين فتح وإسرائيل، عندما أفرجت تل أبيب عن الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي مقابل جندي إسرائيلي، وبعد عملية نفذتها مجموعة تابعة لفتح قرب مستوطنة المطلي إلى العام 83، حيث حصلت واحدة من كبرى عمليات التبادل بعد اجتياح العام 82 بعدما أسرت فصائل فلسطينية عددا من الجنود الإسرائيليين. وقد تمت عملية التبادل في ميناء طرابلس، فاستعادت إسرائيل 6 جنود لدى فتح مقابل الإفراج عن 4700 معتقل من مخيم أنصار و65 أسيرا بين لبنانيين وفلسطينيين. وأعدت إسرائيل يومها مواد وأرشيف لمنظمة التحرير. عام 91 هنا برز حزب الله في ملف تبادل الأسرى، حيث أفرجت إسرائيل عن 51 معتقلا مقابل جثة جندي. وفي العام 96 تسلمت تل أبيب رفات جنديين كانت أعلنت سابقا وفاتهما مقابل إعادة رفات والإفراج عن 25 عنصرا من جيش لبنان الجنوبي و25 معتقلا من الخيام. وبعد عملية للجيش الإسرائيلي عام 97 طالبت الدولة العبرية باستعادة رفات الجندي إيتامار إيليا مقابل رفات مقاتلين لبنانيين والإفراج عن معتقلين العام 98. نصل إلى هذا العام، حيث بعد مرور الأعوام باتت عمليات التبادل ورقة تفاوضية أساسية في لعبة الحرب، وصولا إلى العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فيما بقي يومها ملف سمير القنطار معلقا، وكذلك ملف 3 جنود الإسرائيليين الذين شكلوا أساس مفاوضات عام 2004. لكن وقبل الصفقة الكبرى، أعاد حزب الله في آب 2003 جثتي مقاتلين آخرين ليفرج بعدها في العام 2004 عن جثمين الجنود 3 مقابل معتقلين لبنانيين وفلسطينيين وعرب ورفات آخرين. شرارة حرب تموز عام 2006 أشعلها أسر حزب الله جنديين في عيت الشعب سلم إلى إسرائيل مع عملية إطلاق سمير القنطار عام 2008 ولبنانيون آخرون ورفات مقاتلين. الصفقات هذه توقفت عام 2008 ليعود الملف اليوم إلى صلب المفاوضات الجارية. استعدنا هذا الملف لنقول إن المفارقة الكبرى أن حزب الله الذي كان يفاوض الدولة العبرية من أجل استعادة الأسرى بوساطة عربية ودولية هو نفسه يرفض اليوم مفاوضات الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها. فلماذا؟ ما يصح للحزب لا يصح للدولة صاحبة الشرعية الوحيدة.
0: وفي مسار معاكس للحرب، منطقة السلام الاقتصادي في جنوب لبنان، الام تي في تكشف تفاصيلها في تقرير لجويس عيه.
4: We talk about the economic zone, we bring the Gulf countries in. هذا ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي إلى لبنان حينها توم براك منذ نحو عام. منطقة اقتصادية تفصل جنوب لبنان عن شمال إسرائيل، هذه المنطقة يتم العمل عليها اليوم بشكل مكثف مع الجانب الأمريكي. فقد علمت الـ MTV أن دراسة مفصلة يتم إعدادها في لبنان لتطبيق هذه المنطقة الاقتصادية بعنوان EPZ Economic Peace Zone، أي منطقة السلام الاقتصادي. دراسة مؤلفة من 15 محاور كبيرة تهدف إلى إعادة بناء الجنوب من خلال التحول الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة، وليس فقط إعادة البناء. أما الفكرة الكبرى فترتكز على السلام من خلال الازدهار. فبدلا من أن نسأل كيف نعيد بناء جنوب لبنان، علينا أن نسأل كيف نخلق حوافز اقتصادية تجعل السلام أكثر قيمة من الصراع. هذا ما تشير إليه الدراسة التي تؤكد أن منطقة السلام الاقتصادي تهدف إلى تهيئة الظروف للاستثمار والوظائف والنمو، بما يجعل السلام الخيار الأكثر فائدة للمجتمعات والقيادات. وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحويل الجنوب من أرض الحروب المتكررة وانعدام الأمن والفقر إلى أرض الفرص والاستثمارات، ليصبح الجنوب بوابة للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي وموقعا استراتيجيا وملتقى طرق منطقة الشرق الأوسط. كيف؟ عبر وضع جنوب لبنان في صلب ممر آيماك الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا. فالجنوب انطلاقا من موقعه الجغرافي يمكن أن يكون صلة وصل مكملة لهذا الممر بحسب الدراسة، من خلال إنشاء موانئ ومناطق لوجستية وسكك حديد. وتختم الدراسة محاورها بشعار واضح: جنوب لبنان أقوى، لبنان أقوى، منطقة أكثر استقرارا. وعلمت الـ MTV أن اختصاصية لبنانية كلفت بإعداد هذه الدراسة على أن تناقش مع المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين في المدى القريب، علما أن المساحة الجغرافية لهذه المنطقة لم تحدد بعد، لكن طبعا ستكون ضمن الأراضي اللبنانية على أن تديرها الدولة اللبنانية بمراقبة دولية طبعا، كما تكشف مصادر مطلعة على الدراسة.
0: إداريا المؤسسات الرسمية بدأت في تسديد ديونها.
5: Taking a look in Sydney in Roseville, there's a crash on the Pacific Highway southbound at Clanville Road. And over in Lane Cove West, there's a crash on Centennial Avenue eastbound near Figtree Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Westgate Freeway inbound up Montagu Street in the right-hand lane with speeds down to 40 km. And there's a crash in Carrum Downs on Frankston Dandenong Road westbound before the Mornington Peninsula Freeway. A polished man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار، نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. يوم الأربعاء، أمسية الأربعاء 19 من شهر آب أغسطس، بذكر بأحوال طقسنا. بسدني درجات الحرارة اليوم وصلت ل 21 درجة على الصعيد ملبن 19. ملايين الأستراليين يواجهون تحذيرات فيضانات بسبب نظام الطقس القوي الذي يمتد عبر البلاد، حيث فيضانات خطيرة في كوينزلاند وأستراليا الغربية وأقليم شمالي. أكثر من نصف مليون أسترالي تحت خطر الفيضانات. الحكومة الفيدرالية قامت بإنشاء نظام تحذيرات الطوارئ الأسترالية لتحذير الأستراليين من الكوارث الطبيعية. فيضانات سوف تزداد بسبب التغييرات المناخية. العودة لعنكم من جديد مستمعينا، رح نتابع سوا مع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME، بسمع الفنان حازم شريف، نرجع منكمل مع صباح الورد لسانت لوفانت.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

صباح الورد ومساء الورد من عنا من هون من راديو 2ME. هالأغنية الحلوة كتير الهادي والرائقة وكتير رومانسية لسانت لوفانت استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. أزمة ارتفاع الأسعار في أستراليا، الملايين يأكلون أكل منتهي الصلاحية والبعض يغشون بالمتاجر. هيدا تقرير يلي ورد لاستديوهات راديو 2ME يتحدث عن أنه حوالي 3 مليون أسترالي يأكلون طعام منتهي الصلاحية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا. والصدمة، هناك مئات الآلاف الأستراليين عندما يدفعون ثمن الطعام المنتج بالآلة الدفع الذاتية، بتعرفوا على تشيكات الإلكترونيك تشيكات، بيحطوا السعر الغلط عمدا، يعني بيختاروا سعر أرخص للمنتج. والسبب طبعا تكاليف المعيشة لتقليل فاتورة السوبر ماركت، يعني إذا كان الغرض حقه 10 دولار بيشيلوا ستيكا عنه وبيحطوا ستيكا تانية بأرخص بكتير، لأنه ما يقدروا they cannot afford to pay or to fork out the supermarket bill. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تخيلوا مستمعينا هالأزمة، هايدي أزمة ارتفاع الأسعار بأستراليا، الملايين الملايين عم ياكلوا أكل منتهي صلاحيته والبعض ما عملوها قبل، ولكن هلأ عم يعملوها، عم يغشوا بالأسعار. شوفوا لوين وصلنا، وهايدي أستراليا. نسمع ديانا حداد عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: هلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكم كل شيء جديد.
1: جوله اخباريه لتمام 6:30 متابعه سوا عبر اثير راديو 2ME.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
4: Okay.
2: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
3: What the
2: 2ME no limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: Seven on the hour, every hour.
7: First.
2: 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. Lawyers for triple murderer Erin Patterson say prosecutors in her trial acted surreptitiously when they implied she had a motive to kill. Patterson is appealing her conviction for murdering three relatives and trying to kill another by feeding them a meal laced with poisonous mushrooms in 2023. During the trial, prosecutors told the jury that they hadn't established a motive for murder and didn't need to for her to be found guilty. But Patterson's lawyers have today told the Court of Appeal that evidence about family disputes implied there was a motive, and that was procedurally unfair. Sydney Swans chairman Andrew Pridham says five players banned from matches for the rest of the season for breaching club standards are feeling remorseful. The club says Riley Bice, Nick Blakey, Isaac Heaney, James Jordan and Chad Warner went out drinking and brought women back to their hotel in Melbourne on Sunday and Monday. Victoria Police is separately investigating an alleged sexual assault at a Melbourne hotel they were staying at. The ABC is not suggesting any of them are accused of sexual assault. And the Financial Crimes Regulator says a joint analysis of data from 10 major banks has uncovered potentially hundreds of millions of dollars in suspected fraudulent home loans, mostly tied to Sydney properties. AUSTRAC says the suspected fraud involved inflated incomes, misrepresented employment and questionable business activity. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: مشاهدين أهلا ومرحبا بكم على فرانس 24. البداية بعناوين نشرة الأخبار. إسرائيل تبرر قصف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي وتتهم دمشق وأنقرة بتهديد أمنها. الإمارات العربية المتحدة تعلق التبادل التجاري والمالي مع إيران، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يزور العراق هذا اليوم لبحث تطورات الحرب والعلاقات الثنائية. سنربط الاتصال بعد لحظات مع مراسلنا من بغداد إبراهيم صالح. وفي نشرتنا أيضا، وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيل فيدوروف يدعو إلى التمهيد لإجراء انتخابات في أوكرانيا رغم الحرب. وضربة روسية استهدفت حافلة في مدينة خيرسون الأوكرانية هذا اليوم تسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب النيابة العامة.

0: مرحبا بالجميع. البداية بالتطورات الأمنية في سوريا، حيث دافعت إسرائيل عن الغارات الجوية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال الغرب السوري، متهمة دمشق بالسماح لتركيا بنشر قوات في المطار ومعتبرة ذلك تهديدا لأمنها. في المقابل رفضت أنقرة هذه التبريرات، فيما نددت واشنطن بالضربات واعتبرتها تصعيدا غير ضروري.
1: إلى أقصى الشمال السوري امتدت هذه المرة الغارات الإسرائيلية. 8 غارات استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب المحاذية لتركيا والبعيدة عن الحدود الإسرائيلية. الاستهداف طال مدرج المطار الخارج عن الخدمة منذ سنوات وخلف أضرارا مادية من دون إصابات.
2: سمعنا صوت طيران بالليل في متليشون وما حسينا إلا صار ضرب غارات. وين أول شيء الغارات ما بنعرف. بعدين سمعنا بالمطار، كنا نايمين، كان الأولاد عندي نايمين وكنت فايق.
1: إسرائيل شنت ضربات متكررة على القوات السورية منذ الإطاحة بالأسد عام 2024، لكن الغارات على مطار أبو الظهور تأتي في خضم تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وتركيا، يرافقه خطاب متزايد الحدة بين البلدين بشأن سوريا، حيث تنتشر قوات من جيشي البلدين.
3: صور أعتقد أن هناك لا توجد رسالة واحدة أو لطرف واحد من خلال هذا الهجوم، ولكن يمكن أن نقول هو يأتي ضمن معادلة أمنية واسعة تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية السورية وأيضا بحدود النفوذ التركي داخل سوريا.
1: أنقرة دانت بشدة الغارات، متهمة إسرائيل بمواصلة استهداف البنية التحتية والقدرات السورية. الغارات قوبلت بإدانات دولية واسعة. المبعوث الأمريكي توم باراك وصفها بأنها تصعيد غير ضروري ولا يعزز الاستقرار الإقليمي، بينما اعتبرتها قطر والأردن ومصر انتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا لاستقرار المنطقة.
0: على صعيد آخر، في سوريا أتاحت السلطات لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معاينة موقع غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، وذلك بعد إعلان دمشق عن وجود مواد نووية فيه. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إن الموقع يضم بضعة أطنان من المواد النووية، فيما أكدت السلطات السورية أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى خاضعة لنظام ضمانات الوكالة.
4: بعد قراركم الشجاع بالإبلاغ عن وجود موقع آخر خزنت فيه مواد نووية، تمكننا من الوصول إلى ذلك المكان، وهذا أمر بالغ الأهمية. نتحدث عن عدة أطنان من المواد النووية التي يمكن أن يساء استخدامها.
0: أعلنت الإمارات العربية المتحدة ليلة الثلاثاء الأربعاء قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، بعد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها، قبل قيل إنهما كان يستهدفان الملاحة البحرية وهما نفته الجمهورية الإسلامية. يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن

0: برلمانيا رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. لنستمع لما قاله محمد باقر قليبف حول هذه الزيارة.
1: تستند الرابطة بين شعبي إيران والعراق إلى الأخوة والولاء لآل البيت ومقاومة التدخل الأجنبي، فهذه الروابط المشتركة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي هي روابط تاريخية ومتجذرة بعمق، وأهدف من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز علاقاتنا المتبادلة ودفع عجلة الازدهار في كلا البلدين، وإن شاء الله ستشكل هذه الزيارة خطوة مباركة نحو الأمام.
0: ومعنا الآن مباشرة من العاصمة العراقية بغداد مراسل فرانس 24 إبراهيم صالح. إبراهيم أهلا ومرحبا بك معنا. إبراهيم، ماذا عن جدول أعمال هذه الزيارة وما أبرز الملفات التي ستركز عليها؟
2: رشيدة، بطبيعة الحال قاليبف التقى برئيس مجلس النواب العراقي وسيتم عقد اجتماع نيابي بين الوفدين العراقي والإيراني قبل لقاء آخر على المستوى الوزاري مع وزراء الحكومة العراقية، واجتماع آخر مع الإطار التنسيقي طبعا الذي يضم قادة القوى الشيعية في العراق بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، مع لقاء آخر برئيس الجمهورية والانتقال بعد ذلك إلى لقاء برئيس مجلس القضاء وزيارة كل من محافظتي طبعا كربلاء والنجف للقاء المسؤولين الدينيين هناك. بطبيعة الحال قاليبف قال في مؤتمره أن هذه الزيارة تأتي في سياق ما وصفه بالنظام الإقليمي الجديد الذي تسعى إليه إيران و دول أخرى في المنطقة، وستكون هناك طبعا زيارات ثنائية في هذا الاتجاه مع إشادته بالمقاومة العراقية على اعتبارها برأيه نقطة قوة للعراق في الوضع الإقليمي المضطرب. يتوقع أن طبعا يتم بحث عدد من الملفات المشتركة المهمة بين البلدين مع تركيز الأطراف العراقية لا سيما المقربة من الحكومة على نقطتين أساسيتين في هذه الزيارة. الأولى تتمثل بضرورة بحث إمكانية تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز على اعتبار أن العراق يرى حاجة ماسة له في هذا الموضوع، وإن كان طبعا رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد وجه وزارة الكهرباء بوزارة النفط عفوا بإيجاد حلول بديلة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز مع تعقد الأوضاع في هذا المضيق. والنقطة الثانية التي يريد منها زيدي وحكومته أن يكون لإيران دور فيها هي ورقة أو ملف الفصائل المسلحة، على اعتبار أن هناك لا تزال مواقف متزمتة من الفصائل بعدم تسليم سلاحها في 30 أيلول، وهو الموعد الذي حددته طبعا حكومة زيدي لها لتسليم سلاحها وإنهاء ملف حصر السلاح في الدولة. مع ذلك تستبعد بعض الأطراف السياسية إمكانية أن يتم بحث هاتين النقطتين بشكل واضح خلال هذه الزيارة، على اعتبار أن طبعا عدم تخصص المسؤول الإيراني بشكل مباشر بهذين الملفين يجعل هذه الأمور ربما وإن كانت قابلة للنقاش لأنها بعيدة عن اتخاذ قرار في هذا التوقيت أو خلال هذه الزيارة. رشيدة،
0: شكرا لك إبراهيم على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة السنغالية عبدالله سي.

0: روائع الفنان ربيع الأسمر، أمرك عجيب، هالأغنية رائعة جدا، أنا كتير بحبها، على أمل تكون نالت أعجابكم. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 19 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة وصلت ل 21 درجة بسيدني، على صعيد ملبن وصلت ل 19. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 22 معتدل، طقسنا بكرة الخميس بسيدني على صعيد ملبن 18. انتو برفقة إذاعة 2ME، يسعد لي مساكم. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. Just hits. التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لأسعار التذاكر الشهرية للنقل العام في 10 مدن عالمية، حيث طوكيو اليابان 92 دولار أمريكي، نيويورك الولايات المتحدة 134 دولار أمريكي، لندن المملكة المتحدة 165 دولار أمريكي، باريس فرنسا 77 دولار أمريكي، بكين الصين 34 دولار أمريكي، ملبن أستراليا 143 دولار أمريكي، سيدني أستراليا 159 دولار أمريكي، برلين ألمانيا 106 دولار أمريكي، موسكو روسيا 23 دولار أمريكي. طوكيو هي الأقل تكلفي، بينما سيدني هي الأكثر تكلفي. هيدي أسعار التذاكر الشهرية للنقل العام في 10 مدن عالمية. بونسوار لكم من جديد، منروح لعند الفنان راغب علامي، انتو برفقة الموجي 1638 AM عون راديو 2ME.

جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. 2ME, your number one.

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الإقرار بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدب
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الجديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يعلق المحادثات مع إيران ويتجه إلى زيادة الضغط عليها اقتصاديا، ومخاوف إيرانية من الأسوأ. الطاقة الذرية تعلن العثور على أطنان من المواد النووية في سوريا، والأخيرة تطلق مبادرة وطنية لإتلافها. انشقاقات جديدة داخل قوات الدعم السريع، والمجموعات المنشقة تؤكد تسليم كامل عتادها للجيش وتتهم الدعم السريع بالحرب دون هدف. ترامب يضغط للقاء كيم جونغ أون ويقلص المناورات مع كوريا الجنوبية، والأخيرة ترجع السبب للانخراط في حرب إيران. وفي ملفاتنا الخاصة، وحدة شرطة سرية تثير الجدل في بريطانيا، والسبب حالة التجسس على آلاف النشطاء السياسيين. والعربية من لندن تكشف التفاصيل. بين واشنطن وطهران الأمر يتعقد أكثر وأكثر بعد كل يوم، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بوقف المفاوضات مع طهران، بينما على الجهة الأخرى من الصراع تحدثت مصادر إيرانية عن فكرة نقل الحرب إلى جنوبي شرق أوروبا وضرب الأصول الأمريكية هناك. جاء كل هذا بالتزامن مع التحذيرات الداخلية من أن الأسوأ لم يأتي بعد، فظهرت المطالبات باستغلال مذكرة التفاهم لحل النزاع مع واشنطن، فيما طالب مسؤولون آخرون بتكاتف شعبي لمواجهة الضغوط الاقتصادية مع استمرار الحصار وسط مخاوف من تجدد الاحتجاجات. في السودان، انشقاقات عناصر قوات الدعم السريع ما زالت متواصلة. مجموعات سلمت كامل عتادها للجيش السوداني وانضويت تحت رايته. الأهم من ذلك هو ما أكدته تلك المجموعات المنشقة، والتي أكدت أن قوات الدعم السريع تحارب بلا هدف واضح، معمقة جراح السودانيين. في واشنطن ازدادت الأحاديث عن قمة محتملة قد تجمع الرئيس ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بل والأبرز أنها بطلب وضغط من ترامب نفسه بعد تقليصه المناورات العسكرية مع جارتها الجنوبية. الهدف من كل هذا إحياء المحادثات السابقة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي من أجل التخلي عن ترسانته النووية. أهلا بكم دائما.

0: نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني. وفي تطور ميداني لافت، كشفت مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز أن إيران قد تنقل الحرب مع أمريكا إلى أوروبا، حيث تدرس طهران بحسب المصادر إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في حال أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. وقالت المصادر للصحيفة إن القوات الإيرانية قيمت بالفعل خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول بجنوب شرق أوروبا ومن بينها بلغاريا. كما أشارت المصادر إلى أن القوات الإيرانية درست أيضا خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد إضافي. جاءت هذه المستجدات وسط حالة الجمود الدبلوماسي بين الطرفين، والتي أكدها مسؤول أمريكي في تصريحاته لشبكة CNN، إذ كشف أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول، فإن ترامب يريد إشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. أما على الجانب الآخر، وتحديدا فيما يخص الموقف الإيراني، فحذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم. وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
0: كما حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب.
1: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبيا يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجيا. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
0: بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن إيران بحاجة لما وصفها بالنواة الصلبة وبقوام 90 مليون شخص لمواجهة العدو، داعيا الإيرانيين للتكاتف وتشكيل يد واحدة.
2: للمواجهة مع العدو نحتاج إلى نواة صلبة قوامها 90 مليون شخص. يجب أن نعود لأيام الحرب ذات 40 يوما، حيث كان الشعب يدا واحدة بمختلف توجهاته السياسية وتنوعاته الاجتماعية.
0: مشاهدين، جاءت هذه التصريحات بينما تستعد واشنطن لتوجيه ضربة اقتصادية جديدة لإيران، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطا داخلية متصاعدة بفعل تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ما وصفه بضربة اقتصادية قوية على إيران، فيما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إجراءات أمريكية غير مسبوقة ستفرض على طهران خلال الأسبوع المقبل من دون الكشف عن تفاصيلها. الضغط الاقتصادي الذي تحدث عنه ترامب ووزير خزانته لاقى ردود فعل قوية داخل إيران، فهذا الضغط لا يثير مخاوف طهران من خسائر مالية فقط، بل من عودة الشارع إلى الاحتجاج. إذ نقلت رويترز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن القيادة تواجه ضغوطا داخلية متزايدة قد تتطور إلى اضطرابات واسعة النطاق وموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. وبحسب المسؤولين، يتزايد القلق داخل دوائر الحكم من القدرة على الصمود في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وذلك رغم تأكيد السلطات قدرتها على الصمود بعد نحو 6 أشهر من الحرب. هنا يبقى السؤال مشاهدينا، وهو السؤال الأهم: كيف يمكن أن يتحول هذا الضغط الأمريكي لأداة قد تنفجر بوجه إيران وبوجه القيادات في إيران؟ الإجابة باختصار شديد هنا تكمن في الاقتصاد، فالاقتصاد الإيراني كان مثقلا بالأزمات، نعم هو كذلك، ثم جاءت الحرب والحصار ليضاعف الكلفة، تضخم مرتفع، عملة تتراجع، نقص في الطاقة وعقوبات ممتدة. لم تعد كلفة الحرب مشاهدينا تقاس بما يحدث على الجبهات فقط، مصانع ومحطات كهرباء وشبكات نقل ومنشآت حيوية كلها تضررت، والتجارة والإنتاج تعرضا للإضطراب، وفي قطاع البناء توقفت بل تأجلت أيضا مشروعات، ارتفعت التكاليف، تراجعت فرص العمل، فيما أغلقت بعض الشركات أبوابها وسرحت موظفيها. أما فاتورة المعيشة لعلها العنوان الأبرز فهي تصاعدت، نعم هي تصاعدت، والضغط انتقل مباشرة إلى جيوب الإيرانيين. التضخم السنوي بلغ 66%، تخيلوا هذا الرقم في يوليو فقط. أسعار المستهلكين قفزت إلى 87.9%، فيما وصل تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 128%، حتى زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 60%. لم تصمد أمام انهيار الريال الإيراني، فقيمة الحد الأدنى للأجر تراجعت من نحو 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ أواخر مارس. ومع هذا الحصار الأمريكي أصبحت محاولة إدخال السلع نفسها أطول وأكثر كلفة، إذ لجأت طهران هنا إلى طرق بديلة عبر البر وعن طريق بحر قزوين، لكن تضرر بعض الجسور عطل من عمليات النقل، فيما اضطرت شحنات بحرية إلى سلوك مسارات أطول ليصل الضغط إلى الوقود. نعم يصل إلى الوقود، 130 مليون لتر إنتاج البنزين يوميا مقابل استهلاك يصل إلى
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. نرجع لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بعرف عن أحوال طقسنا لبكرة الخميس: درجات الحرارة بسيدني 22 أقصاها، على الصعيد ميلبون بتوصل أقصاها ل 18. أما اليوم يوم الأربعاء وصلت درجات الحرارة عنا بسيدني ل 21، على الصعيد ميلبون 19. ما في فرق بين اليوم وبكرة الخميس. هذه آخر المستجد ديت عن أخبار طقسنا لليوم وبكرة. تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، أنتوا برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، وبرفة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون لمشوار دراف تايم بروغرام يلي بيدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بس بدي ذكر مستمعينا أنه برامج 2ME ما إلى نهاية أبدا، برامجنا متابعة متواصلة، أكيد نحن معكم على مدار الـ 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. نسمع الموسيقار فريد الأطرش، بنرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنانة مريم فارس، عندي كمان الفنان علاء الزلزلي.

0: يحيى.
1: لا مولي لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. لا مولي لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. جاوبت.

0: العوده لابو جابر هيدا اخر ساعه من مشوار درافت اون بروجرام. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2 ME 1638 AM من عند الفنان علاء الزلزلي. بنرجع تنكمل سوا مشوارنا يلي مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء. اما مشوار 2 ME بضل مكمل معكم على مدار ال 24 ساعه متواصلين 7 ايام بالاسبوع. بتعرفوا مستمعينا معلومه على السريع من عندنا من هون من راديو 2 ME: تجويع الخلايا السرطانيه. الخلايا السرطانية لا تتحمل الصيام وتموت مباشرة في الجسم مع منع الأكل والشرب لفترة طويلة، حيث يقوم الجسم بتنظيف ذاتي للجسم من الخلايا السرطانية التي قد تتواجد بجسدك وانت لا تعلم. فالصيام كتير مفيد لصحة الإنسان، وخصوصي إذا جاعت الخلايا السرطانية. مجرد ما تجوع الخلايا السرطانية بتموت مباشرة. تحياتي لكم. أنتوا برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: عودي لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. مشوار درافت اون بروجرام بيرفقكم كل يوم من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة. ببلش الساعة 3 من بعد الظهر وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما قال نهاية أبدا على مدار ال 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. بتعرفوا مستمعينا أنه أعمق راحة أن تعفو بصمت وتبتعد بكرامة. بعد المسافات شفاء، وبعد السكوت نجاة. لا تهدر كلماتك ولا غضبك على من لا يستحق، ففي الصمت قوة وفي عدم الالتفات حرية. نسمع الفنان جوزيف عطية هون راديو 2ME.

كان مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. وصلنا لموعدنا يلي دايما أو كل يوم بهالوقت هيدا وبهالساعة هيدي تحديدا بنسمع أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم مع الأغاني الحلوة كتير والأغاني الهيدي والرائعة يلي دايما إذاعة 2ME بتسمعكن إياها. لا تعتزل الحياة حين تؤذيك الأشياء، بل اعتزل الأشياء التي تؤذيك. تحياتي المسائية لألكم بس من عنا من هون من راديو 2ME.

tout.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم إلا يوم الأربعاء اليوم أمسية الأربعاء 19 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لحظة معدودة، تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
7: UME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. Victorian sex crime detectives are expected to travel to New South Wales as they investigate an alleged sexual assault scandal engulfing the AFL's Sydney Swans. The ABC understands the investigation centres on an allegation of touching without consent at the Pullman Hotel in the early hours of Monday morning, and that the alleged victim has spoken to police. Multiple law enforcement sources have told the ABC that four officers from the Victoria Police Sex Crime Squad will land in Sydney as they expand their investigation. station. Police have not made any arrests or laid charges over the alleged incident. Meanwhile, a statement has been issued on behalf of the five Swans players who've been stood down for the rest of the season. It says they're deeply sorry to everyone involved and that their behaviour has fallen well short of the standards expected. It goes on to say they've let down their partners and families, members, supporters, teammates, the AFLW team, corporate partners and everyone at the club and the wider community. And the Federal Emergency Management Minister says firefighting assets that have been deployed to Europe will return in time for Australia's bushfire season. The Australian and New Zealand Council for Fire and Emergency Services Spring Outlook shows an increased risk of fire in most states and territories over the coming months. Fire authorities are urging communities to be vigilant, with El Nino increasing the chance for more extreme fire conditions. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران مفاوضات معلقة، ترامب يوجه بوقف المحادثات مع طهران، وواشنطن تمضي نحو الخنق التدريجي وسط توقعات بتجديد العقوبات خلال الأيام المقبلة. طهران تدخل في جبهة العراق، قالباف يقول من بغداد إن سلاح المقاومة توحد ضد إسرائيل، وملف سلاح الفصائل على طاولة المباحثات مع مسؤولين عراقيين. سوريا ساحة صدام تركية إسرائيلية، واشنطن تطالب دمشق بضبط النفس بعد ضربات على مطار أبو ظهور، وأنقرة تتهم تل أبيب بإدعاءات واهية لتنفيذ غارات غير قانونية تستهدف سيادة سوريا. بالظهيرة تتابعون أيضا، أوكرانيا تعلن تفكيك شبكة فساد ونفوذ داخل أروقة الحكم تضم مشرعين ومسؤولين رفعي المستوى بمكتب الرئاسة. جولة الظهيرة ساعتان للقراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أفادت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاته مع إيران. ونقلت الشبكة عن المسؤولين بأن الإدارة الأمريكية بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران والانتقال من نهج توجيه ضربة قوية إلى نهج الخنق التدريجي. وأضاف المسؤولون أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للرضوخ لمطالبه، وأنه من المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا عقوبات جديدة على إيران. أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن ما ينشر من شائعات مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها هي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة. وشدد قرقاش على أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع، وأن ذلك هو نهج الإمارات. ولفت إلى أن دولة الإمارات تواصل تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. وأكد قرقاش أن الحقائق والإنجازات الملموسة تظل أقوى من الإشاعات، ويبقى العمل أقوى من الضجيج. وبالعودة إلى كيف تلقت تل أبيب وقف المحادثات بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا الآن من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعان. نضال أهلا بك معنا، هل صدرت أي ردود فعل في تل أبيب بعد هذه التقارير الإعلامية التي تحدثت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف المحادثات مع إيران، خاصة بأنه تل أبيب منذ البداية لم تكن تثق في هذه المحادثات؟
2: صحيح تماما داليا، أولا لغاية الآن لا يوجد ما يمكن أن نشير إليه على أنه رد فعل رسمي إسرائيلي حول أو حيال هذا القرار من الرئيس ترامب بوقف المفاوضات، لكن يمكن القول على الأقل أن ما يصلنا هو أنه يوجد ارتياح عام في إسرائيل، يوجد ارتياح لدى الحكومة الإسرائيلية فعليا من هذا القرار للرئيس ترامب، ومن التحول لدى الرئيس ترامب ربما لاستراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران والاستمرار في حصار إيران. أولا إسرائيل كانت ترى بالخطوات العسكرية الأمريكية وبالمحادثات الأمريكية في نفس الوقت محاولة للتوصل إلى اتفاق إطار أو اتفاق دبلوماسي عموما مع إيران، وإسرائيل كانت ترى في هذا المسار خطورة، وأن الاتفاق الدبلوماسي مع إيران لا يمكن الركون إليه، لا يمكن الوثوق بإيران، وأن أي اتفاق سيكون اتفاق سيء بما أنه سيرفع العقوبات عن إيران وبالتالي يرفع خطر السقوط عن النظام الإيراني. لذا اللجوء أو عودة الولايات المتحدة فعليا إلى خطة حصار إيران والضغط الاقتصادي على إيران هو كل ما تريد إسرائيل هو المسار الذي تفضل إسرائيل، لأنه أولا يعني تأجيل اتفاق مع إيران أو إلغاء اتفاق مع إيران، ثانيا العودة إلى استراتيجية الضغط الاقتصادي، وإسرائيل ترى بأن الوضع الداخلي في إيران سيء، وأن هذه الاستراتيجية بالضغط الاقتصادي على النظام الإيراني ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وهي إضعاف النظام الإيراني. لذا هناك ارتياح داخل الحكومة الإسرائيلية لهذه الاستراتيجية على المدى البعيد. لكن طبعا تبقى داليا أسئلة أو علامات استفهام لدى إسرائيل. أولا لدى إسرائيل كما تقول أو كما تأتي التسريبات من مصادر إسرائيلية، لدى إسرائيل تجربة ربما ليست طويلة جدا، لكن تجربة خلال هذه الحرب والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتجربة الإسرائيلية هي سيئة إن صح القول فيما يتعلق بتذبذب المواقف الأمريكية وتذبذب المواقف للإدارة الأمريكية. كثير من المرات السابقة كانت الأمور أو كان الرئيس ترامب يصعد الأمور إلى الدرجات القصوى، وكان هناك تفاؤل في إسرائيل، لتكتشف إسرائيل بعد ساعات أن الرئيس ترامب تراجع عن مواقفه. لذا إسرائيل رغم ارتياحها للموقف العام للتصريح من الرئيس ترامب، إلا أنها متشككة من أن هذا التصريح سيبقى ساري المفعول إلى فترة طويلة. بمعنى إسرائيل مرتاحة لهذه الاستراتيجية طالما بقيت هي استراتيجية أو طالما أصبحت هي الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع إيران. لكن ما يوصف أحيانا في البيت الأبيض على أنه استراتيجية ترى فيه إسرائيل في كثير من الأوقات بناء على تجربتها تكتيك أمريكي قصير المدى، قد يأخذ في بعض الأحيان، قد يسري لبضعة ساعات أو بضعة أيام، لكنه قد يتغير. لذا ما زال التقدير في إسرائيل ربما أن الرئيس ترامب لم يتخلى تماما عن المسار الدبلوماسي، وأن ما يجري هو مناورة. لذا الردود الإسرائيلية ما زالت متحفظة نوعا ما، هي تنتظر لترى إن كان ما يقول الرئيس ترامب سيتحول فعلا إلى استراتيجية أم لا.
1: شكرا لك نضال كنعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا. استهل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف زيارته للعراق بزيارة نصب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي. وقال قالباف أن سلاح المقاومة الإيرانية والعراقية تعدى حدود البلدين وتوحد ضد إسرائيل على حد تعبيره، مؤكدا أن زيارته للعراق تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي. وسيلتقي قالبة بكبار المسؤولين العراقيين وقادة الأحزاب والكتل السياسية لبحث تطورات المنطقة وملف سلاح الفصائل العراقية وموقف طهران من الإجراءات التي تتخذها بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان استهدفت تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي حداثة والمنصوري، وأطلقت قذائف باتجاه مجدل زون والأودية المجاورة. وقالت مصادر إعلامية إن الجيش الإسرائيلي توغل في الأطراف الغربلية لبلدة ميس الجبل أو الأطراف الغربية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف منزلا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة.

ينضم إلينا هنا في الاستوديو

This is SEAHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماتر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: صباح النور محبوبي صباحا.
5: اتخذ نادي سيدني سوانز قرار بإيقاف 5 لاعبين بسبب خرقهم لسلوكيات النادي وبسبب إجراء شرطة فيكتوريا تحقيقات في التجاوزات والتحرش الجنسي الذي حدث خلال هذا الأسبوع في أحد الفنادق في فيكتوريا. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة دوم البريكفاست شو براديو 2ME أستراليا.
6: والآن استمعوا لأول

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

0: رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي وفي عز الأمان
1: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to bookstops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station, 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. كل الاهتمام السياسي ينصب على الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما للبحث في التحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات والوضع العسكري المتفجر في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي كل هذه الملفات إيطاليا معنية مباشرة ميدانيا، فيما لا يمكن إغفال الدور الدبلوماسي الكبير الذي يمكن للفاتيكان أن يلعبه لدعم لبنان والقضية اللبنانية. دوليا، ترامب أعلن أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، فيما أكد قاليباف أن هرمز سيظل مغلقا لحين التزام أمريكا بنود الاتفاق مع إيران. البداية إذن من زيارة عون إلى روما، حيث أن علي الطاهر في الميدان وعلى الطاولة، فيما مفاتيح روما ثلاثة معلقة بين التفوض والحسم. تقرير نخلع ضيمة.
1: حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. صحيح أنه بعد انتهاء الجولة الأخيرة روج موعد افتراضي مطلع أيلول، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير تلة علي الطاهر. وتكشف مصادر سياسية للأم تي في أن لبنان ليس في وارد تعليق مشاركته بالمفاوضات، لكنه لن يقبل الانخراط في جولة جديدة تحت النار. ومن هنا تعويل لبنان خلال الأسبوعين المقبلين على ضغط أمريكي لتطبيق صيغة الإطار وتراجع إسرائيل عن عملياتها والتفجيرات التي تقوم بها. على المقلب الإسرائيلي وردت معلومات أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط تلة علي الطاهر أمر لا مفر منه في ظل تمركز حزب الله والحرس الثوري الإيراني داخل أنفاقها، مؤكدة أنها لن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض تدار من خلالها العمليات في المنطقة. من هنا علي الطاهر أمام خيارين، إما يسلمها حزب الله للجيش اللبناني في إطار ضمانات بعدم دخول القوات الإسرائيلية إليها، وهذا ما يرفضه الحزب قطعيا حتى اللحظة، في وقت علم أن تل أبيب قد تسير بهذا الخيار إذا كان هناك آلية للتحقق من تدمير كل البنى التحتية في التلة. أما الخيار الثاني فهو الحسم العسكري، وهنا تتبع إسرائيل سياسة القضم التدريجي للتلة واستنزاف العناصر الموجودة في الأعماق قبل الضربة القاضية. إذن كل الاتصالات الجارية اصطدمت بحائط مسدود، وعلى وقع هذه الأجواء الضبابية يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون روما في 20 من الجاري، وعلمت الام تي في أن عون سيلتقي قداسة البابا لون 14 وكبار المسؤولين في الفاتيكان، حيث يعول على النفوذ المعنوي الفاتيكاني الداعم للبنان على المستوى الدولي. أما اللقاءات مع المسؤولين الإيطاليين فستبلور الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية والدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة. وسيكون ملف اليونيفيل وما بعدها في صلب المحادثات في ظل رغبة إيطالية سيتبلغها عون في المشاركة بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحول دون حصول فراغ أمني في الجنوب. وهكذا لبنان أمام ثلاثة انتظارات: علي الطاهر، زيارة روما، والضغط الأمريكي، وبموجبها سيبنى على الشيء مقتضاه.
0: في الميدان الجنوبي شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارات عدة استهدفت مرتفعات علي الطاهر، كما استهدف محيط موقع الدبش في منطقة النبطية بغارتين. وكان القصف الإسرائيلي توزع أمس من علي الطاهر إلى وادي زبقين، فيما الموساد استعاد رفات جندي مفقود في لبنان منذ الثمانينات. رنين إدريس والتفاصيل.
2: بعد أكثر من 44 عاما عملية خاصة للموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية استمرت أسابيع، عثر فيها الجيش الإسرائيلي على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب في الأراضي اللبنانية من دون تحديد المكان، والذي يعتقد أنه الجندي يهودا كاتس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رفاتا تخضع للفحص وصلت إلى إسرائيل، يعتقد أنها للجندي الذي فقد في أحدى المعارك بين الجيش الإسرائيلي والقوات السورية في حزيران 1982 في السلطان يعقوب البقاعية في اليوم السادس للاجتياح. وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت إطلاع أفراد عائلته على نتائج عمليات التعرف إليه. وبحسب صحيفة جيروسلم بوست، الرفات التي عثر عليها ليست كاملة بل مجرد أجزاء يمكن عبر التحليل المخبري تأكيد هوية صاحبها. وإذا أثبتت التحاليل أن الأجزاء تعود للجندي كاتس فعلا، فستكون تل أبيب استعادت آخر الجنود المفقودين في هذه المعركة بعد العثور في وقت سابق على الجنديين زكريا باومل وتيفي فيلدمان اللذين عثر عليهما في الأراضي السورية بعمليات خاصة عامي 2019 و2025. أما في الميدان الجنوبي، فالقصف الإسرائيلي يتركز على علي الطاهر وموقع الدبش والقرى المحيطة القريبة من النبطي بالقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي، كما أن قرى مثل حولة والمنصور ميفدون دوحة كفرمان تبقى تحت النار. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي حديثة وعيت الجبل، وتفجيران على الأقل في عينيتا.
0: متى بدأت أول عملية تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل؟ ومن كان يفاوض؟ التفاصيل مع بيرنا نعم شديد.
3: بعد يومين من توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 أذار 1949، تمت أول عملية تبادل الأسرى بين البلدين وفق المادة السادسة من الهدنة، إذ جرى إطلاق سراح 36 لبنانيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين، فيما تولت فيما بعد عمليات التبادل بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وليس مع الدولة اللبنانية. وبعد العام 49 تمت أول عملية تبادل على الأراضي اللبنانية بين فتح وإسرائيل، عندما أفرجت تل أبيب عن الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي مقابل جندي إسرائيلي، وبعد عملية نفذتها مجموعة تابعة لفتح قرب مستوطنة المطلي. إلى العام 83 حيث حصلت واحدة من كبرى عمليات التبادل بعد اجتياح العام 82، بعدما أسرت فصائل فلسطينية عددا من الجنود الإسرائيليين، وقد تمت عملية التبادل في ميناء طرابلس، فاستعادت إسرائيل 6 جنود لدى فتح مقابل للإفراج عن 4700 معتقل من مخيم أنصار و65 أسيرا بين لبنانيين وفلسطينيين، وأعدت إسرائيل يومها مواد وأرشيف لمنظمة التحرير. عام 91 هنا برز حزب الله في ملف تبادل الأسرى، حيث أفرجت إسرائيل عن 51 معتقلا مقابل جثة جندي. وفي العام 96 تسلمت تل أبيب رفات جنديين كانت أعلنت سابقا وفاتهما مقابل إعادة رفات والإفراج عن 25 عنصرا من جيش لبنان الجنوبي و25 معتقلا من الخيام. وبعد عملية للجيش الإسرائيلي عام 97 طالبت الدولة العبرية باستعادة رفات الجندي إيتامار إيليا مقابل رفات مقاتلين لبنانيين والإفراج عن معتقلين العام 98. نصل إلى هذا العام حيث بعد مرور الأعوام باتت عمليات التبادل ورقة تفاوضية أساسية في لعبة الحرب، وصولا إلى العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فيما بقي يومها ملف سمير القنطار معلقا، وكذلك ملف 3 جنود الإسرائيليين الذين شكلوا أساس مفاوضات عام 2004. لكن وقبل الصفقة الكبرى أعاد حزب الله في آب 2003 جثتي مقاتلين آخرين، ليفرج بعدها في العام 2004 عن جثمين الجنود الثلاثة مقابل معتقلين لبنانيين وفلسطينيين وعرب ورفات آخرين. شرارة حرب تموز عام 2006 أشعلها أسر حزب الله جنديين في عيت الشعب سلم إلى إسرائيل مع عملية إطلاق سمير القنطار عام 2008 ولبنانيون آخرون ورفات مقاتلين. الصفقات هذه توقفت عام 2008 ليعود الملف اليوم إلى صلب المفاوضات الجارية. استعدنا هذا الملف لنقول إن المفارقة الكبرى أن حزب الله الذي كان يفاوض الدولة العبرية من أجل استعادة الأسرى بوساطة عربية ودولية هو نفسه يرفض اليوم مفاوضات الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها. فلماذا؟ ما يصح للحزب لا يصح للدولة صاحبة الشرعية الوحيدة.
0: وفي مسار معاكس للحرب، منطقة السلام الاقتصادي في جنوب لبنان، الام تي في تكشف تفاصيلها في تقرير لجويس اي.
4: We talk about the economic zone. We bring the Gulf countries in. هذا ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي إلى لبنان حينها توم براك منذ نحو عام. منطقة اقتصادية تفصل جنوب لبنان عن شمال إسرائيل، هذه المنطقة يتم العمل عليها اليوم بشكل مكثف مع الجانب الأمريكي. فقد علمت الام تي في أن دراسة مفصلة يتم إعدادها في لبنان لتطبيق هذه المنطقة الاقتصادية بعنوان EPZ Economic Peace Zone، أي منطقة السلام الاقتصادي. دراسة مؤلفة من 15 محاور كبيرة تهدف إلى إعادة بناء الجنوب من خلال التحول الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة، وليس فقط إعادة البناء. أما الفكرة الكبرى فترتكز على السلام من خلال الازدهار. فبدلا من أن نسأل كيف نعيد بناء جنوب لبنان، علينا أن نسأل كيف نخلق حوافز اقتصادية تجعل السلام أكثر قيمة من الصراع. هذا ما تشير إليه الدراسة التي تؤكد أن منطقة السلام الاقتصادي تهدف إلى تهيئة ظروف للاستثمار والوظائف والنمو، بما يجعل السلام الخيار الأكثر فائدة للمجتمعات والقيادات. وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحويل الجنوب من أرض الحروب المتكررة وانعدام الأمن والفقر.
5: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
6: منتابع بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفيتي معنا مباشرة على الهواء. منحييك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
7: حيا لك كلود ولكل المستمعين بأستراليا.
6: شكرا لك، واشتقنا لك أستاذ كلوفيس لحتى نتابع معك اليوم. الله يخليك، نتابع معك أهم الملفات المتعلقة بلبنان وبالمنطقة. خلينا نبتدي من الوضع الميداني في الجنوب، وخاصة معركة تلة علي الطاهر يلي هي رح تكون معركة شرسة واللي عم يتحضر الجانب الإسرائيلي لألا. ولكن كيف تنظر إلى هذه المعركة وكيف رح يكون تأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان؟
7: كلود، يعني لا شك أنه تلة علي الطاهر وأنفاق و مركز القيادة لحزب الله الموجود بهذه التلة وبأنفاقها هو يعني نقطة مركزية لحزب الله ونقطة أساسية بتأثر على مسير حزب الله بكل جنوب. وبالتالي قد تكون هذه المعركة معركة فاصلة وبتحدد عمليا إنهاء وجود حزب الله بجنوب لبنان بشكل كتير كبير. ومثل ما صار معروف إنه بأنفاق علي الطاهر هي إذا بدي غرفة العمليات المركزية الأساسية لحزب الله والتحكم الميداني بكل العمليات العسكرية، وحتى القادة الميدانيين الأساسيين موجودين فيها حتى الحرس الثوري الإيراني. طبعا اسرائيل اغتالت قادة كبار بحزب الله، اغتالت السيد حسن نصر الله، اغتالت الامين العام يعني صفي الدين، اغتالت كتار بحزب الله، ولكن التحكم الميداني بالارض هو بالقادة اللي موجودين بعلي الطاهر، وهن بيديروا كل العمليات بجنوب لبنان وحتى بغير جنوب لبنان. من هالمنطلق هذه هي ستكون معركة فاصلة، والسيطرة على علي الطاهر يعني عمليا إزالة التحكم والسيطرة لحزب الله بكل جنوب لبنان. هذا إذا بدك التفسير لعملية علي الطاهر.
6: نعم، ولكن كمان أدي مرتبطة بالقرار الإيراني إذا بدك. يعني كمان اليوم في كلام عم ينحكى أنه تلت علي الطاهر مقابل مضيق هرمز، هل ترى هذا الأمر؟ لأنه طبعا إيران إلى دور.
7: طبعا طبعا، يعني إيران يعنيها تماما ما يحصل لحزب الله، وإيران يعني حزب الله مثل ما بيقولوا دائما هو درة التاج وهو الزراع الأساسي لإيران في كل الشرق.
6: نعم،
7: وبنعرف نحن ونتذكر أنه حزب الله كان له دور بكل العمليات أو بكل التحركات اللي كانت إيران عم تعملها بكل دول المنطقة. وبنتذكر يعني مثلا دوره بسوريا وبأبقاء نظام حافظ بشار الأسد، وطبعا بدعم من إيران، وكان هو إذا بدك الزراعة الأساسية لهالأمر هيدا. بنعرف دوره بتدريب الحوثيين وبإعدادهم للمواجهة بالخليج، بنعرف دوره مع الحشد الشعبي بالعراق اللي هو كان عم بيدربهم وهو عم بيمدهم يعني إذا بدك بكل الخبرات، وطبعا دوره بجنوب لبنان ودوره مع حتى مع حماس. وبالتالي يعني إزالة حزب الله أو ضرب حزب الله بكل جنوب لبنان من خلال يعني سيطرة على علي الطاهر وتدمير الأنفاق اللي فيها هو ضرب كتير كبير لإيران، وفقدانا ورقة كتير مهمة بالتفاوض حتى مع الولايات المتحدة والضغط على إسرائيل، لأنه مثل ما قلنا طلة علي الطاهر هي النقطة المركزية الأساسية وإذا بدك غرفة العمليات الأساسية لحزب الله. طبعا مش مقابل مدير قرمز، مدير قرمز قال له حسابات ثانية، حسابات قضية كبيرة، حسابات لها علاقة بالخليج وبالملاحة وبالنفط العالمي طبعا يعني مش، ولكن إيران طلة علي الطاهر يعني وضربة يعني عمليا إنهاء الزراعة الأساسية اللي هي بتأثر على إسرائيل.
6: نعم، ويعني لإسرائيل لأنه أمام نتنياهو انتخابات، فبرأيك حسم معركة تلة علي طاهر أدي قد تؤثر على مجريات الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟
7: ليك كلود، من وقت يعني عملية غزة لسبعة أكتوبر نتنياهو عمليته الشعبية وبدل كل الإسرائيليين صاروا محاربين أو يؤمنون إنه الحرب كانت يعني أساسية بأمن إسرائيل وبالحفاظ على وجود إسرائيل، لأنه اعتبروا حرب وجودية. ونتنياهو من يعني من 7 أكتوبر كان عم يأخذ شعبية وبعده مستمر. هلأ مؤخرا طبعا يعني تراجعت شعبيته شوية، بس أنا برأيي أنه بعضهم الإسرائيليين يعني واثقين أنه هو عم بيعمل حرب وجودية. هلأ الهجوم مثل ما قلنا على علي الطاهر والسيطرة عليها، نتنياهو بده يقول لهم أنه أنا مثل ما قلنا الغرفة العسكرية أو غرفة العمليات الأساسية لحزب الله بكل لبنان وبكل الشرق يمكن هي قد تكون علي الطاهر، ونحن إذا سيطرنا، نتنياهو بده يقول لهم للإسرائيليين سيطرنا على هذه المنطقة وضربناها وأنهينا وجود حزب الله فيها، يعني طبعا بعدنا التهديد عن شمال إسرائيل وعن الأراضي الإسرائيلية لمسافة كتير كبيرة، وحزب الله ما رح يرجع يقدر يبني يعني قاعدة مثل ما عمل بعلي الطاهر.
6: نعم.
7: وبالتالي الخطر يعني الخطر على شمال إسرائيل وعلى السكان بإسرائيل صار بعيد كتير. طبعا بده يستغل هذه النقطة.
6: نعم. هل هي فقط بعلي الطاهر برأيك أستاذ كلوفيس، هل فقط الخطر وقاعدة حزب الله الكبير والأساسي بتلة علي طاهر، أم يعني كمان ما بعرف إذا بدنا نسمع الرواية الإسرائيلية أنه حزب الله عامل أنفاق تحت الأرض تصل إلى كسروان وإلى جبيل، يعني هل هذا الكلام منطقي برأيك أو هل هذا الأمر واقعي؟
7: طبعا حزب الله عنده امتداداته بأكثر من منطقة لبنان، ولكن البيئة الحاضنة الأساسية لحزب الله هي بجنوب وبمحيط علي الطاهر، منشان هيك القاعدة الأساسية له هي في هذه المنطقة هونيك. طبعا بكسروان ممكن يكون عنده بعض المراكز، بعض الأشخاص، بعض الخلايا، ولكن كسروان منا بيئة حاضنة لحزب الله.
6: نعم.
7: حتى يعمل أنفاق مثل ما عامل بجنوب وبجنوب الليطاني ومثل ما يعمل بعلي الطاهر، ويعني طبعا لا يمكن يكون عنده بعض المراكز، عنده بعض الخلايا، عنده بعض يعني الأمور اللي مخباها، قد يكون ذلك من خلال بعض القرى يمكن الشيعية الموجودة بجبل لبنان، ولكن طبعا يعني في مبالغة كبيرة أنه في أنفاق يعني على مستوى الأنفاق الموجودة بجنوب.
6: نعم.
7: طبعا لا، لأنه نعم. بكسروان في بلديات وفي ناس عم تتابع، وفي يعني مش مثل المكان عم يعمل بجنوب من دون حسيب ومن دون رقيب ومن دون ما يكون حدا عم يحتاج أو حدا عم بيلاحظ أو حدا عم بيراقب. لبل يعني كانوا الكل يعني مغطيين حزب الله، ومثل ما قلت لك بيئته الحاضنة الأساسية، وهو كان حريص على هذه البيئة، ويعني كان هو حريص على أنه يفوز بالانتخابات، وحتى البلديات كان عم بيشدد أنه يربح المجالس البلدية، لأنه بتعرف هي البلديات لها دور كبير وهي بتغطي هيك أعمال بجنوب لبنان. طبعا بكسروان منا موجودة هيدي، وبجبال منا موجودة طبعا بالحجم الكبير اللي موجودة فيه.
6: نعم. سيدي كلوفيس، راح أتطرق للأمور السياسية، خاصة اليوم هذا الهجوم اللي تزامن مع بعضه، إن كان بالنسبة للتيار الوطني الحر لشان هجوم على حكومة نواف سلام وطلب المساءلة، مساءلة الحكومة على كتير من الملفات المتعلقة ممكن تكون بالحرب بالسلاح وغيرها من المفاوضات. كمان اليوم شفنا الهجوم واللازع والأكيد الانتقادات اللي كمان وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، واللي طلب من الحكومة أكيد المساءلة كمان حول غياب لوزير الخارجية يوسف رجلي. كيف بتشوف اليوم هجوم الأحزاب السياسية اليوم، كان تيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية على الحكومة؟
7: طبعاً أكيد ما في تنسيق بين القوات والتيار على هجوم على الحكومة. طبعا الحكومة عم تعمل بعض الخطوات الناقصة يعني، والمطلوب منها أكثر من هيك بكتير، ولكن ما بعرف إذا فينا نحمل هذه الحكومة كل التبعات وكل شيء عم بيصير بلبنان، وجود يعني حزب الله اللي من لم يتجاوب أبدا مع هذه الحكومة ولا مرة تجاوب معها، إن كان يعني بالطلب بحصر السلاح أو أنه بإعطاء يعني فرصة أو التعاون معه ومع الجيش اللبناني لإبعاد خطر إسرائيل. حزب الله لم يتعاون مع هذه الحكومة. هلأ بما يختص بالتيار الوطني الحر، طبعا التيار الوطني الحر سيكون مستاء من هذه الحكومة، لأنه خلال كل عهده لم يحقق هذه الإنجازات أو أنه ما قدر يعني عمل أي إنجاز. طبعا هي الحكومة بوضع صعب جدا، وبوضع يعني بظروف صعبة أكثر بكثير وبحرب، وطبعا ولكن عندها ثقة خارجية ما كانت موجودة عند تيار الوطني الحر، وهذا ممكن يكون عامل من عوامل الهجوم، إضافة إلى أنه إمكانيات هذه الحكومة محدودة جدا. يمكن صار في وعود وعدت يمكن ببعض الأشياء واللي ما قدرت تحققها، وطبعا مش بإيدها، وبنعرف كل ظروف البلد يعني كيف، ولكن فيما يختص ببعض الخطوات الأساسية هذه الحكومة عم تعمل شغل، وخصوصي بعلاقاتها الخارجية وبثقة إذا بدك الدول العربية والخارجية فيها، ولكن مش عم تستغل هذه الساعة للآخر. ومطلوب منها يمكن حتى خارجيا ومحليا خطوات باتجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
6: نعم. ماذا عن إبعاد؟ نعم. عندي بس دقيقة. ماذا عن إبعاد وزير الخارجية برأيك؟
7: طبعا هذا شيء منه مقبول، ويعني وهذا شيء طبعا خطأ، لأنه إذا وزير الخارجية كان عم بيغرد خارج الحكومة، إذا هني معتبرينه هيك، مفترض يعني هذه الأمور تعالج داخل مجلس الوزراء ويلعب دور وزير الخارجية، أو أنه يستقيل أو يقيلوه بساعتها إذا ما بدهم يعطوه دور.
6: صحيح.
7: أو يقولوا شو المشكلة أنه وزير الخارجية مش عم بيشارك بكل النشاطات الخارجية اللي عم تصير، وهذا يعني شيء طبيعي وشيء شرعي مشارك، أو أنه يقدم استقالته ويقول يطلع الوزير رجي يقول القصة 1 2 3 4، وهن يقولوا أنه هاي الوزير رجي من عم نشارك مش عم نشاركه لأنه يمكن هو مش منسجم مع الحكومة، ولكن هيك الأمور مبهمة هيك ومن دون أي تفسير من الحكومة لهذا الموضوع، طبعا تترك أكثر من علامة استفهام. هذا
6: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء لحياتك. ألف عافية وأمسيتك سعيدة أستاذ كلوفيس. شكرا.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au.
1: 2MA We just play the songs you can sing along to. من سمعكن الموسيقى

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
3: 7:53 دقيقة داخل استوديوهاتنا، منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم بيمرق بمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير لك ست كلون.
3: يا هلا.
4: ولا المستمعين الكرام، بس الكرام انتبهي، ما بريك العالم.
3: ليه؟ صباح لله.
4: ما بحبه أنا.
3: يا أهلا وسهلا تفضل.
4: Thank you حبيبي. لكن بالنسبة لهايدي أن باترسون، طيب يا عم شو هالمشروم بيقتل هالقد ثلاثة أدولتس فالضربة؟ يعني أنا شخصيا ما عم بقنع فيها، ما بعرف ليه. لأنه الواحد إذا حط سم ما بيقتله دغري، بيروح على المستشفى ما بيموت دغري. سم عادي يعني، سم خالص مركز مثل ما بيقولوا. طيب هذا هلا أنت بتعرف أي مشروم بسم أو لا بيقتل؟ يعني من ما نعرف، نحن نعرف نشتري من الشوب مشروم ومناكله، ويمكن يكون هو بيسمه من حمنا عارفين.
3: لا لا لا لا توني، لا أكيد لا. في مشروم بيسمم كتير بيحذروا منه أكيد.
4: عظيم عظيم. هذا بيطلع هون وهون. طيب أنت بتعرفيه؟
3: هلا اللي بيسمم اللي اشتريته أيرين باترسون ما بعرفه ولا سمعني فيه، ولكن فيه هونيك نوع من المشروم بيسمم، وإذا طبخته ما راح يبين يعني أي نوع من المشروم.
4: والله ما بعرف إذا هالقد بيقتل يعني عالم. أنا متوقع أنه بصير فيه مثل قضية هايدي شو اسمه البنت اللي قتلت بنتها بالشو اسمه بهذا الدينجو، بعرف شو متذكر القصة، ضلت كذا سنين يطلعوها وفوتوها، يطلعوها وفوتوها، لخي طلعت مع أخذت معها $1,000,000
3: براءة. أوكي.
4: أي
3: صحيح.
4: وتاني شيء بالنسبة لهذا الرئيب اللي كان بالجيش، أنا بتوقع إنه حزب أسترالي وان داي ياخده ويطلعوا نائب أو سنة أو الأحرى يرشحوا.
3: هلا اكيد بولين هانسن يلي دعمته واللي كانت انتقدت الحكومه على الاجراءات اللي عم تاخذها بحق بين روبرت سميث، فهون بنشوف اكيد هي دعمه له بشكل كتير كبير، دعمه لقضيته وعم تدافع.
4: وبكره في غيره بصير هيك، بقول لك بالاخر الجيش الاسترالي مثل ما انت قلتي انه بالاخر كل واحد بالك انا يمكن يكون عم دافع عن حالي وعم بيقولوا نعمل جريمة، فما حدا بيسترجع يفوت بقى.
3: نعم توني شكرا لك. أكيد نحن بنتمنى يعني الجيش يكون محمي ويكون اللي بكفي أنه عم بيعادل حياته للخطر، فأكيد قضيته اللي ممكن تشوه يعني كمان بسمعة الجيش، وخاصة اللي حاربوا بمناطق هالقد خطيرة مثل أفغانستان وغيرها. توني شكرا لك على المشاركة. صباح النور.
5: قبل كل شيء مدام كلود، إن لم تستحي تفعل ما تشاء. اليوم نحن بنعرف لما كان رئيس ميشيل عون في الحكم، هو بصير اجوا ما معه شيء ابدا قطعيا، صار عنده هالاموال الهائله اللي جمعوها من وراء السرقه، سرقه الكهرباء $40 مليار. اليوم الرئيس نواف سلام مذكور والحكومه والقضاة عم يحضروا ملفات بفتح التحقيق كامل بحق ميشيل عون والتيار الوطني الحر هنا ذاك بما فعلوا بالاموال اللي تعادت تنصرف والبواخر اللي استأجروها وسرقوا الأموال منا وتحولت الأموال لعقارات باسم جبران باسيل وصهره لجبران باسيل والعيلة تبعه كلها. ولك في علامة استفهام الرئيس نواف سلام مشكور عليها راح يكون هناك محاكمة عادلة وفتح الملفات كلها. يوم ما بقوله حق يجي يوم جبران باسيل عم يحقق مع الحكومة. طبعا الحكومة عملت إنجازات، إعادة تأهيل المطار وتوسيعه وإعادة تأهيل مصفية طرابلس وتوسيعه وجرب يعني يعملوا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإعادة تأهيل القضاء اللبناني اللي كان فاسد. هول اللي بنحكى فيه ما بنحكى فيه.

0: دكتور حمدي يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي، معك رح نتابع هذا الموضوع اللي اليوم وثار 29 تقريبا ولاية اللي رفعت شكوى ودعوة على شركة ميتا اللي بتعتبرها أنه هي على علم يعني ما عملت أي إصلاحات لإبعاد الشباب من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام والفيسبوك. كيف بتشوف يعني عملية الإدمان على حمل الموبايل فون وعلى مواقع التواصل؟
1: هو طبعا اليوم أن طلعت أو ظهرت السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك يوتيوب إنستغرام، كل هذه الأشياء كانت هناك يعني نوع من البشائر أنها ستجعلنا مور سوشيابل، اجتماعيين أكثر، ولكن في الحقيقة مع مرور الوقت تأكد لنا وأثبت لنا beyond any doubt we are less sociable with the social media. والسبب في هذا ليس فقط الإدمان كما ذكرت الصحافة الأمريكية وكما تفضلت يا كلود وأيضا نوحت عنها، لكن كمان التكنولوجي نفسها خلتنا إحنا جعلتنا أدوات مجردة أو إلى حد كبير ينقصها الهيومن فاكتور، الجانب الإنساني، فأسرعت أصابعنا إلى اللعب على الكمبيوتر والكيبورز، أصبحنا نضع صور أو فيديو بدل ما نظهر أنفسنا كبني أدمين كهيومنز، أصبحنا أكثر نبالغ في مظاهرنا ونبالغ في مواهبنا، وكل هذا لأن صارت الماكينات ميكانيك يعني أشياء تكنولوجيا هي التي تنقل صورنا وأخبارنا عبر الأثير سواء عبر القارات ترانس انتركونتيننتال أو ترانس أوشنز، يعني في خلال لحظات فراكشن أوف سكند ممكن نوصل لأمريكا وأمريكا توصل لكندا وأستراليا وكل هذه الأشياء. فهي أكثر من عامل يجعل للإنسان نزعة تجاه الإدمان على السوشيال ميديا. أولا الافتقار إلى الهيومن فاكتور. There isn't much human in dealing with a machine, mobile phone, laptop, a computer, كل هذه الأشياء. The second thing it's the easiness. How يعني the availability and easiness of connecting towards one another, connecting to one another without seeing face to face, without the human factor. الشيء الثالث المبالغة، واحد يتكلم عن نفسه ويحكي عن نفسه، واحدة تظهر ملابسها والباجز والشوز والرحلات أوفرسيز وأندرسيز وكل هذه الأشياء، أصبح كمان النزعة إلى المبالغة. الشيء الرابع هو إنها فري، يعني ممكن الواحد يعملها without paying peanuts for a monthly contribution أو اشتراك بالموبايل فون. كل هذه الأشياء طبعا بتؤدي إلى الإنسان يجرد نفسه من الهيومن فاكتورز وهلما جرى. الشيء المهم كمان هو المستفيد من السوشيال ميديا، يعني الفيسبوك بلايين والدبي مليارات الدولارات على الشير ماركت، اليوتيوب، الإعلانات، كل هذه الأشياء طبعا هي بتستفيد منك، أنت لا تستفيد كثيرا except you connect with one another without much of the human factor. يعني إحنا خسرنا الهيومن فاكتور، الديمنشن، البعد الإنساني في داخلنا عندما نتصل ونكونكت بالآخرين بالسوشيال ميديا، لكن هم المستفيدين وهم يبتزوا ابتزازا، وطبعا الإعلانات شغالة، كل هذه الأشياء. فطبعا لابد أن احنا نتوخى الحذر، ولابد أن احنا نحذر أولادنا وأحفادنا، ولابد أن احنا نحد من الإدمان على السوشيال ميديا. أنا دايما بقول التكنولوجيا مهمة، ما نقدرش نعيش اليوم بالعقد الثالث من القرن 21 بدون التكنولوجيا. كمان المعلومات أصبحت unlimited، المعلومات الدينية، المعلومات العلمية، المعلومات التكنولوجية، المعلومات الحربية، المعلومات السياسية، لكن كثرة المعلومات لم تؤدي بالضرورة إلى أفضل، يعني لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية أن المعلومات الدينية سواء كانت مسيحية، يهودية، إسلامية، بوذية أصبحت متاحة بهذه الكثرة، لكن لا نرى الكثير من الثمار التي كنا

0: أرجوها، لأن أنا شايف وأتكلم يعني اللي أنا شايفه إن أغلبه طق حنك، العالم بتطق حنكها بدون أي without any much depth أو meaning. There isn't any substance. أصبحوا الوعاظ والمبشرين يتكلمون كآلات على السوشيال ميديا. Where is the touch? Where is the touch that touches the heart? Where is the touch that makes the human being draw near to God? There isn't much of that. فحتى هذا dimension أصبح افتقر أيضا إلى الروحيات، وما زالت الحروب تدور على رحاها، وإحنا عم نتكلم ونوعظ والعالم بيخبط في بعضه. أين السلام الذي ننادي به؟ فالتكنولوجيا لابد أن تطوع لمصلحة الإنسان وليس لابتزاز الإنسان ويجعله مدمنا. طبعا أختم وأقول إن احنا نميل إلى التعايش السلمي بطبيعتنا، وكمان أيضا نميل إلى إن احنا to socialize with one another، إن احنا يكون عندنا ثقافات، وإن احنا عندنا نكون تبادل تجاري وتبادل ثقافي وكل هذه الأشياء. لكن لا ننسى الشخص الوحيد الذي لا نحتاج إلى سوشيال ميديا أو إلى آلة كمبيوتر لابتوب آيفون أو أي فون إن احنا نتواصل معه، هو الخالق المنان والفادي الحنان، إلهنا القدير المحب. لا تستطيع أن تصلي وتتواصل معه دايركلي. هذه هي النقطة الوحيدة التي لم تستطع السوشيال ميديا أن تلوثها بأي أشياء أو تشوبها أي شائبة، وهي العلاقة الروحية بين الإنسان وخالقه وفديه. فدعونا لا ننسى، اعمل سوشيالايزنج وكلم أصحابك وكل شيء، بس ما لا تنسى أن هناك اتصال مباشر بينك وبين إلهك وفديك الرب القدير المحب. قال في كتاب المزامير الذي ذكر بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية أنه الزبور، في كتاب المزامير مزمور 45 يقول إمام المغنيين لبني قورح: فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، ملك الملوك ورب الأرباب، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. هذا هو الكلام الحقيقي، هذه هي البركة الحقيقية. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي لملك الملوك ورب الأرباب.
1: شكرا لك دكتور حمدي بولوس. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو

0: عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: ABC News Update 2ME Australia.
3: ABC News.
4: Tanmaya Navada with the top stories. Victorian sex crime detectives are expected to travel to New South Wales as they investigate an alleged sexual assault scandal engulfing the AFL's Sydney Swans. The ABC understands the investigation centres on an allegation of touching without consent at the Pullman Hotel in the early hours of Monday morning, and that the alleged victim has spoken to police. Multiple law enforcement sources have told the ABC that four officers from the Victoria Police Sex Crime Squad will land in Sydney as they expand their investigation. Police have not made any arrests or laid charges over the alleged incident. Meanwhile, a statement has been issued on behalf of the five Swans players who have been stood down for the rest of the season. It says they're deeply sorry to everyone involved and that their behaviour has fallen well short of the standards expected. It goes on to say they've let down their partners and families, members, supporters, teammates, the AFLW team, corporate partners and everyone at the club and the wider community. And the Federal Emergency Management Minister says firefighting assets that have been deployed to Europe will return in time for Australia's bushfire season. The Australian and New Zealand Council for Fire and Emergency Services Spring Outlook shows an increased risk of fire in most states and territories over the coming months. Fire authorities are urging communities to be vigilant, with El Nino increasing the chance for more extreme fire conditions. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
6: هي هالمنطقه هيدي اغلبيتها كمان من الجاليه الاسلاميه في سيدني.
7: طيب واذا بدنا نقول احنا بمنطقتين اغلبيتها مسيحيه وبثالثه بمنطقتين اغلبيتها يهوديه شو بيصفي بالدولة هون؟ نعم. الدولة العلمانية عرفت كيف؟ انه نحن لازم نؤمن، لانه انا بؤمن كإنسان مسيحي بقول ربي بيقول اذا صليتم صلوا لأباكم الذي في السماوات واغلقوا وادخلوا غرفتكم واغلقوا ابوابكم وصلوا لأبانا الذي في السماوات. ما نحن عنا الجامع منفوت نصلي جوا بالجامع والشيخ بيطلع عبيه بيخطب فينا والكنيسة زاد الشيء، ونحن إذا كان عبكرة المسيحيين بدنا يطالبوا بدق الجراس، نحن مثلا بالكنيس ما أنه مسموح بدق الجراس عرفت كيف؟ برا برا
6: صحيح.
7: يخلينا نحن نعيش ضمن هالدولة بقى هاجي بقى ننطفد، وساعة بدها ما تغزيني يطلع الأدين لبرا، ساعة بنوقف بالشوارع بلكابة ونطالب بالشريعة دولة الشاش الشريعة يعني ما بيصير خوات جينا على هالبلد.
5: 1638 2ME أستراليا. يلا حزورة تايم. في بيت أخضر، بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض، وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر، وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتوا بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
11: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليا البشر.
15: شكرا طارق. مستمعينا تأتيكم مسهلة بأبرز العناوين. تصاعد حدة التوتر بين إيران ودول الخليج بعد قطع الإمارات التبادل التجاري مع طهران بعد اتهامها إيران بإطلاق صاروخين ما نفته طهران. الغارات الإسرائيلية على سوريا تثير غضب الولايات المتحدة. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
16: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. تصاعدت حدة التوتر بين إيران ودول الخليج مجددا، فقطعت الإمارات ليلا التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كان يستهدفان الملاحة البحرية. ما نفته طهران، ردت صباح اليوم القوات المسلحة الإيرانية بتحذير دول الخليج من مخبث توفير المساعدة للجيش الأمريكي. هذا في وقت تراوح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مكانها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، وطلب من فريقه عدم استئناف الحوار ما لم تدي إيران تقاربا مع الموقف الأمريكي. هذا في وقت يزور اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف الذي وصل صباحا إلى بغداد لإجراء محادثات تتناول الضغوط على بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. أثارت الغارات الإسرائيلية على سوريا غضب الولايات المتحدة التي رفضتها. جديد هذا الملف معك فيصة مصطفى.
17: نعم ليال، بعد صمت دام ساعات ردت الحكومة الإسرائيلية على اتهامات دمشق لها بالوقوف وراء غارات طالت مطار أبو ظهور في ريف إدلب. مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برر ذلك بالتصدي لانتشار قوات تركية في قاعدة جوية بحلب، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا لأمن إسرائيل، كما أن السلطات السورية اتهمها بمحاولة خرق تفاهم قائم بين البلدين بشأن الترتيبات الأمنية. وجاءت الضربة التي نددت بها الولايات المتحدة أيضا عقب زيارة وفد تركي للمطار خلال الأيام الماضية بهدف إعادة تشغيله. وبحسب مراقبين تزامنت الغارات الإسرائيلية مع مؤشرات على مساعدة أنقرة حليفتها دمشق في إعادة بناء سلاح الجو وتدريب الطيارين، إلى جانب احتمال نشر رادارات قد تحد مستقبلا من حرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية.
15: وفي قطاع غزة، ما لبث أن غادر المبعوث الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر منطقة الشرق الأوسط، حيث نفذت إسرائيل غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة أسفرت عن سقوط 6 قتلى بينهم طفل يوم أمس الثلاثاء. ستطعن الحكومة الباكستانية في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك بعدما أمر القضاء ليلة أمس الحكومة بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي الخاص في العاصمة إسلامباد في غضون يومين، وبتمكينه من رؤية طبيبه الخاص وبالتواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا. وجديد ما حصل صباح اليوم معك سامية الأشرقي.
18: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 أغسطس الجاري رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
15: في قرار اعتبر تحديا للرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي، دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيل فيدوروف الذي أقاله الرئيس الأوكراني في تموز يوليو الماضي إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا رغم الغزو الروسي بهدف استعادة المسار الديمقراطي. في أوكرانيا سقط اليوم 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت ليلا قبيل انتهاء المهلة. أعلنت ليبيريا أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير شرعية إلى دول ثالثة. تنتهي المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم هذه التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة إلى كوريا الشمالية. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
19: Tiens,

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is

0: كنا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتؤني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليلى البشر.
10: شكرا طارق. مستمعينا، تأتيكم مساهلة بأبرز العناوين. تصاعد حدة التوتر بين إيران ودول الخليج بعد قطع الإمارات التبادل التجاري مع طهران بعد اتهامها إيران بإطلاق صاروخين ما نفته طهران. الغارات الإسرائيلية على سوريا تثير غضب الولايات المتحدة. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
0: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. تصاعدت حدة التوتر بين إيران ودول الخليج مجددا، فقطعت الإمارات ليلا التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد اتهامها طهران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كان يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. ردت صباح اليوم القوات المسلحة الإيرانية بتحذير دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي. هذا في وقت تراوح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مكانها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مجدولة مع إيران، وطلب من فريقه عدم استئناف الحوار ما لم تدي إيران تقاربا مع الموقف الأمريكي. هذا في وقت يزور اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف الذي وصل صباحا إلى بغداد لإجراء محادثات تتناول الضغوط على بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. أثارت الغارات الإسرائيلية على سوريا غضب الولايات المتحدة التي رفضتها. جديد هذا الملف معك فيصل مصطفى.
11: نعم ليال، بعد صمت دام ساعات ردت الحكومة الإسرائيلية على اتهامات دمشق لها بالوقوف وراء غارات طالت مطار أبو ظهور في ريف إدلب. مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برر ذلك بالتصدي لانتشار قوات تركية في قاعدة جوية بحلب، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا لأمن إسرائيل، كما أن السلطات السورية اتهمها بمحاولة خرق تفاهم قائم بين البلدين بشأن الترتيبات الأمنية. وجاءت الضربة التي نددت بها الولايات المتحدة أيضا عقب زيارة وفد تركي للمطار خلال الأيام الماضية بهدف إعادة تشغيله. وبحسب مراقبين تزامنت الغارات الإسرائيلية مع مؤشرات على مساعدة أنقرة حليفتها دمشق في إعادة بناء سلاح الجو وتدريب الطيارين، إلى جانب احتمال نشر رادارات قد تحد مستقبلا من حرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية.
10: وفي قطاع غزة ما لبث أن غادر المبعوث الرئاسي الأمريكي جارد كوشنر منطقة الشرق الأوسط، حيث نفذت إسرائيل غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة أسفرت عن سقوط 6 قتلى بينهم طفل يوم أمس الثلاثاء. ستطعن الحكومة الباكستانية في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك بعدما أمر القضاء ليلة أمس الحكومة بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي الخاص في العاصمة إسلامباد في غضون يومين، وبتمكينه من رؤية طبيبه الخاص وبالتواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبة الأمريكية مجددا. وجديد ما حصل صباح اليوم معك سامية الأشرقي.
12: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 من آب أغسطس الجاري رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
10: في قرار اعتبر تحديا للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيل فيدوروف الذي أقاله الرئيس الأوكراني في تموز يوليو الماضي إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في أوكرانيا رغم الغزو الروسي بهدف استعادة المسار الديمقراطي. في أوكرانيا سقط اليوم 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. علق رئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلا تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت ليلا قبيل انتهاء المهلة. أعلنت ليبيريا أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير شرعية إلى دول ثالثة. تنتهي المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم هذه التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة إلى كوريا الشمالية. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.
13: أهلا وسهلا فيكم، سنين معكم on 1638 20 Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek, and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2me.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 1, 2, 3.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين. ردود الفعل على استهداف إسرائيل قاعدة أبو ظهوش في مدينة إدلب السورية تتوالى فصولا. المنازلة الأمريكية الإيرانية تتواصل، وترامب يؤكد أن لا مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران. بغداد محطة قلباف لترتيب نفوذ إيران قبل أي تسوية إقليمية. ارتفاع وتيرة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الميدان الجنوبي. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الميدان الجنوبي الذي بات حلبة انتخابية يعول عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول المقبل، في وقت تتسارع فيه وتيرة التطورات الإقليمية الساخنة وآخر فصولها القصف الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة أبو ظهور في مدينة إدلب السورية، ما يثبت أن سوريا الجديدة أصبحت ميدان تنافس حقيقي على النفوذ بين إسرائيل وتركيا. إذن البداية إقليمية، فبين صواريخ أبو ظهور والانتخابات الإسرائيلية مقامرة عسكرية لنتنياهو تضع المنطقة على حافة الصدام. تقرير رنا نمر. الرواية الإسرائيلية الرسمية تقول شيئا، لكن ما سرب إلى واشنطن يقول شيئا آخر، وهذه الفجوة نفسها هي مفتاح قراءة ما جرى في أبو الظهور. فبينما أعلن مكتب نتنياهو أن الضربة جاءت ردا على اقتراب تركيا من خرق التفاهمات الأمنية بنشر قوات في القاعدة، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس أن الهدف الحقيقي بحسب ما أبلغ للبيت الأبيض كان استباق وصول شحنة أنظمة تسليح متطورة كانت تركيا تجهز لإرسالها إلى القاعدة، ومنع أي بناء عسكري أوسع فيها. وما يعزز حساسية التوقيت أن الجيش الإسرائيلي فرض في البداية حظرا على النشر العسكري يمنع تأكيد مسؤوليته عن الضربة، وأن نتنياهو التزم الصمت نحو 20 ساعة كاملة قبل أن يتبناها رسميا، وهو ما سبقه بثلاث ساعات فقط اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان لم يتضح إن كانت القاعدة قد أثيرت خلاله أم لا. أنقرة نفت أصلا وجود انتشار تركي في القاعدة، ووصفت الغارة بأنها استمرار لسياسة عدوانية تهدد الاستقرار، ودمشق بدورها حذرت إسرائيل من أنها لا تواجه دمشق وحدها. لكن التحذير الأخطر جاء أمريكيا. المبعوث الأمريكي توم باراك كشف أن تلك الليلة كانت على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية إسرائيلية تركية، موضحا أن القوات التركية لم تكن تعرف وجهة الطائرات الإسرائيلية ولا هدفها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها لإقلاع مقاتلاتها اعتقادا منها أنها هي المستهدفة. براك ربط ذلك مباشرة بغياب آلية التنسيق. الخلفية الأعمق للتوتر ليست وليدة اللحظة. نتنياهو يخوض مع أردوغان خصومة علنية ممتدة، اتهمه خلالها بدعم حماس وعرض بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة، بينما وصفه مسؤولون أتراك بأنه عبء لم تعد الإنسانية قادرة على تحمله. هذا التراكم يجعل قراءة الحدث أوسع من غارة أمنية معزولة، فهو يتقاطع مع سباق نتنياهو الانتخابي ومع مساعي واشنطن لإحياء آلية لفض الاشتباك قد تشرك تركيا فيها، في وقت لا تزال فيه الرواية المعلنة والدوافع الفعلية للضربة متباعدتين، وهذا بالتحديد ما يجعل أبو الظهور أكثر من مجرد قاعدة عسكرية مدمرة.
1: إقليميا أيضا، كشفت مصادر إيرانية أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. وقال مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران لصحيفة فاينانشال تايمز أن القوات الإيرانية قيمت خيار ضرب أصول عسكرية أمريكية في دول جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة جوية لديها لتزويد طائرات أمريكية بالوقود. يأتي ذلك على وقع تأكيد الرئيس الأمريكي إقفال باب التفاوض مع إيران وإلا محادثات حالية أو مرتقبة مع الجانب الإيراني، في حين شدد مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض ألا مفاوضات أساسا بين البلدين. ودائما في الشأن الإقليمي، بغداد محطة قليباف لترتيب نفوذ إيران قبل أي تسوية إقليمية. التفاصيل في تقرير لمجدودنا اللحام.
2: وصل إلى بغداد، فيما الدولة العراقية عم تناقش كيف تحصر السلاح بإيدها، فكانت أول محطة لمحمد باقر قليباف عند نصب قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس قرب المطار. وبهالمشهدية تحديدا تقصد رئيس البرلمان الإيراني الإعلان أنه المقاومة مستمرة وأنه إيران ستبقى قوية بالمنطقة، وبما أنه احتلال محلي دعا إلى نظام إقليمي بلا تدخل أجنبي. حتى الآن لم يعلن موقف جديد من تسليم السلاح، لكن زيارته تتزامن مع اجتماع مرتقب مع قادة الإطار، فيما أصبح مصير الفصائل الإيرانية أحد أكثر الملفات حساسية. فالعراق من أكثر المتضررين من أزمة التصدير وإقفال مضيق هرمز، لذلك قليباف بيحمل عمليا ملفين متداخلين إلى بغداد، سلاح وكلاء إيران ونفط العراق. الأهم أن العراق لم يعد فقط ظهيرا لحزب الله، صار جبهة شمالية للخليج. ورويترز كشفت ب 30 تموز أنه هجمات على السعودية نفذت من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل عراقية والحوثيين، وأن الرياض كانت تتوقع هجوم عسكري متزامن من العراق شمالا واليمن جنوبا بإشراف الحرس الثوري. هون بتصير زيارة قليباف مفهومة، فقليباف بيكون أيضا رئيس الفريق الإيراني اللي بيدير التفاوض مع واشنطن، ومصادر إيرانية بتوصفه كحلقة بين المستوى السياسي والحرس الثوري بالملفات الإقليمية. لذلك ما بتفصل طهران مستقبل الفصائل العراقية المسلحة عن التسوية الأوسع مع واشنطن وإنهاء الحرب.
1: في الميدان الجنوبي، توغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. هذا وأقدمت قوة إسرائيلية على تفجير منزل في بلدة الخيم، وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلا سلسلة غارات عنيفة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة ودوحة كفر رمين وأطراف بلدة دير سريين. في المواقف، توجه النائب حسين الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن تجربة اتفاق الإطار التي مضى عليها عدة جولات تفاوضية تخللها مئات الشهداء، متفائلا بدك تجرب بعد.
3: بيطلع السفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم، بيطلع بيصدر بيان لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، وانتوا بتروحوا الجولة السابعة وبتخبرونا بعد الجولة بعد ما صارت انجازات. طلعوا قولوا لنا شو الانجازات. استمرار التفاوض هو الانجاز الوحيد، الا اذا مخبيين شي انجازات سلبية. المجتمع الدولي تركيزه على المقاومة وسلاح المقاومة مش على حياة الأبرياء وأرواحهم. لن يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا وإرادتنا وتصميمنا ويقيننا وعزمنا.
1: في نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية جوزيف هاون الأوضاع الأمنية في البلاد مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لواندوس. هذا وسلم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامي شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. كما تسلم رئيس الجمهورية من القائم بالأعمال الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وأشار الرئيس عون أمام مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية أنه تم إعادة لبنان إلى خريطة العالم، مضيفا أن التحدي الأكبر هو إعادة الأعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. ماليا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. من بعبدة إلى عين التيني، حيث شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان ATFL على أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما تجاوز ما حصل ويحصل في غزة. جال وزير الزراعة نزار هاني في عكار والتقى معنيين في القطاع الزراعي في عدد من البلدات والقرى في وادي خالد، وسلم مساعدات وتجهيزات زراعية للمزارعين، من بينها ألواح للطاقة الشمسية ومعدات تستخدم في الأعمال الزراعية. وأكد هاني أن الجولة تأتي في إطار إطلاق سلسلة من المشاريع والمبادرات عبر وزارة الزراعة بهدف دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي.
4: صار في عنا منصة رقمية، كلكم مدعوين تفوتوا عليها وتطلعوا عليها. كل المشاريع الزراعية بلبنان موجودين، صاروا على منصة واحدة. هيدي بتسنح الفرصة للبلديات، للتعاونيات، للمزارعين يعرفوا شو هي المشاريع اللي عم تتنفذ بمناطقهم. بيصير في عنا أخبار وإعلام أنه الزراعة بعكار هي عم تروى بمياه الصرف الصحي، هذا كلام غير دقيق. في عنا بعض التجاوزات، هون عم نكون كتير صارمين بموضوع اللي بيروا أراضيهم بالصرف الصحي.
1: بعد الإعلان، ترامب يعلق فرض رسوم جمركية على كندا.

0: والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع الزميل موريس متى.
1: طالب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ضمن برنامج حكي اقتصاد عبر MFM طالب بضرورة اعتبار أموال الضمان ضمن قانون الانتظام المالي وسرداد الودايع كديون ممتازة يجب تسديدها بقيمتها الفعلية لحماية أموال المضمونين.
2: رح تستقيل من الاتحاد العمالي العام؟
3: رح ندعى الى اجراء انتخابات قريبا جدا. نحن المنضات
2: يعني دعاكم وزير العمل لفصل السلطات، يعني خلينا نقول ما يكون في تضارب بالصلاحيات والسلطات. خليني
3: فعليا انا من وقت ما انتخبت بكلمتي بمجلس الاداره قلت انا صرت على مسافه واحده من اصحاب
2: العمل، ما قلت اذا رح تستقيل
3: ومن رح نعمل انتخابات.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدنا حريق.
1: Direct from the 2ME archives.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2 AM 638 AM، وأيضا عبر www.tot.com وأيضا عبر www.me.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك. Good times and the greatest.

لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وبتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: أنتوا سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما منحكي عن الوجود منقول عن الراديو تأم إي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تأم إي 1638 أم. من وراء الميكروفون دليلة إسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: ألف وستمائة وثمانية وثلاثين AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: Twenty four seven on the air every hour. First. 2ME Australia News.
9: تمام الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
10: ليال بشارة.
9: 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يومين بعد انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل. إيران تحذر دول الخليج من مغبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي بعد أن اتهمت الإمارات طهران اتهمتها بإطلاق صاروخين في اتجاهها، قطعت بموجبهما الإمارات التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد ذلك. الحكومة اليمنية تحذر من أن جماعة الحوثيين تسعى للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب. الحكومة الباكستانية تطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى في تناقض مع قرار قضائي في هذا الإطار. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. شن سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم غارات جوية جديدة على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 13 شخصا خلال يومين من الغارات الإسرائيلية على القطاع. تصعيد يأتي مباشرة مع انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل فايزة مصطفى.
11: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة، إلى جانب تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وفق أقوالها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية، كما لم يستبعد بارو فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بالمخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريد ريتش ميرتس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة الألمانية عن إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متطرفين آخرين.
9: إلى إيران، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية اليوم دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي، وذلك بعدما اتهمت إيران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كانا يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. وردت الإمارات بقطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، وطلب الرئيس الأمريكي من فريقه عدم استئناف الحوار مجددا ما لم تبدي طهران تقاربا مع الموقف الأمريكي. على صعيد آخر، أجرى صباح اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في محادثات في بغداد، تأتي في وقت يواجه العراق ضغوطا من واشنطن لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، وعلى خلفية توتر أيضا مع إربيل بعد هجوم استهدف رئيس حكومة كردستان العراق، حملت إربيل طهران المسؤولية. حذرت الحكومة اليمنية من خطط جماعة الحوثيين للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي و المناطق الممتدة من الخوخة مرورا بالمخة وصولا إلى باب المندب، مناطق تقع في جنوب الحديدة، وتحاول الجماعة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وأمر القضاء أمس الثلاثاء الحكومة بنقل رئيس الوزراء السابق إلى مستشفى خاص في العاصمة إسلامباد وبتمكينه من التواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا، وجديد هذا الملف معك سامية الأشرقي.
12: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 من آب أغسطس الجاري، رفعت منظمة حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
9: أجرت روسيا وأوكرانيا اليوم عمليات تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، فيما يعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين. اليوم في أوكرانيا أعلن عن سقوط 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أنها ليست على علم بتواصل بين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مرارا مؤخرا. وانتهت المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعد المقرر بأسبوعنا. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960، وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: فترات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من اي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: This is 2ME. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.2ME.com.au. بذكركن انا داليدا اسكندر معيكي ودايما عبر راديو 2ME.
4: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أطفال القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
4: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
5: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
6: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: تمام الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يومين بعد انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل. إيران تحذر دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي بعد أن اتهمت الإمارات طهران اتهمتها بإطلاق صاروخين في اتجاهها، قطعت بموجبهما الإمارات التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد ذلك. الحكومة اليمنية تحذر من أن جماعة الحوثيين تسعى للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب. الحكومة الباكستانية تطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى في تناقض مع قرار قضائي في هذا الإطار. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. شن سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم غارات جوية جديدة على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 13 شخصا خلال يومين من الغارات الإسرائيلية على القطاع. تصعيد يأتي مباشرة مع انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل فايزة مصطفى.
13: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة، إلى جانب تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وفق أقوالها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية، كما لم يستبعد بارو فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بالمخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريد ريتش ميرتس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة الألمانية عن إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متطرفين آخرين.
11: إلى إيران، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية اليوم دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي، وذلك بعدما اتهمت إيران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كانا يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. وردت الإمارات بقطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، وطلب الرئيس الأمريكي من فريقه عدم استئناف الحوار مجددا ما لم تبدي طهران تقاربا مع الموقف الأمريكي. على صعيد آخر، أجرى صباح اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في محادثات في بغداد، تأتي في وقت يواجه العراق ضغوطا من واشنطن لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، وعلى خلفية توتر أيضا مع إربيل بعد هجوم استهدف رئيس حكومة كردستان العراق، حملت إربيل طهران المسؤولية. حذرت الحكومة اليمنية من خطط جماعة الحوثيين للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي و المناطق الممتدة من الخوخة مرورا بالمخة وصولا إلى باب المندب، مناطق تقع في جنوب الحديدة، وتحاول الجماعة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وأمر القضاء أمس الثلاثاء الحكومة بنقل رئيس الوزراء السابق إلى مستشفى خاص في العاصمة إسلامباد وبتمكينه من التواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا، وجديد هذا الملف معك سامية الأشرقي.
14: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 من آب أغسطس الجاري، رفعت منظمة حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
11: أجرت روسيا وأوكرانيا اليوم عمليات تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، فيما يعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين. اليوم في أوكرانيا أعلن عن سقوط 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أنها ليست على علم بتواصل بين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مرارا مؤخرا. وانتهت المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعد المقرر بأسبوعنا. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2 ام 1638 ام دليدا اسكندر معيكي.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME 1638. سوا على الهواء بأجمل الأغاني, سوا على الهواء دايما بموسيقى, والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال, لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
5: والآن

0: حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Music.

Music. Maximum Hits. 2ME. Australia.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يومين بعد انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل. إيران تحذر دول الخليج من مغبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي بعد أن اتهمت الإمارات طهران، اتهمتها بإطلاق صاروخين في اتجاهها، قطعت بموجبهما الإمارات التبادل التجاري والمالي مع إيران. بعد ذلك الحكومة اليمنية تحذر من أن جماعة الحوثيين تسعى للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب. الحكومة الباكستانية تطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى في تناقض مع قرار قضائي في هذا الإطار. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. شن سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم غارات جوية جديدة على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 13 شخصا خلال يومين من الغارات الإسرائيلية على القطاع. تصعيد يأتي مباشرة مع انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل فايزة مصطفى.
9: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة، إلى جانب تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وفق أقوالها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية، كما لم يستبعد بارو فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بالمخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريد ريتش ميرتس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة الألمانية عن إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متطرفين آخرين.
8: إلى إيران، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية اليوم دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي، وذلك بعدما اتهمت إيران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كانا يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. وردت الإمارات بقطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، وطلب الرئيس الأمريكي من فريقه عدم استئناف الحوار مجددا ما لم تبدي طهران تقاربا مع الموقف الأمريكي. على صعيد آخر، أجرى صباح اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبة في محادثات في بغداد، تأتي في وقت يواجه العراق ضغوطا من واشنطن لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، وعلى خلفية توتر أيضا مع إربيل بعد هجوم استهدف رئيس حكومة كردستان العراق. حملت إربيل طهران المسؤولية. حذرت الحكومة اليمنية من خطط جماعة الحوثيين للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي و المناطق الممتدة من الخوخة مرورا بالمخة وصولا إلى باب المندب، مناطق تقع في جنوب الحديدة، وتحاول الجماعة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وأمر القضاء أمس الثلاثاء الحكومة بنقل رئيس الوزراء السابق إلى مستشفى خاص في العاصمة إسلام أباد وبتمكينه من التواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا، وجديد هذا الملف معك سامية الأشرقي.
10: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 من آب أغسطس الجاري رفعت منظمة حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
8: أجرت روسيا وأوكرانيا اليوم عمليات تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، فيما يعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين. اليوم في أوكرانيا أعلن عن سقوط 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أنها ليست على علم بتواصل بين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مرارا مؤخرا. وانتهت المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعد المقرر بأسبوعنا. ختام نشرة الأخبار، مستمعينا إلى اللقاء.

من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة؟ وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معيكي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
2: وزا يعني
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tume.com.au. معكم داليدا اسكندر مايك من وراء الميكروفون.
3: والآن استمعوا لأول

0: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: تمام الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يومين بعد انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل. إيران تحذر دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي بعد أن اتهمت الإمارات طهران، اتهمتها بإطلاق صاروخين في اتجاهها، قطعت بموجبهما الإمارات التبادل التجاري والمالي مع إيران بعد ذلك. الحكومة اليمنية تحذر من أن جماعة الحوثيين تسعى للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب. الحكومة الباكستانية تطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المجون عمران خان إلى المستشفى في تناقض مع قرار قضائي في هذا الإطار. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. شن سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم غارات جوية جديدة على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 13 شخصا خلال يومين من الغارات الإسرائيلية على القطاع. تصعيد يأتي مباشرة مع انتهاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي في إسرائيل فايزة مصطفى.
9: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة، إلى جانب تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وفق أقوالها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية، كما لم يستبعد بارو فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بالمخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريد ريتش ميرتس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة الألمانية عن إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متطرفين آخرين.
8: إلى إيران، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية اليوم دول الخليج من مخبة توفير المساعدة للجيش الأمريكي، وذلك بعدما اتهمت إيران بإطلاق صاروخين في اتجاهها كانا يستهدفان الملاحة البحرية ما نفته طهران. وردت الإمارات بقطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، وطلب الرئيس الأمريكي من فريقه عدم استئناف الحوار مجددا ما لم تبدي طهران تقاربا مع الموقف الأمريكي. على صعيد آخر، أجرى صباح اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبة في محادثات في بغداد، تأتي في وقت يواجه العراق ضغوطا من واشنطن لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، وعلى خلفية توتر أيضا مع إربيل بعد هجوم استهدف رئيس حكومة كردستان العراق، حملت إربيل طهران المسؤولية. حذرت الحكومة اليمنية من خطط جماعة الحوثيين للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي و المناطق الممتدة من الخوخة مرورا بالمخة وصولا إلى باب المندب، مناطق تقع في جنوب الحديدة، وتحاول الجماعة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وأمر القضاء أمس الثلاثاء الحكومة بنقل رئيس الوزراء السابق إلى مستشفى خاص في العاصمة إسلام أباد وبتمكينه من التواصل مع عائلته. المحكمة الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأمريكية مجددا، وجديد هذا الملف معك سامية الأشرقي.
10: وصفت اليابان العقوبات الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني بالمؤسفة جدا، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تدعم المحكمة باستمرار في جهودها لدعم سيادة القانون وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكاني وعلى نائب المدعي العام في المحكمة القاضي السنغالي عبد الله سي، ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة التي تتهمها بأنها مسيسة. وتحقق المحكمة في قضايا مرتبطة بإسرائيل، وأصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وفي 11 أغسطس الجاري رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى ضد ترامب، معتبرة أن العقوبات تضر بقدرة ضحايا جرائم الحرب على السعي لتحقيق العدالة.
8: أجرت روسيا وأوكرانيا اليوم عمليات تبادل جديدة للأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين فيما يعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين. اليوم في أوكرانيا أعلن عن سقوط 4 قتلى في مدينة خرسون بضربة روسية على حافلة. أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أنها ليست على علم بتواصل بين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مرارا مؤخرا. وانتهت المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعد المقرر بأسبوعنا. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 ام وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما، استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره. دايما انا بدي اتمنى لكم احلى التمنيات برفقتنا عبر اثير راديو تي ام اي استراليا، وايضا عبر تي ام اي دوت كوم دوت ايو. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيك، منكفي سوا ومنتابع بقيه برامجنا لليوم.
1: والان استمعوا لاول واجمل

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Baba.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: Yeah. الخامسة مساء في باريس.
9: ليس إسماعيل.
8: أهلا بكم إلى مساء مونت كارلو الدولية، ونستهل الفترة بنشرة للأخبار وإلى العناوين. تنديد فرنسي وألماني بتصريحات بن غفير الداعية إلى قتل العشرات في غزة يوميا. قالباف يؤكد من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي. فرنسا تدعو لبنان إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني الشهر المقبل في باريس. ردود فعل منددة أثر العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. قتل 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في قطاع غزة. في الموازاة أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير التي دعا فيها إسرائيل إلى قتل 30 إلى 40 شخصا في غزة كل ليلة أثارت ردود فعل ألمانية وفرنسية منددة. المزيد معك فايزة مصطفى.
9: تصريحات غير مقبولة وغير إنسانية، هكذا وصفت باريس وبرلين دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة من دون استثناءات، إلى جانب تحديد أو تجديد دعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وأدلى بن غفير بهذه الأقوال خلال مشاركته في بودكاست نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقتطفات منها. وذكر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو بالعقوبات التي فرضت على بن غفير والممنوع رفقة زميله وزير الدفاع إسرائيل كاتس من دخول الأراضي الفرنسية. بارو لم يستبعد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا مؤخرا أعمال عنف بحق الفلسطينيين، واصفا ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بأنه أمر مخزي. وفي ألمانيا اعتبر المستشار فريدريش ميرس أقوال بن غفير انتهاكا للقانون الدولي، فيما تبحث الحكومة إمكانية فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وعلى وزراء إسرائيليين متشددين. وفي إطار توضيحها للموقف العام للتكتل، كانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر قد دعت تل أبيب إلى الالتزام بجميع تعهداتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني.
8: كيف يمكن أن تترجم المواقف الأوروبية المنددة بموقف بن غفير؟ الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي.
10: إذا أردنا أن نأخذ هذه التصريحات، وهي على فكرة تصريحات جادة على يعني من قبل وزير خارجية فرنسا أو ألمانيا وبعض الدول، المشكلة في الإجماع، يعني هل سيكون هناك إجماع داخل برلمان الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الدعوات لتصبح يعني قوانين نافذة؟ ولكن مجرد أن بعض الدول منعت حق الدخول لبعض المتطرفين اليمينيين، خصوصا منعوا بن غفير من دخول فرنسا، يعني مجرد أن هذه تبقى علامات إيجابية على أن الخطاب اليميني المتطرف مرفوض. لذلك أعتقد أنه تبقى أوروبا هي آخر بوابة إنسانية لمحاربة هذا التطرف، خصوصا من المتطرفين اليمينيين المتشددين. لذلك أعتقد أنه إذا تم الإجماع، لأن نعرف أنه دول الاتحاد الأوروبي من الصعب أن تجتمع على كلمة واحدة، خصوصا فيما يتعلق الأمر بعقوبات على بعض الشخصيات، أعتقد أنه مجرد المحاولة هي تستحق الوقفة والإشادة بها. يعني
8: استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي. قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها. طلبت أكثر من 100 منظمة أمريكية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التحرك بشكل عاجل للإفراج الفوري عن المواطنة الأمريكية الفلسطينية سامة صافي المحتجزة في سجن إسرائيلي منذ أكثر من شهرين. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي وتسريع وتيرة التعاون من دون تدخل أجنبي، وذلك في أول محطات زيارة يجريها إلى العراق وتستمر لثلاثة أيام. المزيد مع باسل محمد من بغداد.
11: محادثات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية في بغداد تركزت على ملف الأمن الإقليمي ومضيق هرمز. رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أبلغ قاليباف بأن خصوصية العلاقة العراقية الإيرانية تسمح بوضع خاص ومريح لعبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. لقاء المسؤول الإيراني مع رئيس الجمهورية نزار أميدي تناول حصرا ملف الأمن الإقليمي. الرئيس أميدي أكد لقاليباف ضرورة إحلال السلام وتجنب والتصعيد في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. محادثات قاليباف ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت الأكثر أهمية لأنها تطرقت إلى خطة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل. وسبق المحادثات تصريحات لقاليباف أشاد فيها بما سماه المقاومة العراقية. رئيس البرلمان الإيراني تحدث أيضا إلى قادة الإطار التنسيق الشيعي والملف الرئيسي البحث عن تسوية مناسبة لنزع سلاح الفصائل العراقية. قاليباف يلتقي لاحقا برئيس مجلس القضاء العراقي ومستشار الأمن القومي العراقي باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
12: جددت إيران تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الشرق الأوسط، وذلك غدا أعلن الإمارات العربية المتحدة أنها علقت التبادل التجاري والمالي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء مهر عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الهي قوله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي كما قال يعتبر مشاركة مع القوات العملية القوات العسكرية الأمريكية في عملياتها ضد إيران. كيف تبدو الرؤية الخليجية في كيفية التعامل حيال أي مواجهة عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة؟ سؤال طرحنا على دكتور ظافر العجمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج.
13: هو إصرار إيراني اعتدنا عليه، فلا جديد في الموضوع. أعتقد أن الإجراءات الخليجية أخذت في الحسبان أن يتكرر هذا الأمر. أمن الخليج له أكثر من دائرة، دائرة الدفاع الذاتي كل دولة تدافع عن نفسها لماكسيمم 3 أسابيع، دائرة الكولكتيف سيكوريتي الأمن الخليجي، دائرة التحالفات، دائرة الأمن العربي، ثم دائرة الأصدقاء. نحن الآن قفزنا لدائرة الأصدقاء وهي الدائرة الخامسة مع تركيا وباكستان، بينما الدفاع العربي هو الدائرة الرابعة لم تفعل حتى الآن. فدوائر الأمن معروفة ومضبوطة، وإن شاء الله أنها ستكفينا الكثير من الشرر اللي يجري بين أمريكا وإيران.
12: استمعنا إلى دكتور ظافر العجمي أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجموعة مراقبة الخليج متحدثا إلى إيمان الحمود. إلى ذلك قال وزير في الحكومة اليمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. بعدما ركزت عملياتها العسكرية في سوريا على المنطقة الحدودية خلال الأشهر الماضية، نقلت إسرائيل نطاق ضرباتها باستهداف مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب. غارة تقول تل أبيب أنها جاءت لمنع انتشار قوات تركية في المرفأ في خطوة أعادت تسليط الضوء على التنافس الإسرائيلي التركي في هذا البلد بعد الإطاحة بنظام الأسد. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
14: تركيا وصفت الاتهامات الإسرائيلية بشأن تخطيطها لنشر قوات في قاعدة جوية شمال غرب سوريا بأنها مزاعم باطلة، واعتبرت هذه الاتهامات بأنها تهدف إلى إطفاء الشرعية على غارات غير قانونية تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها على حد تعبير الخارجية التركية. وجاء الموقف التركي ردا على تبرير تل أبيب لهجوم طال مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب بذريعة التصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الدولة العبرية. إسرائيل اتهمت أو اعتبرت موافقة دمشق على انتشار قوات تركية محاولة لخرق تفاهمات أمنية قائمة بين الطرفين. وجاءت الغارات عقب زيارة وفد تركي للمطار مؤخرا بهدف بحث إعادة تشغيله بعد أن بقي خارج الخدمة طيلة سنوات النزاع السوري. الولايات المتحدة هي الأخرى نددت بالهجوم الإسرائيلي واعتبرته تصعيدا من شأنه عرقلة جهود إرساء الاستقرار. وبحسب مراقبين تتزامن هذه التطورات مع مؤشرات على مساعدة أنقرة دمشق على إعادة بناء سلاح الجو وتدريب الطيارين. ومنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 شنت القوات الإسرائيلية مئات الضربات ونفذت توغلات في المناطق السورية لا سيما الحدودية.
12: لبنان يستعد لاجتماع دولي في باريس لدعم جيشه وقوى الأمن الداخلي في 17 من الشهر المقبل بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اجتماع يأتي في ظل تحديات أمنية كبيرة وخطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. التفاصيل مع سامية الأشراقي.
15: تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتستضيفه باريس في سبتمبر أيلول المقبل. الدعوة نقلها القائم بالأعمال الفرنسي في بيروت برونو بيريرا دا سيلفا، فيما أشاد جوزيف عون باهتمام باريس بدعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويهدف هذا الاجتماع إلى حشد دعم دولي للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والموارد والتدريب وتعزيز قدراته التقنية واللوجستية. ومن المقرر أن يشارك فيه قادة عسكريون من دول عدة إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو قد زار بيروت في شباط فبراير الماضي في إطار التحضير للمؤتمر الذي كان مقررا في 5 مارس آذار الماضي، وذلك قبل أن تؤدي الحرب بين حزب الله وإسرائيل إلى تأجيله. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني نقصا في القدرات التقنية، بينما يتولى تنفيذ خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
12: وصفت اليابان بالمؤسفة جدا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة، عقوبات أدت إلى دائرة من ردود الفعل الدولية. أيضا نترقب هذا الملف في نقاش مونتي كارلو الدولية خلال فترة المساء من إذاعة مونتي كارلو الدولية. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال استقباله المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد. أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني مساء أمس أن حكومة إسلام أباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى مستشفى خاص. فإلى أين تتجه هذه القضية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور جاسم تقي الدين مدير مركز الباب للدراسات الاستراتيجية في باكستان، فلنستمع إليه.
16: الآن الحكومة ما تستطيع أن تتغاضى عن إطلاق سراح عمران خان بالصورة أو أخرى، وهذه بداية أنه تقاد نقلة من السجن إلى داخل المستشفى وإتاحة الفرصة للتطبيب. يعني أصبحت قضية أمر واقع، ولكن يعني يوجد هناك مخاوف من الحكومة الباكستانية من أن تؤدي هذه إلى فتضعف الحكومة الباكستانية الحالية، وهي حكومة هشة ومتحالفة مع أحزاب متناقضة التي يجمعها نقطة واحدة وهي العداء لعمران خان. أعتقد أن مؤسسات حقوق الإنسان العليا في بريطانيا يبدو أن الآن تحركت بصورة أكبر لصالح هذه القضية. هي ليس فقط قضية عمران خان، وعمران خان هو طبعا رمز، لكن توجد هناك قضايا كثيرة في باكستان، لأن هذا النظام الحاكم هو نظام يعني هو اسمه ديمقراطي، ولكن حقيقة أنه نظام ديكتاتوري من الفاز الأول، والسلطات متمركزة في رئاسة الجنرال عاصم منير.
12: في الخبر الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. تنديد أوروبي بتصريحات بن غفير الداعية إلى قتل العشرات في غزة يوميا. قليباف يؤكد من بغداد أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي. فرنسا تدعو لبنان إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني الشهر المقبل في باريس. ردود فعل منددة إثر العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية. مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة، ونستكمل نحن وإياكم مساء مونتي كارلو الدولية.
17: تحية.
2: تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا مع البريكفاست شو. منكمل نحن وياكم ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة رح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. تؤمي موجودة وين بيكون الخبر، بتكون موجودة إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

كالعادي ومثل كل ساعة نترافق نحن وياكم مع محطة إخبارية لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. لحظات قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار المحلية الأسترالية على 1638 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. مصادر طبية تقول إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة إسرائيلية على مركز شرطة بغزة، والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقين جنائيين في مقتل فلسطينيين. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يدعو من العاصمة العراقية إلى تعزيز ما سماه النظام الإقليمي الجديد دون تدخل خارجي. طهران تنفي إطلاق أي صواريخ باتجاه الإمارات، وتحذر دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي غدا إعلان أبوظبي وقف جميع تعاملاتها التجارية والمالية معها.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة من بي بي سي. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة، فيما قالت مصادر في الشرطة إن بعض القتلى من كبار الضباط. وقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية. كما ذكرت المصادر أن 7 أشخاص بينهم طفل قتلوا أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهى على شاطئ البحر. جاءت هذه الغارات بعد زيارة للمنطقة قام بها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر من دون تحقيق تقدم في مسار خطة السلام. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في عام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها. قال الجيش الإسرائيلي إنه بعد مراجعة النتائج ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة.
1: معكم دائما برفقة راديو أوتو أمية على 1638 AM. إذا بعد مسألة لاعبي السوانز سيدني سوانز يلي بعد عم تتفاعل، وخاصة امبارح القرارات اللي اتخذت بإيقاف 5 لاعبين، وهيدا اللي مشكل يعني طبعا اليوم متابعة وعملية تحقيق، والنادي اللي كان فرض عقوبات على عدد من اللاعبين بعد وقعة الفندق بمال بن، واللي بطبيعة الحال شرطة فيكتوريا اللي عم بتحقق بهذا الاعتداء الجنسي. اذا سيدني سوانز يلي بتقول انه اللاعبين المرتبطين بالواقعة ارتكبوا خرق خطير لمعايير السلوك، واجتمع مجلس ادارة النادي لمناقشة العقوبات، وظهر انه في حوالي 5 اللي توقفوا عن طبعا المباريات بالوقت، خاصة بخلال هالموسم اللي حقق سيدني سوانز نجاحات كتير كبيرة وتقدم، واشتغل سنين طويلة يعني لحتى يوصل لهيدا الموقع، ولكن للأسف أنه يكون في تصرف قد يكون تصرف غير لائق. ولكن نحن نترك الأمور أيضا للشرطة لتتخذ إجراءاتها من بعد التحقيقات اللي عم تقوم فيها. مكمل نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع آخر أهم الأخبار اللي عم تبعها، ومنتمنى بصباح اليوم كمان نسمع أخبار عن ليلي هوبر اللي عمرها 18 سنة واللي عندها هواية المشي، واللي كانت انفقدت من ناتاي ناشونال ساوثرن هايلايتس هاي لاينز، واللي كانت غادرت منزلها بأوكديل يوم الأربعاء 12 من شهر أغسطس. نتأمل أنه اليوم نسمع أخبار طيبة ويكون في هونيك إمكانية العثور عليها على قيد الحياة. رح نتابع نحن وياكم توأمية مع استراحة، من بعدها منتابع مشوارنا الصباحي.
2: TME listeners have their say.
3: TME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the TME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: TME Australia.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ببحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: تابعين ضمن برامجنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM موعد جديد مع متابعة أهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم، منستمع لها من صوت لبنان، ومن بعدها منتابع برنامجنا. خليكم معنا وبرفقتنا. ABC News.
5: David Rowland's taking a look at some of the early morning news on this Thursday, August the 20th. A former colleague and partner of Australian aid worker Zomi Frankham says he's disappointed but not surprised after an Israeli investigation cleared senior commanders of criminal wrongdoing over an attack that killed her and six colleagues. The IDF has released the findings of five separate probes, including the April 2024 attack on a Gaza humanitarian convoy. World Central Kitchen, for whom Frankham was working, says it condemns the findings. Josh Phelps says he will continue to fight for more answers for one of his best friends. The federal government's gambling advertising reforms have cleared Parliament after Labor struck a deal with the Coalition to secure support. The new laws will tighten restrictions on gambling advertising across television, radio, online and live sport. Television ads will be capped during restricted periods, while stronger blackouts will apply around live sporting events, and gambling advertising will be banned in sporting venues. Coalition amendments will also result in the establishment of a national register, allowing Australians to opt out of receiving gambling ads online. More than 100 people have reportedly been killed in a gold mine collapse in the Central African Republic. Aid workers say the incident occurred on Tuesday at a mine located near the country's border with Cameroon. Local officials say the death toll is likely to rise, with a significant number of people still unaccounted for. And at least 23 people have been killed when a minibus and a truck collided head-on in southern Brazil. Authorities say preliminary evidence suggests that the truck, which wasn't carrying any cargo, crossed into incoming traffic and collided with the minibus early on Wednesday morning local time. This is ABC News.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات رانيا عبيد وبيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما. ميدان الجنوب مشتعل ولبنان ينتظر عودة كليرفيلد. بري عندما تنسحب إسرائيل أضمن انتشارا للجيش في جنوب الليطاني. لبنان تلقى دعوة إلى اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. خفض عدد الأسرة في المستشفيات والقطاع في خطر. وأوتوستراد أميونيك فرحزير يحصد المزيد من الضحايا. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: ميدان الجنوب على حماوته غارات وتفجيرات، فيما لبنان بانتظار عودة الجنرال كليرفيلد. في هذا الوقت غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى روما في زيارة يلتقي فيها غدا قداسة الباب اللون 14. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية. وكان أكد رئيس الجمهورية أن لبنان عاد إلى خريطة العالم والدولة، وأن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وقال أمام وفد من إدارة المجلس الوطني للبحوث أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل. كما تسلم عون من القائم بالأعمال الفرنسي لدى لبنان رسالة من الرئيس ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدولة الكندي للتنمية الدولية سبل دعم كندا لجهود الدولة في مسار العودة والتعافي في الجنوب.
1: وفي عين التين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل وما يحصل في غزة. وقال أن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، وحينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليتاني.
0: في لبنان ترقب لعودة كليرفيلد لإزالة العوائق من أمام الجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل.
2: ويعود، هكذا ودع المسؤولون اللبنانيون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي غادر إلى تل أبيب حاملا نقطتين للمعالجة الفورية إيزانا بتحديد موعد جلسة المفاوضات الثامنة في روما. الأولى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف أي خطة توسعية باتجاه علي الطاهر. الثانية تحديد المنطقة التجريبية الثانية على أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. كليرفيلد ذهب بطلبين لبنانيين وسيعود بطلبين إسرائيليين: تسليم حزب الله المرتفعات للجيش اللبناني، وإلا وفي حال سقوطها بيد الجيش الإسرائيلي فلن يكون بعد علي الطاهر كما قبله، وتبيان تعامل الجيش اللبناني مع سلاح حزب الله في ضوء واقعتين: قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح واتصال رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بالمقاتلين على الخطوط الأمامية في لبنان. الإيجابية الوحيدة في كل هذا السياق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجوب موافقة القيادة السياسية على كل عملية عسكرية خارج الخط الأصفر في لبنان وأيضا في غزة، ترجمة لطلب أمريكي بإبقاء جبهتي لبنان وغزة هادئتين ضمن المعقول وانصراف كل الجهد الأمريكي للتعامل مع مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما.
1: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات طلوسة وكفر تبنيت وحولة، كما فجر الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة الخيام قضاء مرجعيون، وسجل توغل إسرائيلي عند الأطراف الغربية لميس الجبل، في حين نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في حداثة ومشعل منصوري، وأدى انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية إلى سقوط قتيلين وجرح آخرين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، فالاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد.
1: فند النائب أديب عبد المسيح في خلال مؤتمر صحفي موقفه من العفو العام وقانون الإعدام وقانون الإعلام روع الرفاعي.
3: رأى النائب أديب عبد المسيح أن قانون العفو العام لم يتخذ بالطريقة التي سبق أن طرح بها، وقال لهذا السبب لم نكن معه ولم نحضر الجلسة التشريعية المخصصة لإقراره. وجاء كلام عبد المسيح خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في فرع حزير الكورة، تناول خلاله عددا من الملفات والقضايا الراهنة، أبرزها قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام وملف المبعدين إلى إسرائيل، إضافة إلى آخر مستجدات قانون الإعلام.
4: موقفنا من قانون العفو عبر عنه رئيس الكتلة النائب سامي جميل قبل بيوم من إقرار القانون، وأنا باختصار شديد حأرجع ردد يلي هو حكاية وطبعا بتبني بالكامل، أنه نحن فتنا على قانون العفو لرفع المظلومية عن الناس وعن الموقوفين وعن غير المحكومين وعن السجناء السياسيين وعن تباطؤ بعمل القضاء وعن أمور كتيرة إلا علاقة بشعار واحد يلي هو المظلومية، بينما اللي صار هو شيء تاني مختلف تماما عن المبدأ الأساسي يلي كنا اشتغلنا كرمال نوصل على هذا القانون.
3: وفيما يتعلق بالعلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وموقفه من هذا الملف، قال عبد المسيح:
4: ما بدي أقول صلحة، بدي أقول سوء التفاهم يلي صار بين وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء حينتهي قريبا، حتشوفوا وزير الدفاع

0: أنها تأتي من قبل فريق الممانعة، وقال إن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز دور مؤسساتها، وهو ما يستدعي برأيه دعم مسار الدولة ومؤسساتها بدلا من استهدافها. من الكورة روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: والنشرة مستمرة بعد الفاصل.

0: واللي كان قصف إحدى المدرجات اللي كانت كمان كانت إسرائيل قامت في هذه العملية بحجة أنه قد يكون في هناك دخول تركيا على الخط، واللي كانت هي رسالة لتركيا اللي عم تحاول كمان اليوم تلاقي إلى موقع بظل هذه الأوضاع المأزومة بالمنطقة. فأكيد كانت رسالة لتركيا، وعم نشوف إسرائيل اللي عم تطيح بكل المفاوضات وبكل المحادثات وما عم بترد على حدا، لا بلبنان ولا بسوريا ولا بغزة حتى كمان اليوم، مثل كأنه رجعنا لنقطة الصفر. هلأ حماس اللي بتقول أنه نحن ملتزمين بخطة الرئيس الأمريكي، وعنا أيضا بلبنان نفس الشيء، يعني كمان بعدنا ملتزمين لأنه اليوم طالما هذه المفاوضات هي برعاية أمريكية متكلين على الجانب الأمريكي إذا رح يقدر يساعد لبنان للخروج من أزمته. ولكن كل المعطيات بتبين أنه نحن أمام مرحلة صعبة ومعقدة، لأنه مختلط الحابل بالنابل. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا على 1638 AM.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: Get the news first from 2ME.

0: استهداف إسرائيل لأحد المدرجات في سوريا، واللي كان دعا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة السورية إلى ضبط النفس. رح نشوف اليوم شو رح يكون الدور الأمريكي في ظل تطورات الأوضاع اليوم في سوريا. خليكن معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا. منتوقف عند استراحة، ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 6 بتستمعوا لألا من تؤمية. خليكن معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43
6: 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. David Rowland's taking a look at some of the early morning news on this Thursday, August the 20th. A former colleague and partner of Australian aid worker Zomi Frankham says he's disappointed but not surprised after an Israeli investigation cleared senior commanders of criminal wrongdoing over an attack that killed her and six colleagues. The IDF has released the findings of five separate probes, including the April 2024 attack on a Gaza humanitarian convoy. World Central Kitchen, for whom Frankham was working, says it condemns the findings. Josh Phelps says he will continue to fight for more answers for one of his best friends. The federal government's gambling advertising reforms have cleared Parliament after Labor struck a deal with the Coalition to secure support. The new laws will tighten restrictions on gambling advertising across television, radio, online and live sport. Television ads will be capped during restricted periods, while stronger blackouts will apply around live sporting events, and gambling advertising will be banned in sporting venues. Coalition amendments will also result in the establishment of a national register, allowing Australians to opt out of receiving gambling ads online. More than 100 people have reportedly been killed in a gold mine collapse in the Central African Republic. Aid workers say the incident occurred on Tuesday at a mine located near the country's border with Cameroon. Local officials say the death toll is likely to rise, with a significant number of people still unaccounted for. And at least 23 people have been killed when a minibus and a truck collided head-on in southern Brazil. Authorities say preliminary evidence suggests that the truck, which wasn't carrying any cargo, crossed into incoming traffic and collided with the minibus early on Wednesday morning local time. This is ABC News.

0: الجزائر في العناوين: عون روما والمناطق التجريبية، مؤتمر دعم الجيش، من وأين وما الأهداف؟ وفي النشرة أيضا: قاليباف من العراق، نظام جديد.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. كلما برز عنوان اليوم كلما اتضح أن صورة الشرق الأوسط تزداد تعقيدا. الدليل الأبرز مصدره العراق، من حيث دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى تقوية ما سماه النظام الجديد في المنطقة بعيدا من التدخل الخارجي، ومن حيث شدد كذلك على أن المقاومة هي إحدى ركائز قوة البلد. ما تفعله إيران هو محاولة لإعادة رص صفوف حلفائها في المنطقة وسط حصار أمريكي على مضيق هرمز يشد الخناق على اقتصادها، تقابله بحصار مشابه تفرضه على المضيق وتهدد بفرضه على باب المندب، وهذا هو العنوان الثاني لليوم. فبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر حكومية يمنية وأخرى حوثية، يخطط أنصار الله للسيطرة على مناطق يمنية ساحلية محاذية لباب المندب، الأمر الذي يحمل تداعيات على التجارة العالمية ويؤدي إلى رفع التضخم من حول العالم. العنوان الثالث يرتبط بالإمارات وقرارها القاضي بوقف كل التبادل التجاري والمالي مع إيران، ما سيؤدي إلى تشديد الحصار على طهران. قرار تلاه تواصل أمريكي إماراتي شكل لبنان جزءا منه، وتحذير وجهته طهران لدول الخليج من مغبة مساعدة واشنطن في حربها. إلى هذه العناوين الثلاثة يضاف عنوان قطاع غزة، حيث عاودت إسرائيل تكثيف هجماتها بعد ساعات من مباحثات جاريد كوشنر وبنيامين نتنياهو بشأن خريطة الطريق لحل الأزمة هناك، مباحثات ينقصها الاتفاق الكبير ومعادلته، إصرار إسرائيلي على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب من القطاع، وإصرار حماس على الانسحاب الإسرائيلي المتزامن مع تسليم سلاح الحركة، معادلة هي نسخة طبق الأصل من معادلة لبنان مع هوامش اختلاف بسيطة لكن النتيجة واحدة، وهي تجعل واشنطن تبحث عن آليات تحقق من حسن تطبيق الخطط على الجبهتين ضمن خطوات متبادلة عنوانها في لبنان المناطق التجريبية ومن يراقب تطبيقها من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية. هذا ما يشكل صلب المباحثات التي يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون في روما اعتبارا من الغد، وهي تشمل الباب لون 14 والرئيس الإيطالي ورئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة أيضا. مباحثات تزامنت مع معلومات للـ LBCI تحدثت عن أن مؤتمرا لدعم الجيش مقترحا عقده في 17 من أيلول المقبل ينظم في شكل مشترك بين فرنسا والأردن. إذن وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء إلى قاعدة شامبينو العسكرية في ضاحية روما، ومن المقرر أن يلتقي غدا الباب لون 14 ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. مباحثات عون تتزامن مع مساعي لبنانية لتولي إيطاليا مسؤولية التحقق من المناطق التجريبية.
3: لا تزال عملية التحقق من تطبيق اتفاق الإطار، لا سيما ما يرتبط منه بملف المناطق التجريبية، عقدة العقد في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. كيف سيتم التحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح؟ ومن هي الدولة أو الدول التي ستحظى بموافقة لبنانية إسرائيلية أمريكية للمشاركة في العملية؟ كلها أسئلة لا إجابة عليها، باستثناء ما يطرح عن أن بين الدول المطروحة إيطاليا التي يتولى الوسيط الأمريكي التواصل معها. أما لبنان الرسمي فسيطرح الموضوع لأول مرة مع روما مباشرة خلال مباحثات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هناك اعتبارا من الخميس، وهي تشمل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. فلبنان يسابق الوقت لتوسعة المناطق التجريبية التي ربطتها الخارجية الأمريكية مباشرة بعملية التحقق، ويرجح إيطاليا كونها أصلا موجودة عسكريا على أراضيه وعبر ثلاث بعثات: الوحدة الإيطالية في اليونيفيل المؤلفة من حوالي 750 عنصرا، المبل، أي البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان، وهي تسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال دورات تدريبية وبرامج تعليمية. MTC4L وهي اللجنة التقنية العسكرية من أجل لبنان، أنشئت في 2024 بقيادة روما وبمشاركة أطراف عدة، ومهمتها دعم الجيش بالتدريب والتجهيز وتعزيز القدرات، إضافة إلى تأمين المساعدة الإنسانية للمواطنين. على هذه النقطة يعتمد لبنان إذن، فمجرد الوجود العسكري الإيطالي إيجابي في سرعة الجهوزية والانخراط في عملية التحقق، أضف إلى كون إيطاليا دولة محايدة لا فيتو إسرائيلي أمريكي عليها، سيحاول الرئيس عون الضغط في هذا الاتجاه إذن، علما أن المشاركة تفترض موافقة البرلمان الإيطالي على العملية. فأي دولة تدرس المخاطر التي ستواجه جيوشها أثناء التحقق، وهي مخاطر عالية.
0: في هذا الوقت وفي معلومات للـ LBCI، فإن مؤتمرا لدعم الجيش والقوى الأمنية تعده فرنسا والأردن سيعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل.
2: المؤتمر يأتي استكمالا للجهود الأمريكية، وهي أدت للتوصل إلى توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. يحضره رؤساء الأركان من كل من الأردن وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وعدد من الدول الأخرى. ومن بين أهدافه دعم قرارات الجيش والقوى الأمنية في تكريس السيادة في كل لبنان، ودعم احتكار الدولة اللبنانية السلاح، ودعم انتشار هذه القوة حتى الحدود، ودعم انخراط دول أوروبية وأخرى من المنطقة في تكملة الجهود الأمريكية.
0: وفي لبنان تسلم الرئيس جوزيف عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. عون كان قال: سنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. جهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب كانت محور بحث بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدولة الكندي للتنمية الدولية. إلى ذلك كان اتفاق الإطار ووقف النار في الجنوب في صلب مباحثات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير الأمريكي السابق إد جابرييل.
4: We feel as though Speaker Berry is very concerned about making progress on the pilot zones, and he said that he personally wanted to see the pilot zones succeed. He said if there was a ceasefire, he would personally guarantee that Hezbollah will disarm. And he said regarding Ali Tahir, which we've heard a lot about, if the Israelis will accept the fact that the LAF should take over and will take over the territory in order to prevent massive destruction by Israel, if Israel would accept that, he will do his best to talk directly to Hezbollah and persuade them to accept the deal. Israel has to be clear about wanting to have the LAF take over the zone. And he also ended by saying that the people of the South don't want arms. They want homes. We feel this was a very good meeting, and we will make sure that these comments are relayed back to American policymakers.
2: الملف اللبناني كان قد حضر في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي لرئيس الإمارات طحنون بن زايد. بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أوضح أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الأمنية والإقليمية بما يشمل الأوضاع في لبنان، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والإمارات لمحاسبة إيران ووكلائها في المنطقة. في هذا الوقت وفي سياق الانفتاح على لبنان، علمت الـ LBCI أن وفدا إماراتيا كبيرا سيزور بيروت في 26 من آب والسابع 27 منه، ويضم نحو 70 من رجال الأعمال الإماراتيين في مجالات متعددة.
0: المعلومات أشارت إلى أن أعضاء الوفد سيوقعون اتفاقات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات في القطاع الخاص، كما سيقترح هؤلاء تقديم وتطوير خدمات تتعلق بالمطار والموانئ والمعابر الحدودية إضافة إلى منشآت النفط.
2: وفي الشأن المحلي أيضا، أكد السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري حرص بلاده على لبنان واستقراره وإيمانها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وأهمية دعمها وتعزيز دورها بما يسهم في استعادة البلد عافيته وحضوره العربي. كلام الدوسري جاء بعد مباحثات أجراها مع النائب فؤاد المخزومي الذي شدد على أن المملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين، منوها بمسيرة النهضة التي تشهدها بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تتابعون بعد الفاصل. الإمارات تشد الخناق على إيران بالأرقام. الحوثيون يخططون لإغلاق باب المنفى.

0: أهلا بكم من جديد. في توقيت لافت وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين تتصدرها ملفات سياسية واقتصادية.
1: ولكن ماذا عن سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟
2: 30 أيلول 2026، هذا التاريخ هو الموعد النهائي لتسليم سلاح الفصائل إلى الدولة. ليس الكلام هذا عن لبنان بل عن العراق. وفيما تقترب هذه المهلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي من نهايتها، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يرأس الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة إلى بغداد. فما دلالة الزيارة الآن؟ اللافت أن ملف حص السلاح غاب عن البيانات الرسمية للمباحثات، رغم أن عددا من الفصائل المعنية يحظى بدعم إيراني. وفي مقابل غياب هذا الملف، على الأقل علنا، ركز قاليباف على الصورة الإقليمية الأوسع. هو يقول أن وصوله إلى بغداد يأتي لتعزيز ما وصفه بالنظام الجديد في المنطقة، القائم بحسب رؤيته على تعاون دول المنطقة وإدارة أمنها بعيدا عن تدخل القوى الخارجية ولا سيما الولايات المتحدة.
3: إن المقاومة في العراق تعد أيضا أحد عناصر قوة هذا البلد. خطاب المقاومة بعد مرور سنوات تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وتحول إلى خطاب عالمي. لقد أكدت علنا في مناسبات عدة حتى في خضم الحرب أن على دول المنطقة الإسلامية التسعى إلى إقامة تفاعلات وعلاقات أمنية عميقة وترسخ هذه العلاقات من خلال تعاون اقتصادي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للاطلاع بهذا الدور.
4: المباحثات حملت أيضا بعدا اقتصاديا.
5: لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت بحييكم بصباح اليوم الخميس 20 من شهر أغسطس هالأسبوع اللي مرق بشكل سريع. بحب ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس بالإجمال طقس مشمس وجيد، احتمال سقوط الأمطار الخفيفة، ولكن درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 23 درجة على صعيد ملبن. بترتفع درجات الحرارة لتوصل لليوم 16 درجة مئوية.

0: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤني أستراليا. بداية نهار حلو وموفق بتمني لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالوقت من أي مكان عم بيتابعونا عبر كافة الولايات الأسترالية أو من أنحاء العالم. نتمنى لجميع وقت مريحة، ونتمنى كمان اليوم نسمع أخبار إيجابية وأخبار طيبة على علو وعسى أنه هالنهار يكون حامل الانفراجات، إن كان للأشخاص اللي عندهم مشاكل خاصة أو على صعيد المشاكل العامة يلي كتار يلي اليوم عم بيعانوا منها انطلاقا من أستراليا والوضع المعيشي الصعب اللي تحولت أستراليا من بلد كان ينعم فيه المواطن بالخير، وكمان منعرف أنه هالبلد اللي فيه كتير من الثروات الهائلة، ولكن للأسف إدارة هالثروات عم تكون منا صحيحة لحتى يقدر المواطن اليوم يستفيد منها. هلأ أكيد في ظروف الصعبة عم بتواجه العالم، ولكن كمان بنفس الوقت في إدارة سيئة مش عم تقدر تدير شؤون هذا البلد بالشكل الصحيح. في كتير من الملفات، في كتير من البرامج اللي فشلت واللي كانت انطرحت لمعالجة بعض القضايا والأمور، ولكن هيك مثل ما بتنقال أنه شلحوها، وبالوقت يلي اليوم عم بيرجعوا بيصلحوها وبيصححوا هذه البرامج اللي انشلحت بطريقة غير مدروسة. منا أهم هو الـ NDIS يلي اليوم عم بيجربوا يعملوا إصلاحات فيها، ولكن نعرف قديش صار في من عملية هدر وسرقة، ويعني أكيد هيدا الشيء راح من درب المواطن يلي عم بيدفع التاكس وعم يدفع الضريبة لحتى يقدر يستفيد. حتى كبار السن اليوم يلي هني كمان مفروض يعني من بعد تعب وشقى كل العمر أنه يتنعموا بالخير يعني بفترة معينة أو بآخر حياتهم مثل ما بتنقال، ولكن للأسف اليوم إذا منشوف من خلال هالتقارير اللي صدرت اليوم بتبين قدي في من كبار السن عم بيعانوا، خاصة من خلال عدم قدرتهم على تسديد الفواتير. اليوم في مخاوف بشأن قدرة بعض كبار السن على تحمل تكاليف خدمات كمان الايج كير. تقارير بتبين أنه حوالي واحد من كل ثلاثة من كبار السن بيعتمدوا على خدمات الرعاية المنزلية، عم بيواجهوا صعوبة بتحمل المساهمات المطلوبة. كتار بيقولوا أنه ارتفاع تكاليف المعيشة عم بيخليهم يخففوا من الخدمات الأساسية أو حتى ممكن يوصلوا للاستغناء عنها. كمان تقارير بتقول أنه بعد كبار السن صار أمامه صار عندهم خيار صعب بين دفع تكاليف الرعاية وتغطية الاحتياجات اليومية مثل الأكل والفواتير المترتبة عليهم. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. نادي سيدني سوانز يلي أوقف 5 لاعبين من هلأ لنهاية الموسم 2026، بما في ذلك رح يكونوا محرومين كمان من خوض المباريات بالنهائيات بعد الحادث يلي صار بفندق بولمان بميلبن. برجع بذكر باللاعبين الخمسة اللي تم توقيفهم: إسحاك هني، شاد وورنر، نيك بليكي، وجيمس جوردن، رايلي بايس يلي كمان هني من أشخاص يلي تم توقيفهم، وهيدي إدارة النادي يلي سبقت تحقيقات الشرطة اللي طبعا شرطة فيكتوريا يلي اليوم عم بتقوم بعملية التحقيق لتتأكد إذا فعلا صار في هناك تجاوزات، صار في تحرش جنسي بهالأوتيل لأحدى الستريبر يلي كمان اليوم حسب الـ AFL أنه لاعبين الخمسة ما راح يكونوا مؤهلين للاختيار ضمن فريق الأول أستراليان هالسنة. والتقارير بتبين عن ادعاءات تتعلق كمان بتعاطي المخدرات، وجود ستريبر كمان بالفندق، لكن هالتفاصيل بحب أرجع أذكر أنه اجت من خلال تقارير أعلامية ما تم تأكيدها بشكل رسمي من الشرطة إذا كان فعلا في هونيك تعاطي مخدرات كوكايين كما وردت ببعض المعلومات الصحفية، أو كمان كانوا موجود ستريبرز يلي كمان بالأوتيل. كرمال هيك اليوم هيدي ادعاءات، ونحن بانتظار القرار اللي رح تاخده الشرطة وشو رح يعني من خلال التحقيقات اللي عم تجريها اليوم. من المؤكد أنه شرطة فيكتوريا عم تواصل التحقيق، وسيدني سوانز أخذوا قرار بإيقاف اللاعبين الخمسة حتى نهاية الموسم. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مع أهم الأخبار اليوم المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، يلي بعده جدل حول الضربة اللي قتلت 7 من العاملين بمجال الإغاثة، بينهم حدا حامل أجنسية الأسترالية. تحقيق عسكري إسرائيلي اللي طلع بالنهاية نتيجة هذا التحقيق وجود إخفاقات بتقييم المعلومات اتخاذ القرار اللي أدت إلى الضربة، لكن ما لقيوا أساسا شبهة جنائية معقولة ضد المسؤولين عنها. بعد القضية موضع تدقيق دولي واسع خصوصا بسبب مقتل العاملين بالمجال الإنساني. خلينا نتابع مع أهم العناوين لليوم. ترامب تحدث عن كمية كبيرة، ممر أمريكي سري لنقل النفط. نتنياهو لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا. أيضا في عناوين اليوم انفجار إطارات وضربة ذيل، حادثة مفصلان بمطار أوروبي. في عناوين هذا الصباح، إذا شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي التواصل مع ترامب. رح نروح لاستراحة، من بعد جولة أخبار الساعة 6:30 بتستمعوا لها براديو تويمي، كونوا معنا.
1: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 2ME Australia The Original 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: إلى روما. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات رانيا عبيد وبيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. ميدان الجنوب مشتعل ولبنان ينتظر عودة كليرفيلد. بري عندما تنسحب إسرائيل أضمن انتشارا للجيش في جنوب الليطاني. لبنان تلقى دعوة إلى اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. خفض عدد الأسرة في المستشفيات والقطاع في خطر. وأوتوستراد أميونيك فرحزير يحصد المزيد من الضحايا. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. ميدان الجنوب على حماوته غارات وتفجيرات، فيما لبنان بانتظار عودة الجنرال كليرفيلد. في هذا الوقت غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى روما في زيارة يلتقي فيها غدا قداسة الباب اللون 14. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عون بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية. وكان أكد رئيس الجمهورية أن لبنان عاد إلى خريطة العالم والدولة، وأن العمل سيتواصل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وقال أمام وفد من إدارة المجلس الوطني للبحوث أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل. كما تسلم عون من القائم بالأعمال الفرنسي لدى لبنان رسالة من الرئيس ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدولة الكندي للتنمية الدولية سبل دعم كندا لجهود الدولة في مسار العودة والتعافي في الجنوب.
1: وفي عين التين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل وما يحصل في غزة. وقال أن الرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، وحينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني.
0: في لبنان ترقب لعودة كليرفيلد لإزالة العوائق من أمام الجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل.
2: ويعود، هكذا ودع المسؤولون اللبنانيون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي غادر إلى تل أبيب حاملا نقطتين للمعالجة الفورية إيزانا بتحديد موعد جلسة المفاوضات الثامنة في روما. الأولى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف أي خطة توسعية باتجاه علي الطاهر. الثانية تحديد المنطقة التجريبية الثانية على أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. كليرفيلد ذهب بطلبين لبنانيين وسيعود بطلبين إسرائيليين: تسليم حزب الله المرتفعات للجيش اللبناني، وإلا وفي حال سقوطها بيد الجيش الإسرائيلي فلن يكون بعد علي الطاهر كما قبله، وتبيان تعامل الجيش اللبناني مع سلاح حزب الله في ضوء واقعتين: قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح واتصال رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بالمقاتلين على الخطوط الأمامية في لبنان. الإيجابية الوحيدة في كل هذا السياق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بوجوب موافقة القيادة السياسية على كل عملية عسكرية خارج الخط الأصفر في لبنان وأيضا في غزة، ترجمة لطلب أمريكي بإبقاء جبهتي لبنان وغزة هادئتين ضمن المعقول، وانصراف كل الجهد الأمريكي للتعامل مع مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما.
1: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات طلوسة وكفر تبنيت وحولة، كما فجر الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة الخيام قضاء مرجعيون، وسجل توغل إسرائيلي عند الأطراف الغربية لميس الجبل، في حين نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في حداثة ومشعل منصوري، وأدى انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية إلى سقوط قتيلين وجرح آخرين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، فالاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد.
1: فند النائب أديب عبد المسيح في خلال مؤتمر صحفي موقفه من العفو العام وقانون الأعدام وقانون الأعلام روع الرفاعي.
3: رأى النائب أديب عبد المسيح أن قانون العفو العام لم يتخذ بالطريقة التي سبق أن طرح بها، وقال لهذا السبب لم نكن معه ولم نحضر الجلسة التشريعية المخصصة لإقراره. وجاء كلام عبد المسيح خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في فرح زير الكورة، تناول خلاله عددا من الملفات والقضايا الراهنة، أبرزها قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام وملف المبعدين إلى إسرائيل، إضافة إلى آخر مستجدات قانون الإعلام.
4: موقفنا من قانون العفو عبر عنه رئيس الكتلة النائب سامي جميل قبل بيوم من إقرار القانون، وأنا باختصار شديد حأرجع ردد يلي هو حكاية وطبعا بتبني بالكامل، أنه نحن فتنا على قانون العفو لرفع المظلومية عن الناس وعن الموقوفين وعن غير المحكومين وعن السجناء السياسيين وعن تباطؤ بعمل القضاء وعن أمور كتيرة لها علاقة بشعار واحد يلي هو المظلومية، بينما اللي صار هو شيء تاني مختلف تماما عن المبدأ الأساسي يلي كنا اشتغلنا كرمال نوصل على هذا القانون.
3: وفيما يتعلق بالعلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وموقفه من هذا الملف، قال عبد المسيح:
4: ما بدي أقول صلحة، بدي أقول سوء التفاهم يلي صار بين وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء حينتهي قريبا، حتشوفوا وزير الدفاع بمجلس الوزراء، حتشوفوه كتف على كتف مع دولة رئيس مجلس الوزراء، لأن هذا الموضوع أبداً أبداً مش وقته.
3: عبد المسيح تطرق إلى أهمية المرحلة الراهنة مشدداً على ضرورة العمل على بسط سلطة الدولة وتعزيز حضور مؤسساتها.
4: بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية ونزع كل الأسلحة الغير شرعية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية إلى آخر شبر وإعادة أهلنا وحبايبنا بالجنوب إلى قراهم وأعمارها وإحقاق الازدهار لوطننا الغالي وجلب الاستثمارات.
3: كما انتقد الحملة التي تشن على رئيس الجمهورية معتبرا أنها تأتي من قبل فريق الممانعة، وقال إن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى بسط سلطة الدولة وتعزيز دور مؤسساتها، وهو ما يستدعي برأيه دعم مسار الدولة ومؤسساتها بدلا من استهدافها. من الكورة روعة رفاعي، صوت لبنان.
0: الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بقانون الإعلام محور مؤتمر صحفي في نقابة المحامين في بيروت، تفاصيله مع مجدولين عيد.
5: بعدما أبقى قانون الإعلام في مكان ما السلطة الرابعة في حالة خوف وتبعية وخدمة للسلطة، اقترح نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس إلغاء بعض المواد وتعديل أخرى، لا سيما ما يتصل بضمانات حرية الرأي والتعبير والمسؤولية الإعلامية والعقوبات وتأسيس النقابات. مارتينوس تناول في مؤتمر صحفي عقده بحضور نقيبي الصحافة عون الكعكي والمحررين جوزيف الصيفي الملاحظات القانونية على قانون الإعلام، وقال عبر صوت لبنان:
6: كل قانون عم يصدر وكل قانون عم ينشغل عليه باللجان عم يكون لنقابة المحامين دور فيه. إذا بتسأليني بهذا الموضوع بالذات، نحن اليوم بصدد من هلأ لكم ساعة نبعث لفخامة الرئيس، لأنه هو المرجع الأخير يعني من خلاله إما سيتم إقرار هذا القانون إما سيتم تعديله. وما أنه عنا أنيع نحن بما ذكرتيه بأنه 104 105 115 فكرة هي لازم ينشغل عليهم، وخاصة العبارات اللي هي التضليل والعبارات الغير واضحة التي ستؤدي لاحقا إلى سحب المجال لأي قادم بأنه يأخذ أي قرار بحق أي صحافي ويعتبره عم يعمل تضليل معين. ذكرناها بتقريرنا وأرسلناها لفخامة الرئيس اللي بيصلوا اليوم بعد الظهر، وننتظر طبعا الإجراء اللي هو هذا الإجراء النهائي اللي معقول يتاخد، ولنقابة المحامين بتعرفي ما بتمشي غير بالقانون وضمن القانون.
5: نقيب الصحافة عون الكعكي أشار عبر صوت لبنان إلى أن المشكلة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
7: مشكلتنا مع هذا القانون إنه ما عندنا مشكلة بالإعلام، نحن عندنا مشكلة بالسوشيال ميديا، هذا مخلوق جديد كان هيدا اللي لازم يركزوا عليه، للأسف ركزوا غلط بدل ما يصححوا القانون قاموا يعني عندك ميزة انت بكل العالم انك انت تشوفي حالك انك انا بلد الحريات ما عدتي بلد الحريات بالقانون هذا ما عدتي بلد الحريات.
5: نقيب المحررين جوزيف القصيفي أكد عبر صوت لبنان متابعة التحرك لإدخال التعديلات على القانون.
8: نحن ضد تفريخ النقابات مثل الفطر بإيجاد شيء عاطل جدا.
5: شو الخطوات اللي عم تعملوها؟
8: نحن خطوات أكثر من هيك. هاليوم مؤتمر صحفي شفنا المسؤولين عملنا اجتماعات وعم نعمل اجتماعات مع نواب لتعديل
5: في اتصالات مع رئيس الجمهورية.
8: بلغنا فخامة الرئيس موقفنا والموقف عنده هو بإيده يا بيرد القانون يا ما بيرده وبصير نافذ ونحن في بروسيسوس قانوني ودستوري لنا حق فيه من مرسو للآخر.
5: بعد أقرار القانون يعول المعنيون على موقف رئيس الجمهورية. من نقابة المحامين مجدلي نعيد صوت لبنان.
9: In Sydney, there's been a truck and car crash on the M4 motorway eastbound before Reservoir Road. It's blocking the right-hand lane. The M4 already queued back to the M7 interchange. Plus, at Brighton Le Sands, there's reports of a car in the clearway on the Grand Parade citybound before Bestwick Street. In Melbourne, a crash at Cranbourne West on the Western Port Highway northbound at Wedge Road and a busy Deer Park bypass inbound now approaching Robinson's Road. Ready to go somewhere? Webjet's birthday sale is on now. Save on great Aussie escapes and overseas adventures. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد. درجات الحرارة توصل ل 23. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتدنى ل 13 درجة مئوية.

0: أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعي راديو تؤمية مع أهم الأخبار اللي عم نتبعها من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار من صوت لبنان وهالغنية الحماسية عند هالفترة الصباحية للفنان راغب عليمي. منتابع مع الأخبار البارزة لليوم. مصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا يتفاوض مع إيران بالوقت الحالي لأن باعتبار أن التفاوض معهم مضي على الوقت ومضي هرمز مفتوح وعدد كبير من السفن عم تعبر عبر المضيق. هل مين بدك تصدق بالنسبة لفتح مضيق هرمز ومين المسيطر على مضيق هرمز؟ هل إيران اللي هي اليوم كمان بتصرح أنه مسيطرين كليا على المضيق وواشنطن كمان نفس الشيء؟ الرئيس الأمريكي دايما بيتحفنا أنه الجانب الأمريكي اللي هو مسيطر على المضيق وفي كتير من السفن اللي عم تعبر، لكن الحقيقة بتبقى ضايعة اليوم، واللي عم يدفع الثمن هذا يعني أكيد هذا الحصار وإغلاق مضيق هرمز هو العالم يلي ناطر الانفراج كيف رح تنتهي الحرب على إيران وكيف رح تنتهي الحرب بلبنان وبسوريا يلي اليوم يعني كمان شفنا هذا التطور في سوريا خاصة من خلال دخول تركيا على الخط، وأكيد هذا من ضمن المواضيع اللي رح نطرحها على ضيوفنا لليوم. تحليل سياسي فيما يتعلق بالنسبة لقضايا منطقة الشرق الأوسط وخاصة التطور الأخير اللي شدناه في سوريا، اللي كمان اليوم الداخلية السورية اللي صرحت أنه تسلمنا من لبنان الضابط السابق بجيش النظام البائد اللواء عادل عيسى لأوقف القضاء اللبناني. منتابع بهالأثناء مع زميلنا نشأت لنرجع لأخبارنا الأسترالية. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح النور. مش نشأت اليوم معك؟
0: أنا قلت نشأت. سوري. على قد ما كنا هيك غاسة بالأخبار وبعتذر.
1: لا ولا وي ما في يعني لا لزوم للاعتذار. ده زميل نشأت، زميل نتشرف أن نكون.
0: هلا بيكون معي نشأت. على كل إنه محسن أكيد صباح الخير لك. الأخبار منطقة الشرق الأوسط لا تنتهي، خلينا نرجع لهمومنا هون ومشاكلنا اللي هي كمان اليوم قضايا معيشية اللي دايما مسيطرة على
1: كنا نقول الأخبار. إنه كنا نقول إنه مشاكل الشرق الأوسط على طول في شيء جديد عنا بالشرق الأوسط، حرب وقتل وانفجارات وغيره وغيره، ولكن اليوم الواضح بإستراليا عم نصير

0: بنفس الـ الـ بنفس المكان نحن ونحن والمناطق الشرق الأوسط. كل يوم في عنا خبر جديد وكل يوم في عنا مشكل اقتصادي وأمني وطعن وضرب وسرقة، كل هالأمور هيدي اللي عم نشوفها يوميا وكلها بتختلف عن بعضها، يعني شيء مخيف ومرعب شو اللي عم بيصير بأستراليا.
1: نعم، حتى يعني كمان طريقة تعاطي بعض السياسيين كان أمر يلي كمان ما بعرف إلى أي مدى هو شبيه ببعض المسؤولين في يعني كمان في بعض الدول، اللي هو مات كيو يلي عم بيواجه انتقادات بعد اجتماعه مع مجموعة من المحاربين القدامى يلي رفض يسلم عليهم، وهيك برا معيونه مثل كأنه مستاء من وجودهم. وهذا الأمر ما مرق مرور الكرام، يعني أدى فيه إلى تقديم اعتذار، وهيدا اللي لازم يعمله، ولكن القضية بعد عم تتفاعل.
0: فهيدا اللي عم نحكي نحن عن اليسار العالمي اليوم اللي عم نشوفه بيضرب كل القيم وكل التضحيات اللي قام فيها هؤلاء المقاتلين القدامى، إن كان بفيتنام ولا بكوبا ولا بأفغانستان. كل هذه الأمور بتبين أنه في شريحة كتير كبيرة من السياسيين اليساريين اللي بيعتبروا كل ما حصل هو ليس تضحيات، هو احتلالات كانت من قبل المجتمع الغربي والجيوش الغربية بتلك بذاك الزمان. مشان هيك هذا التصرف اللي طلع من وزير يجب أن يعاقب هذا الوزير، ويجب أن يسأل لماذا لا يحترم تضحيات هؤلاء وحضور لهذا الاحتفال لكل العالم تطلع له على أنه إنجازات كتير كبيرة قام فيها الجيش الأسترالي بالمشاركة بهذه الحروب. فاليوم مطلوب من السيد أنتوني ألبانيزي مساءلة هذا الوزير على هذا التصرف الغير أدبي، إذا بدك ما في من الأدب والاحترام لهؤلاء اللي أعمارهم تتجاوز 90 و100 سنة. مشان هيك عدم الاحترام يجب أن يعاقب عليه هذا الوزير.
1: حتى مات كيو الوزير يعني هو كمان اعترف بالخطأ، ولكن رئيس الوزراء بيقول أنه بعد نبوثق فيه ورغم الضغوط يلي عم تكون من مجموعة المحاربين القدامى.
0: سيد أنتوني ألبانيزي رجل ضعيف جدا، بس توصل أمور لداخل الحكومة وداخل حزب الأحرار حزب العمال ما عنده الكلمة القوية اللي بتخليه ياخد قرار، ربما لعدم تأييد من كتير من الوزراء اللي بيمشوا بنفس الخط اللي بيمشي فيه الوزير
1: المحاربين القدامى.
0: طبعا، فمشان هيك ما عنده السلطة وما عنده الكاريزما وما عنده القوة لاتخاذ أي قرار، وحتى التعليق على الموضوع. لهذا السبب يبين سيد أنتوني ألبانيزي أنه هو تحت أمرة مجموعة من الوزراء والصقور في حزب العمال اللي هن بيحددوا له سياسته بكتير من الأمور اللي صارت بخلال السنتين من الاعتداء ببونداي لحتى اليوم.
1: نعم،
0: للأسف.
1: نعم، نرجع لقضية سيدني سوانز يلي بعد عم تتفاعل، وبعده الخبر الأبرز خاصة امبارح إدارة النادي اللي أوقفت 5 من اللاعبين الأساسيين والمهمين يعني بالفريق، وما رح يشاركوا حتى بنهائيات الموسم. شو تعليقك على هذا القرار اللي سبق التحقيق اللي عم تقوم فيه شرطة فيكتوريا؟
0: أولا سيدني سوانس نادي عريق جدا بالآي اف ال، ونادي متقدم بهذه اللعبة بصفوفه الكثير من الأبطال اللي وصلوا دي سوانس لتقريبا كل النهائيات بهذا القطاع منذ عشرات السنين. فيصير هيك شيء من 5 لاعبين أساسيين، يعني مش أنه لاعبين ريزيرف، أساسيين بوصول هذا النادي إلى هذا المكان، طبعا رح يكون فيه له ردة فعل ردة فعل كتير كبيرة على ما حصل. واليوم اللي عم نشوفه أنه مش بس لإرضاء أو لاتخاذ قرار بفصل هؤلاء اللاعبين عن بقية الموسم، ولكن بسبب الهجمة اللي صارت على نادي سوانز من قبل الممولين لهذا الفريق اللي بلشوا ينسحبوا من تمويل هذا الفريق، بالإضافة إلى النقمة الشعبية الكتير كبيرة اللي عم نشوفها اليوم بالشارع حول تصرف هؤلاء الشباب، في كتير من الأمور حتى عائلاتهم ربما تذمروا وانزعجوا من هذا التصرف. فاتخاذ القرار من قبل نادي سوانز هو أدبي وقرار
1: صائب، يعني حتى لو بده يكون في تحقيق خاص مجرد في هونيك يمكن شبهة أو اتهامات، فأكيد ريثما يعني تنكشف الحقيقة وتستكمل التحقيقات مفروض على النادي أنه أكيد يوقف اللاعبين اللي كانوا موجودين في هذا
0: خطوة جيدة جدا قامت فيها إدارة نادي سوانز. بالإضافة لشغلة كتير مهمة كلود، أنه بلشت اليوم تسريبات حول ما حصل بداخل هذه الغرفة والتعاطي المخدرات
1: ووجود ستريبرز كمان،
0: استدعاء ستريبرز للاحتفال. لحد هون كل شيء غير قانوني ولكن لا يجرم عليه، ولكن عملية الاعتداء الجنسي على الستريبرز غير مقبول، وهذا احتراما للقوانين اللي بيمشوا ضمن الستريبرز، بالإضافة إلى كتير من الأمور اللي مفروض على اللاعبين يكونوا هن مثال أعلى للشباب. مشان هيك نادي سوانز أخذوا قرار قبل تقرير البوليس وقبل التحقيقات لسد بعض الهجومات اللي عم بتصير من قبل المواطنين، وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيّنت انه في نقمة كتير كبيرة على هؤلاء اللاعبين، والنادي عم بيجرب انه يفصل نفسه عن اللاعبين، انه النادي وسياسته مش لا تتماشى مع ما حصل بالأوتيل.
1: بالنسبة لتعاطي المخدرات ووجود الستريبرز هي فقط تسريبات اعلامية وهذا منه صادر عن الشرطة، تحقيقات الشرطة. شكرا لك محسن، رح نتابع نحن وياكم عبر تويمي أستراليا مع جولة الأخبار بعد لحظات من هالوقت. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MP music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. News
2: headlines. 2ME. تحذير للمسافرين من اضطرابات وتأخيرات مرتبطة بمراقبة الحركة الجوية. تواجه سيدني إيرفورت في الأسابيع الأخيرة اضطرابات متكررة وسط نقص ومشكلات في جدولة مراقبي الحركة الجوية، وقد تأثرت الرحلات الداخلية والدولية بتأخيرات واسعة فيما تخضع سلامة العمليات الجوية لتدقيق إضافي. وتشير تقارير مشكلات التوظيف والجدولة في مراقبة الحركة الجوية كانت عاملا رئيسيا في الاضطرابات، وينصح المسافرون بالتأكد من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار، وقد يكون التأخير أكثر من ساعة. يواجه النائب الليبرالي أندرو هايستي حملة سياسية شرسة من ون نيشن في دائرة كانينغ، وقد وصف هايستي الحملة بأنها ديرتي أند ناستي، وقال إنه مستعد لمواجهة المعركة السياسية والاحتفاظ بمقعده. تتزايد المخاوف بشأن قدرة بعض كبار السن على تحمل تكاليف خدمات الإتش كير، وتشير تقارير إلى أن نحو واحد من كل 3 من كبار السن الذين يعتمدون على خدمات الرعاية المنزلية يواجهون صعوبة.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المدير العام لمنظمة اليونسكو دكتور خالد العناني، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة في مجالات التربية والثقافة والتراث والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم جهود لبنان لحماية مواقعه الأثرية والتراثية وإعادة تأهيل المتضرر منها وتعزيز التعليم وضمان سلامة الصحفيين. كما جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير الثقافة دكتور غسان سلامة، بهدف إرساء إطار مؤسسي شامل ومستدام للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتحدث سلام خلال اللقاء عن مؤتمر اليونسكو العام الذي عقد في بيروت عام 48 واعتمدت خلاله العربية كلغة عمل للمؤتمر، لافتا إلى أنه في هذه المناسبة ألقى الأديب الكبير طه حسين محاضرة عن اللغة العربية. وأضاف سلام: ليست مصادفة أن تكون بيروت قد اعتمدت منذ عام 2019 مدينة مبدعة للأدب في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. وقال: على الرغم مما عرفته من حروب ودمار وممرت فيه من مآسٍ، ولسيما انفجار مرفئها عام 2020، لا تزال مدينة نابضة بالحياة وتحمل راية الثقافة والتجدد في عالمنا العربي. وأشار سلام إلى أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، مؤكدا أن الاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان، ترأسه المدير التنفيذي إدوار جابرييل، الذي وصف الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات. وقال: بعدما تناولنا قضايا أمنية وعسكرية وملفات الإصلاح، عرض دكتور جعجع وجهة نظر واضحة للمسار الذي يتوقع أن يسلكه الاتفاق الإطاري، فضلا عن المجالات التي يرى ضرورة العمل عليها، دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى جمع الأطراف وتحقيق تقدم في هذا السياق.
6: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. نحن ندعم بقوة فكرة المناطق التجريبية، وكما فهمنا من الدكتور جعجع فإن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة للتأكد من أن كل من لبنان وإسرائيل يحققان تقدما في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري. انطلاقا من هنا نغادر لبنان ونحن أكثر تفاؤلا وأكثر اطلاعا على حقيقة الوضع الراهن.
5: نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، وأعقب ذلك دوي 3 انفجارات تردد صداها بشكل عنيف في منطقة النبطية، وكانت ناجمة عن تفجيرات قام بها العدو في بلدة طلوسة. زار السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري النائب أشرف ريفي في مكتبه في بيروت. وأيضا في هذا السياق كان هنالك متابعة لكل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ورحب ريفي بالسفير السعودي الجديد وتمنى له النجاح بمهمته الجديدة.
7: طرحت موضوع قصة العمرة عن طريق البر تماما، أكد تماما أن السعودية ما لها دخل بالقرار الأخير، هذا قرار لبناني تنظيمي صادر من زمان عدة مراحل تماما. السعودية هم الوحيد فقط لغير أن يكون هناك شروط السلام مؤمنة، حددوا مكاتب محددة كرمال السلامة، والآليات لازم تكون يعني تأمن سلامة الركاب مبدأ آخر شيء، ولا هي ما عندها أي عائق ولا عندها أي شيء. وتكلم مع المسؤولين اللبنانيين ومع رئيس الحكومة كذلك الأمر حقيقة أنه أن يعاد النظر بهالقرار اللي هو صدر مؤخرا وتعود الأمور إلى مجاريها.
5: ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لاتحاد رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخد العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney, there's been a truck and car crash on the M4 motorway eastbound before Reservoir Road. It's blocking the right-hand lane. The M4 already queued back to the M7 interchange. Plus, at Brighton Le Sands, there's reports of a car in the clearway on the Grand Parade city-bound before Bestwick Street. In Melbourne, a crash at Cranbourne West on the Western Port Highway northbound at Wedge Road, and a busy Deer Park bypass inbound now approaching Robinson's Road. Ready to go somewhere? Webjet's first day sale is on now. Save on great Aussie.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 23 على سايد ميلبن بين 13 درجة و16 درجة مئوية.

0: صباح الخير لكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. راح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع تحليل سياسي مع ضيفنا الأستاذ علي سبيتي لمتابعة اليوم الوضع في منطقة شرق الأوسط، الاعتداء الإسرائيلي على أحد المطارات العسكرية اللي كان طبعا الهدف منه هو قطع الطريق على تركيا، وهيدا الشيء اللي ذكرته الصحافي الإسرائيلية أنه كان الاستهداف هو موجه كرسالة لتركيا بعدم التدخل يعني في الشأن السوري، وكمان بنفس الوقت وجود تركيا في سوريا قد يشكل لها تهديد أمني. أكيد رح نتابع الوضع في جنوب لبنان، زيارة الرئيس جوزيف عون إلى روما وشو حامل هذه الزيارة اللي رح يلتقي أيضا كمان قداسة البابا ليون 14، ويعني كمان الكلام عن مساعدة إيطاليا لبنان خاصة من بعد انتهاء فترة اليونيفيل اللي كانت فرنسا وإيطاليا توافقوا على أنه هني مستعدين لحتى يكونوا موجودين كبديل عن قوات اليونيفيل. طبعا كل هالمواضيع وغيرها اللي رح نتابعها مع ضيفنا الأستاذ علي سبيتي بعد كم دقيقة من الوقت، وليس سيما اليوم من بعد انتهاء فترة 60 يوم طبعا الهدنة اللي كانت بين إيران وما بين واشنطن اللي انتهت، ولكن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي مصر على إيقاف كل المحادثات مع إيران اللي بيعتبرها أنه لا تتعاون، ويعني ما في أي جدوى من كل هذه المحادثات. يعني نحن دخلنا بحالة جمود، إلى أي مدى رح نستمر على هذه الحالة؟ ما حدا بيعرف كيف الأمور رح تتطور، وإذا فيها هناك ضربة عسكرية قد تكون بالأيام المقبلة، مع المواقف اللي عم يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف كل المحادثات واللي طلب من المستشاري والمفاوضين يعني كمان الوفد المفاوض توقف عن المحادثات مع إيران لأنه بيشوفها بدون جدوى. قليب باف اللي بيقول إذا لم نكن مستعدين للحرب فالمفاوضات لن تكون لها نتيجة. كمان هيدا الموقف الإيراني اللي عم نشوف أنه كمان بيشوفوا هني أنه المفاوضات ما عم بيكون في أي نتيجة منا. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، وما بعدها رح نكون مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي لمتابعة كل هالملفات عبر راديو 2MA أستراليا. كونوا معنا
1: هون 2MA أستراليا. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: ساعة 7:16 دقيقة داخل استديوهاتنا من راديو تؤمية، منتابع بهالوقت لقاء مباشر على الهواء، وفيكن أيضا تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة إذا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي. منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
5: صباح النور، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك أستاذ علي، معك رح نتابع أهم الملفات اليوم المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة يعني كمان اليوم هالتطور الجديد اللي عم نشوفه في سوريا من خلال استهداف إسرائيل لقاعدة بمطار العسكري في سوريا. كيف قرأت هذا التطور الجديد؟
5: يعني بلا شك إنه الإسرائيلي بيعتبر سوريا خط دفاع أول عن أمنه، وبالتالي يعتبر أي تهديد طارئ في سوريا بيهدد أمن إسرائيل، وخاصة إذا ما كان هناك دخول ودور تركي في سوريا. هذا منطقه، هذا ما يعلل طبيعة احتلال سوريا من جهة، وطبيعة أن يكون هناك متدخلون في سوريا لهم أدوار أمنية أو عسكرية يختلفون بشكل كبير مع السياسات الإسرائيلية، وهذا ما برز من خلال طبعا الدور التركي الأقوى في سوريا. لذلك لا تريد إسرائيل لتركيا أن تكون موجودة، كما عبر الإسرائيليون، على تخوم أو حدود الكيان الإسرائيلي، لأن هذا يضر بأمن إسرائيل، لأنها تعتبر تركيا عنصر مهدد لأمن إسرائيل. لذلك كان هذا الاستهداف للمطار العسكري، وبالتالي كان هناك موقف واضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بدور تركي في سوريا متقدم، خاصة على مستوى الأمن والعسكري.
0: نعم، ولكن كيف ترى يعني أكيد موقف واشنطن من هذا التطور؟ لأنه نعرف أن العلاقات بين سوريا وواشنطن تحسنت إلى حد كتير كبير من خلال رفع العقوبات والرضا على الرئيس الشرع، فكيف تصف يعني الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث اليوم من خلال هذه الاعتداءات، وحتى يعني كمان اليوم واشنطن على علاقة جيدة مع تركيا؟
5: عندي جد يعني الموقف الأمريكي محرج كما ذكرت، يعني له علاقة مع ثلاث دول، مع كيان إسرائيلي اللي هو الاعتبار الأول بالنسبة للاتحاد الأمريكية، ثانيا تركيا، تعزيز للعلاقة مع أردوغان، خاصة ما بين ترامب وأردوغان، وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة، ومدح الرئيس التركي أكثر من مرة، وهذا ما يعني امتياز العلاقة، ما تمتاز به العلاقة التركية الأمريكية في عهد ترامب. إضافة إلى الموقف السوري، الأمريكي الداعم دائما للنظام الجديد في سوريا، لذلك أمريكا في موقف لا تقصد عليه بين أطراف ثلاثة بالنسبة إليها يشكلون مصالح استراتيجية كبرى، لكن طبعا الأولوية لإسرائيل، لأمن إسرائيل، وبالتالي لن تحيد الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الأولوية، أولوية إسرائيل. ولكن أنا بتقديري أن أمريكا سوف تجتهد من أجل ترقيع المواقف، وبالتالي تذليل أي إمكانية لأن تتطور الأمور خاصة بين تركيا وبين إسرائيل وتذهب باتجاه كما عبر براك أن هناك كانت الحرب ممكنة بين البلدين. لذلك أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على طبعا تخفيف من الحدة وبالتالي أن يكون هناك تسوية مقبولة تحفظ الجميع. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة، ولكن هل سوف تتجاوب أنقرة مع رسالة تل أبيب أو أنها سوف تتقدم وبالتالي أن تعزز من دورها الأمني في تركيا؟ يعني حتى الآن نحن اعتدنا على تركيا أنها تهرب دائما من الحروب المباشرة وبالتالي لا تخوض حروبا مباشرة، تأخذ مواقف سياسية أكثر من أن تأخذ مجرى آخر أبعد من الحدود.
0: لكنها تستعد. نعم، لكنها تستعد لحرب كبيرة خاصة من خلال الاتفاق الأمني اللي وقعته مع المملكة العربية السعودية وباكستان.
5: يعني الموضوع هناك مختلف تماما، يعني الموضوع هناك له علاقة طبعا بما يجري في منطقة الخليج، له علاقة بحسابات إيران في المنطقة، لا أعتقد بأن له حسابات إسرائيلية، لأنه أصلا يعني الدول الثلاثة شيل السعودية يعني في علاقات مع إسرائيل، يعني وخاصة تركيا أهم علاقات تجارية موجودة مع إسرائيل في تبادل تجاري وفي استثمارات عالية ما بين تركيا وبين إسرائيل. لذلك الحلف الذي قام حلف مكة له بعد مختلف تماما عن الموضوع الإسرائيلي، وبالتالي أنا بتقدير المشهد لا يحتاج الآن إلى حرب جديدة. المطلوب، لأن المطلوب إطفاء الحرائق المشتعلة، وترامب حتى يعني ترامب الآن يبذل جهدا من أجل أن لا تكون هناك حرب جديدة على إيران، وهذا ما رأيناه يعني من خلال مواقفه التي يصاعدها بشكل كبير جدا ومن ثم ينفذ هذه الحدة.
0: ولكن هالمرة يمكن كمان موقفه مختلف إلى حد ما، خاصة من بعد انتهاء مهلة 60 يوم. عم نشوف إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم إجراء محادثات مع إيران لأنه بيعتبرها مضي على الوقت. كيف قرأت يعني موقف الرئيس الأمريكي هذه المرة؟
5: يعني هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها هذا الكلام، هو دائما يسفه من الموقف الإيراني ويعتبر أن إيران مناورة وبالتالي لا تريد أن تلتزم وهناك اختلافات. يعني هذا الكلام دائما ما يقوله، وبالتالي أصبح يعني تكرار ترامب لمواقفه، وبالتالي تصعيده والتخفيف من التصعيد وهذه الزبزبة في المواقف يعني لم تعد مستساغة لدى المستمع المهتم بالشأن منطقة، لأن ترامب لم يكن جديا يعني حقيقة. هذا الذي يحشد كل هذه
0: القدرات،
5: هناك كلفة عالية جدا وبالتالي لا يقدم على الحرب.
0: نعم، في خبر عاجل ورد في هذه الأثناء بس بدي تابعه. بالنسبة لوزارة الخارجية الأسترالية، سنستدعي سفير إسرائيل لعدم اتخاذ إجراءات جنائية في قضية وفاة عاملة إغاثة أسترالية. إذن هالخبر اللي ورد في هذه الأثناء من وزارة الخارجية الأسترالية. بعتذر أستاذ علي، عندك أي تعليق على هيدا الخبر اللي ورد في هذه الأثناء؟
5: يعني هذه الدول اللي بتحترم شعوبها يعني تتابع أمور شعوبها، بتاخذ مواقف مهما كانت الأثمان من أجل حفظ مواطنيها، وهذه للأسف ما تتبتع به البلدان الدول الحرة الدول المتقدمة، وهذه ما تقدمت إلا نتيجة أنها تقدمت على مستوى الحريات وعلى مستوى الحقوق وعلى مستوى الاقتصادي وعلى مستوى أهمية الإنسان.
0: نعم بدي ارجع بدي ارجع لموضوع كتير عم ياخد هيك اهتمام خلال اليومين الماضيين، هو الخرائط اللي عم يشرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سيطرته على مضيق هرمز اللي هي رح تصير امريكيه، وبعض الدول كمان الخليجيه اللي محيها، وهذا الشيء هل هي مقصودة؟ هل هي مسحة؟ هل هي رسالة؟ كيف قرأت هذه الرسائل أستاذ علي؟
5: حقيقة هو ترامب هو لغز بحد ذاته، يعني البعض يعتبر أنه هذا هو شخصيته هيك، وبالتالي هذه مناوراته، وهذه مناوراته يريد من خلالها أن يضيع خصومه، والبعض يعتبر أنه هذه شخصية تعكس شخصية رجل سياسي. فنحن أمام هالموقفين يعني، وكلهم لهم تبريرهم يعني، وبتلاقي لهم مكان من صحتهم، هاي الشخصية بتلاقي لها مطرح، وديك الشخصية بتلاقي لها مطرح. ذلك يعني ترامب مختلف تماما عن أي رئيس أمريكي آخر، يعني ما حدا بيحكي، ما شفنا بعد رئيس أمريكي أو ما سمعنا رئيس أمريكي سبق ترامب إنه بيحكي بهذه الطريقة، بهذه انه بيبيع دول وبيشتري دول وبيبيع ارض وبيشير ارض وما بيصير شيء يعني. نعم. هو بيقول كلمته وما غزه كم مره قال بدي يصير يعملها شركه استثماريه وبدي انتهى. نعم. دوره.
0: هل بسبب اسرائيل اللي هي عم تعرقل كل ما عم بيسعى له الرئيس الامريكي، ان كان بغزه، ان كان بسوريا، ان كان بلبنان، هل فعلا اليوم اسرائيل غير راضي او في خلاف بين الطرفين برايك على بعض الملفات متعلقه بهذه الدول؟
5: لا شك بانه في يعني في افكار مختلفه بين بعضهم في كثير من الامور، لكن لا اعتقد بان هذا الاختلاف ذو أهمية على العلاقات التي تحكم إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا خاصة على المستوى الأمني والعسكري بدون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة ثابتة وأساسية. لا يمكن لإسرائيل أن تكون يدها طليقة حيث تريد أن تستهدف أي هدف في المنطقة دون الرجوع للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تختلف في هوامش للاختلاف بين أمريكا وبين إسرائيل، وهذا أمر موجود وطبيعي. والآن هناك خلاف بين ترامب ونتنياهو، ولكن هذا الخلاف هذا لا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تتجاوز إدارة البيت الأبيض.
0: نعم.
5: حكما هي خاضعة لنفوذ البيت الأبيض، وبالتالي هي لا تستطيع كما ذكرت أن تعطل أي مشروع أمريكي.
0: بسؤال أخير أستاذ علي قبل الأخبار، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اللي توجه لروما، شو حامل لهذه الزيارة برأيك؟ شو هدفه؟
5: يعني لا شك بأن موقع البابا روما موقع متقدم على مستوى المسيحي، رب الكنيسة المسيحية، وبعدها بعد معنوي، وبالتالي يمكن أن يكون يعني رسول البابوي متمكن من أن يساهم في تعزيز موقف إسرائيل من خلال علاقة البابا القوية مع كل المعنيين في هذا الشأن. ولكن هل باستطاعته أن يكون أداة ضغط، أداة قوة بهذا المجال؟ لا أعتقد أنا بأن هذه يملكها بابا روما، هذه السيطرة وهذه السطوة وهذا الموقع، يعني موقعه الآن بحدود المعنوي لا شك بأنه كبير جدا، لكن بحدود الفعل لا أعتقد بأنه هو يساهم بتقريب المسافة، بتقليل الفرصة بالمساعدة قدر الإمكان، ولكنه لا يستطيع أن يكون ورقة ضغط كما هو حال الدول التي تملك أوراق ضغط قوية كالدول الكبرى.
0: نعم.
5: سواء الصين أو أوروبا أو روسيا أو الدول ذات القوة العسكرية الهائلة والصناعية. لذلك أنا أعتقد الزيارة زيارة لها بعد معنوي أكثر مما هو له أي مفعول آخر.
0: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لي. حياتك ألف عافية، ومسيتك سعيد أستاذ علي، شكرا لوقتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Michael Black with the top stories. The AFL Players Association says it'll continue to support the Sydney Swans players connected to a sexual assault investigation, but has labelled the allegations very serious. Riley Bias, Nick Blakey, Isaac Heaney, James Jordan and Chad Warner were all suspended for failing to meet expected standards by drinking and bringing women back to a hotel on Sunday night. Separately, Victorian detectives will fly to Sydney to continue investigations into an alleged sexual assault at the hotel. World Central Kitchen has condemned the findings of an internal Israeli military investigation into the killing of seven of its staff in Gaza, including Australian Zomi Frankham. The humanitarian organisation was delivering aid in Gaza in April 2024 when a convoy was struck by Israeli forces, killing the aid workers. The Israeli military says it falsely identified an armed security guard travelling with the group as a Hamas fighter, but says it doesn't believe any of the commanders who ordered the strike could be considered criminally responsible. An experimental drug based on the same technology behind COVID-19 vaccines is showing promising signs of being able to prevent deadly skin cancers from returning. Tests involving more than 1,100 patients showed the mRNA treatment, when delivered alongside an immunotherapy drug, prevented the cancer from spreading to other organs. The companies say they will present the data at an upcoming international conference and then begin filing for regulatory approval. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: بكم إلى نشرة إخبارية جديدة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة. والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقين جنائيين في مقتل فلسطينيين بينهم الطفلة هند رجب. ترامب يقول إن لدى بلاده سيطرة كاملة على مضيق هرمز رغم بعض ما وصفه بالإزعاج البسيط من إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنه يتوقع لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال العام الجاري، وشقيقة الزعيم الكوري تقول إنه لا علم لها باتصالات بينه وبين ترامب.

0: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة، فيما قالت مصادر في الشرطة إن بعض القتلى من كبار الضباط. وقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع وفق ما أفادت به مصادر طبية. وكان 7 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا أمس في قصف إسرائيلي استهدف مقهى على شاطئ البحر. هذا وأمر الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في عام 2024، وهي القضية التي أثارت غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد مراجعة النتائج ونظرا لاتهامات بوجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية. وأدانت منظمة المطبخ المركزي العالمي قرار الجيش الإسرائيلي عدم فتح تحقيق جنائي في غارة شنتها طائرة مسيرة عام 2024 وأسفرت عن قتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ في القطاع.
1: هذا أول تأكيد لدينا من الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار على السيارة التي كانت الطفلة هند رجب التي كانت تبلغ من العمر 5 أعوام بداخلها. قتلت هند و6 من أفراد عائلتها ومسعفان توجها إلى المكان لمحاولة إنقاذها. حدث ذلك عام 2024. قال الجيش الإسرائيلي إنه سيفتح تحقيقا جنائيا خاصا في هذه القضية وكذلك فيما يخص الوحدة التي أطلقت النار على سيارة إسعاف وسيارة إطفاء ومركبة تابعة للأمم المتحدة، مما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا في جنوب غزة العام الماضي. لكن عقب التحقيق في 3 قضايا أخرى تتعلق بمقتل عاملين في مجال الإغاثة من بينهم 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفات جنائية، لذلك لن تتخذ أي إجراءات أخرى في هذه القضايا. تشير جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى أنه حتى عندما تفتح تحقيقات جنائية ضد القوات الإسرائيلية فمن النادر أن تنتهي بإدانات. وإذا نظرنا إلى ما يحدث في غزة فخلال اليومين الماضيين فقط، وبعد أن قال الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع إنه لا ينبغي على إسرائيل أن تستهدف مواقع في غزة، قتل 17 شخصا خلال اليومين الماضيين، قتل 7 أشخاص من بينهم طفل في مقهى في غزة خلال الساعات الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف قادة في حركة حماس، كما قتل أيضا في وقت سابق 9 أشخاص آخرون في مركز للشرطة تابع لحماس في مدينة غزة.
0: تداعيات الحرب في غزة لم تقتصر على مقتل عشرات الآلاف وتدمير نحو 100,000 منزل، بل المعضلة اليوم تكمن في المفقودين، فهناك الآلاف منهم ما يفاقم من حجم المأساة لأسرهم ويضعهم أمام عبء نفسي هائل يثقل كاهلهم. في التقرير التالي مراسل بي بي سي جون دونيسون يسلط الضوء على أزمة المفقودين في القطاع.
2: في غزة فقد الكثير، أكثر من 70,000 روح أزهقت ومئات الآلاف من البيوت دمرت. وهناك من فقد. أحمد المدهون كان عمره 21 عاما حين شوهد حيا في آخر مرة. ذلك الشاب الذي يعاني متلازمة داون اختفى في مايو آيار 2025 بعد خروجه من هذا المتجر. وبالنسبة لوالديه مجد ونضال، فإن حالة عدم اليقين هي الأمر الأصعب.
3: لا مش أقدر أمل أنا.
4: عندك إحساس حقيقي؟
3: الحمد لله، ألاقي طيب، ألاقي ميت، ألاقي مدفون، بقولوا هيو ساعتها عن جد برتاح.
2: تنتشل الجثث من تحت الأنقاض باستمرار. شهد هذا الشهر جنازة جماعية لأكثر من 100 شخص قتلوا في غارة إسرائيلية عام 2023، لكنهم لم يواروا الثرى إلى الآن. وتثار مخاوف من وجود آلاف الجثث الأخرى التي لم يعثر عليها بعد. قد يكون أحمد فارق الحياة بالفعل، لكن ثمة سببا آخر لاختفاء سكان غزة. ترينا عايدة الدرملي صورة لابنها محمود، هو أيضا اختفى في 2024 خشيت عايدة أن يكون قد قتل. لكن في الصيف الماضي ظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جنديين إسرائيليين يلتقطان صورة مع سجين فلسطيني معصوب العينين ومقيد اليدين، وتعتقد العائلة أن الشخص في الصورة هو محمود.
4: قلبي من جوا انقسم من النص، بنفس الوقت هدي إني ابني الحمد لله بخير، ونفس الوقت كيف بزلوا الأسرى اللي زيه.
2: سألنا مصلحة السجون الإسرائيلية عن محمود، فأفادوا بعدم وجود سجل لديهم يفيد باحتجازه، ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق. في القدس التقيت تال شتاينر، وهي محامية إسرائيلية تعمل على تحديد أماكن الفلسطينيين الذين ربما تكون إسرائيل قد احتجزتهم.
5: إنه جرح مفتوح لا يندمل، لا يجدون أي راحة ولا حتى في معرفة ما إذا كان قريبهم حيا أو ميتا ليتمكنوا من دفنه بالشكل اللائق. إن عدم معرفة
6: In Sydney, there's been a two-car crash at Bexley. It has closed Forest Road westbound at Queen Victoria Street, and the M2 motorway has a sideline crash citybound just past the Epping Tunnel. Traffic remains heavy along the M2 motorway from Pennant Hills Road to the Lane Cove Tunnel. In Melbourne this morning, there's a breakdown on the Westgate Freeway. It's a truck on the Todd Road citybound exit ramp blocking the left-hand lane, and reports of another incident on the Westgate Freeway citybound just before Williamstown Road. Webjet's birthday sale is on now. Save $200 on select Fiji packages, including flights plus a 5-night stay. Book now at webjet.com.au. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالي توصلني لليوم جيد 23 على صعيد ملبن بين 13 درجة ل 16 درجة مئوية.

سوا لقائنا عبر راديو تؤنية أستراليا. إذن الموضوع اللي كنا ناقشناه مع ضيفنا الأستاذ علي سبيتي اللي بيتعلق بالاستهداف القاعدة والمطار في سوريا، وهو بحجة إسرائيل أنه موجود يعني هونك قوات تركية بهذه القاعدة أو وجود عسكري تركي في هذه القاعدة، ولكن وزير الخارجية السوري اللي صرح

0: التركي في هذه القاعدة، ولكن رغم أنه إسرائيل أطلع إسرائيل على هذا الأمر، ولكن إسرائيل أصرت على توجيه دربي، وهي رسالة لتركيا في حال أي تدخل أو أي وجود عسكري تركي في سوريا قد تكون مستهدفة. إذن هيدي آخر المعلومات اللي وردت في هذه الأثناء عن وزير خارجية سوريا، أوضحت لإسرائيل أننا لا نتعاون مع تركيا لحشد عسكري في القاعدة إلا أنها شنت الهجوم. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا، بتلاقي أنه الوضع بسوريا بعد وضع هش، الوضع عنا بلبنان اللي فيه تخوف كتير كبير كمان من عودة الحرب وبشكل شرس هالمرة، خاصة أنه أمامنا معركة كتير رح تكون خطيرة وكبيرة، هي تلة علي طاهر يلي اليوم إسرائيل عم تتحضر لها، وكيف رح يكون رد الفعل حزب الله على هذه الضربات، لأنه اللي تحت الأرض ما حدا عارف فيه وين واصل، يعني هذه الأنفاق وين واصلة، وإذا فعلا إسرائيل قادرة توصل أو تدمر كل هذه الأنفاق يلي كان عملها حزب الله واللي كلفت بلايين من الدولارات. رح نتابع نحن وياكم إدارة ترامب يلي رصدت 206 مليون دولار لقوة الاستقرار في غزة. أي استقرار؟ اليوم إدارة الرئيس الأمريكي اللي أبلغت اعتزامها تخصيص 206 مليون دولار لدعم الاستقرار بغزة بأول تمويل أمريكي ملموس لخطة إعادة أعمار القطاع رغم استمرار تعثر تنفيذها سياسيا وميدانيا، بحسب اخطارين من وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس كانت نشرتهم رويترز بيحملوا تاريخ 30 يوليو، رح تخصص واشنطن 200 مليون لتغطية المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات للقوة الدولية. فأكثر من 6 مليون دولار لإعادة تجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها بدعم القوة. وما سبق الكشف عن هذا الأمر اللي أرسلوهن الإخطارين اللي أرسلوهن للجنة المخصصات والشؤون الخارجية بالكونغرس، إجا بأحد الإخطارين أن قوة الاستقرار الدولية رح تتولى قيادة العمليات الأمنية ودعم عملية نزع السلاح والمساعدة بتأمين دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الأعمار لغزة. ما بعرف يعني إذا الواحد بده يصدق يعني هذا الكلام، وإذا فعلا عم نحكي عن إعادة الأعمار، وبنفس الوقت إسرائيل اللي عم بتستكمل تدميرها للمباني في غزة، واللي عم نشوف إصرارها على البقاء ريثما حماس تسلم سلاحها بالكامل. فهون غريبة شوي المسألة. اليوم عم نشوف الدعم الأمريكي وتخصيص هذه المبالغ الكبيرة، وإسرائيل طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1000 منزل بالضفة الغربية المحتلة. يعني كمان اليوم مثل ما عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة لإسرائيل، مش بس بغزة إنما كمان اليوم بالضفة الغربية المحتلة 1000 منزل مناقصة لبناء أكثر من 1000 منزل. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا، مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات، وأكيد رح يكون لنا وقفة مع التقرير الرياضي لآخر وأهم أخبار الرياضة في أستراليا والعالم.
1: صباحك يبدأ عنا
2: feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي.

0: at Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز للحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدب
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو 2ME أستراليا.
5: أعلنت الانترناشنال تنس انتجريتي ايجنسي أن اللاعب الأسترالي نيك كيرجيوس تعرض لإيقاف مؤقت بموجب الأواني مكافحة المنشطات بعد تثبت من وجود كوكايين بعينة أخذت منه ببطولة الATP بإسبانيا ب 22 من شهر جون. أيضا في عناوين اليوم بالراجبي ليج، راح تبلش الليلة جولة 25 من NRL بيستضيف ميلبورن ستورم فريق البيرث بانترز بAAMI بارك مساء اليوم الخميس 20 من أغسطس. بتنطلق المباراة عند الساعة 8 المساء وبتدخل بيرث المرحلة الأخيرة من الموسم وهو بالمركز الثاني، بينما بيسعى ميلبورن ستورم لتحسين موقعه بجدول الترتيب مع بقاء 3 جولات بس على نهاية الموسم العادي، لا تصبح كل مباراة مهمة بسباق المراكز المؤهلة لل نهائيات. نرجع نحن وياكم مستمعينا من الأخبار الرياضية للخبر اللي كنا أوردناه قبل شوي بالنسبة لأعطاء 1000 مناقصة تقريبا حسب ما طرحت إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1000 بيت بالمستوطنات بالضفة الغربية. السلطات الإسرائيلية بلشت إجراء طرح هذه المناقصات قدام شركات البناء لتنفيذ وحدات سكنية جديدة داخل الضفة الغربية. بحسب التقرير كان في هناك خطط إسرائيلية لبناء 1024 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تتجاوز 1069 دونم من الأراضي الفلسطينية، منها 455 وحدة حصلت على الموافقة و569 وحدة دخلت مرحلة كمان المخططات واستكمال إجراءات التخطيط. اليوم إسرائيل اللي عم توسع المستوطنات اللي هي طبعا قضية سياسية وقانونية كتير حساسة، الأمم المتحدة اللي بتعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي. الأمم المتحدة اللي بتقول أنه التوسع الاستيطاني عم بيتسارع خلال 2026. حتى هيدا الشهر كانت السلطات الإسرائيلية اللي دفعت بالموافقة واللي أقرت حوالي 12360 وحدة سكنية بالضفة الغربية بما في ذلك 7200 وحدة كمان بشرق كمان هون القدس. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. بدي أرجع لأخبارنا اليوم الأسترالية اللي رح نتابع آخرها وأهمها، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالتقرير اللي ببين أنه كبار السن في أستراليا عم بيعانوا من القدرة على تسديد الخدمات الرعاية كبار السن، ممكن تكون داخل البيت ممكن يكون بمراكز رعاية المسنين، لأن يعني بين الدفع وتكاليف المعيشة والغذاء والفواتير وما بين أكيد تكاليف رعاية كبار السن. هيدا الأمر اللي طبعا اليوم بيبين أنه قديه فعلا كبار السن اليوم عم بيواجهوا تحديات كتير كبيرة. قبل شوي كنت عم بحكي عن خبر أنه حتى رح يكون في تأخير بمطار سيدني، وهذه مش لأول مرة، هيدا الشهر عدة مرات صار في تأخير بالرحلات تقريبا شي ساعة. يعني نحن هون بأستراليا أنك تسمع مثل هيدي الأخبار اليوم كان بالنسبة لكبار السن والتحديات اللي عم بيواجهوها. نرجع ننتقل لخبر هو اليوم التأخير اللي عم بيصير بالمطارات بسبب اليوم النقص بالموظفين، بسبب النقص بالموظفين. امبارح كان عم بي هيك يفتخر ويعلن وزير الخزينة جيم شالمرز أنه اليوم عم بيصير في زيادة عدد بالمؤسسات والشركات والتوظيف، ولكن تفضل طلع بس بالشي اللي عم بيصير اليوم بمطار سيدني. اليوم عم بيعطوا معلومات للمسافرين أنه تفقدوا رحلاتكم قبل ما تتركوا بيتكم وتروحوا تنطروا بالمطار ساعات وساعات وساعات. عم بيكون في تأخير أو تأجيل للرحلات نتيجة النقص بالموظفين. فما بعرف كيف بتشوفوا انتو هيدا الامر من وجهة نظركن على 02-96-5-3-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. رح توقف عند استراحة ومن بعدها رح نتابع اخر الاخبار لصباح اليوم.
0: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: استمتعوا في سماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
5: يواجه النائب الليبرالي أندرو هايستي حملة سياسية شرسة من ون نيشن في دائرة كانينغ، وقد وصف هايستي الحملة بأنها ديرتي أند ناستي، وقال إنه مستعد لمواجهة المعركة السياسية والاحتفاظ بمقعده. ويأتي تصعيد بعد أطلاق ون نيشن فرع في كانينغ في خطوة اعتبرت استهدافا مباشرا لمقعد هايستي، كما ارتبط الخلاف بموقف بولين هايستي في قضية بين روبرت سميث وبانتقاداتها لشهر شهدت هايستي في القضية. ويقول هايستي أن الحملة تحولت إلى هجمات شخصية وأن التهديدات التي تلقاها أدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول منزله ومكتبه، وتنفي ون نيشن مسؤوليتها عن تلك التهديدات. يواجه مات كيو انتقادات بعد اجتماع مع مجموعة من المحاربين القدامى الذين يعارضون التغيرات المقترحة في تمويل خدمات الألايد هيلث، وتتضمن الإصلاحات المقترحة حد سنوي قدره $5,000 لبعض خدمات العلاج ابتداء من 1 جولاي 2027. أوقف نادي سيدني سوانز 5 لاعبين حتى نهاية موسم 2026 بما في ذلك النهائيات بعد حادث وقع في فندق بولمن في ميلبن. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم من تويمي أستراليا بتابعوها بعد لحظات.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ BCI، أهلا بكم. المشهد الإقليمي يزداد تعقيدا، إيران تتحرك لإعادة رص صفوف حلفائها بالتوازي مع ضغوط اقتصادية متزايدة عليها ومعلومات عن تحركات حوثية قرب باب المندب، إسرائيل وجها لوجه مع تركيا في سوريا، ونتنياهو يهدد. أما في غزة فتبقى عقدة المفاوضات مرتبطة بنزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي في معادلة تشبه إلى حد بعيد تلك المطروحة هنا في لبنان. رئيس الجمهورية جوزيف عون وصل إلى روما حيث يبحث اعتبارا من الغد إلى جانب ملفات المنطقة، آليات التحقق من تطبيق المناطق التجريبية وإمكان تولي إيطاليا دورا فيها. وتتزامن الزيارة مع معلومات للـ BCI عن اجتماع مقترح في 17 أيلول تنظمه فرنسا والأردن تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
1: لا تزال عملية التحقق من تطبيق اتفاق الإطار، لا سيما ما يرتبط منه بملف المناطق التجريبية، عقدة العقد في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. كيف سيتم التحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح؟ ومن هي الدولة أو الدول التي ستحظى بموافقة لبنانية إسرائيلية أمريكية للمشاركة في العملية؟ كلها أسئلة لا إجابة عليها، باستثناء ما يطرح عن أن بين الدول المطروحة إيطاليا التي يتولى الوسيط الأمريكي التواصل معها. أما لبنان الرسمي فسيطرح الموضوع لأول مرة مع روما مباشرة خلال مباحثات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هناك اعتبارا من الخميس، وهي تشمل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. فلبنان يسابق الوقت لتوسعة المناطق التجريبية التي ربطتها الخارجية الأمريكية مباشرة بعملية التحقق، ويرجح إيطاليا كونها أصلا موجودة عسكريا على أراضيه وعبر 3 بعثات. الوحدة الإيطالية في اليونيفيل مؤلفة من حوالي 750 عنصرا. المبل أي البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان، وهي تسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال دورات تدريبية وبرامج تعليمية. MTC4L وهي اللجنة التقنية العسكرية من أجل لبنان، أنشئت في 2024 بقيادة روما وبمشاركة أطراف عدة، ومهمتها دعم الجيش بالتدريب والتجهيز وتعزيز القدرات، إضافة إلى تأمين المساعدة الإنسانية للمواطنين. على هذه النقطة يعتمد لبنان إذن. فمجرد الوجود العسكري الإيطالي إيجابي في سرعة الجهوزية والانخراط في عملية التحقق، أضف إلى كون إيطاليا دولة محايدة لا فيتو إسرائيلي أمريكي عليها، سيحاول الرئيس عون الضغط في هذا الاتجاه إذن، علما أن المشاركة تفترض موافقة البرلمان الإيطالي على العملية. فأي دولة تدرس المخاطر التي ستواجه جيوشها أثناء التحقق؟ وهي مخاطر عالية.
0: في هذا الوقت وفي معلومات للـ BCI، فإن مؤتمرا لدعم الجيش والقوى الأمنية تعده فرنسا والأردن سيعقد في باريس في 17 أيلول المقبل. المؤتمر يأتي استكمالا للجهود الأمريكية، وهي أدت للتوصل إلى توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. يحضره رؤساء أركان الأردن، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية وعددا من الدول الأخرى. ومن بين أهدافه دعم قدرات الجيش والقوى الأمنية في تكريس السيادة في كل لبنان، دعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، دعم انتشار هذه القوى حتى الحدود، ودعم انخراط دول أوروبية وأخرى من المنطقة في تكملة الجهود الأمريكية. تسلم الرئيس جوزيف عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. عون كان قال: سنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. جهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب كان محور بحث بين رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية. إلى ذلك كان اتفاق الإطار ووقف النار في الجنوب في صلب مباحثات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير الأمريكي السابق إد جابرييل.
2: Is very concerned about making progress on the pilot zones. And he said that he personally wanted to see the pilot zones succeed. He said if there was a ceasefire, he would personally guarantee that Hezbollah will disarm. And he said regarding Ali Tahir, which we've heard a lot about, if the Israelis will accept the fact that the LAF should take over and will take over the territory in order to prevent massive destruction by Israel, if Israel would accept that, he will do his best to talk directly to Hezbollah and persuade them to accept the deal. Israel has to be clear about wanting to have the LAF take over the zone. And he also ended by saying that the people of the South don't want arms. They want homes. We feel this was a very good meeting, and we will make sure that these comments are relayed back to American policymakers.
0: الملف اللبناني كان حضر في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي لرئيس الإمارات طحنون بن زايد. بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أوضح أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الأمنية الإقليمية بما يشمل الأوضاع في لبنان، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والإمارات لمحاسبة إيران ووكلائها في المنطقة. في هذا الوقت وفي سياق الانفتاح على لبنان، علمت الـ BCI أن وفداً إماراتياً كبيراً سيزور بيروت في 26 و 27 من آب الجاري، ويضم نحو 70 رجل أعمال إماراتيين في مجالات متعددة. المعلومات أشارت إلى أن أعضاء الوفد سيوقعون اتفاقات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات في القطاع الخاص، كما سيقترح هؤلاء تقديم وتطوير خدمات تتعلق بالمطار والموانئ والمعابر الحدودية إضافة إلى منشآت النفط. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الغارات التي شنها جيشه على مطار أبو الظهور فجر الثلاثاء رسالة واضحة توجهها إسرائيل إلى تركيا في سوريا. وفي مقابلة عبر بودكاست لإذاعة الجيش قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت تركيا من إنشاء قاعدة، مضيفا على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا أن يفهموه بوضوح أكبر. كلام نتنياهو أتى في أعقاب إعلان رويترز إن رئيس جهاز الموساد كان ناقش مع وزير الخارجية السورية الوجود العسكري التركي في سوريا، وهو ما كانت نفته الحكومة السورية. وأضافت رويترز إن المكالمة بين رئيس الموساد وأسعد الشيباني جرت في 14 آب، أي قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة أبو الظهور. في هذا الوقت تحركات القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية مستمرة وتزداد. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ومن المنطقة الأمنية داخل سوريا قال إن بلاده تتابع ما يحدث وتراقب التغيرات على الجبهة السورية. زمير أضاف: لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملية بدقة في المكان والزمان المطلوبين. وأضاف: علينا منع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه منع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا. في توقيت لافت وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى العراق لإجراء محادثات مع المسؤولين تتصدرها ملفات سياسية واقتصادية. لكن ماذا عن سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟
1: 30 أيلول 2026، هذا التاريخ هو الموعد النهائي لتسليم سلاح الفصائل إلى الدولة. ليس الكلام هذا عن لبنان بل عن العراق، وفيما تقترب هذه المهلة التي
2: In Sydney at Schofields, there's been a two-car crash corner Schofields Road and Junction Road. Traffic is slow in all directions. At North Ryde, a driver's changing a tyre in the left city-bound lane of Epping Road just near Pittwater Road, causing some problems. In Melbourne, a crash on Eastlink is southbound after Ferntree Gully Road in the left lane. And a broken down truck on the Westgate Freeway in South Melbourne. It's on the Todd Road city-bound exit ramp blocking the left lane. For children, fighting cancer is one thing. Fighting adult treatments is another. Donate to the Children's Cancer Foundation to help fund gentler, kinder treatments for children. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: يا عم انقرح، انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة.
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم 2ME.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسلم لي صباحك شو

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغله حلوة عندك انك تعرفي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي
0: كيس
1: بياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: سيدني لليوم الطقس جيد درجات الحرارة بترتفع على 23 على صعيد ميلبن بين 13 درجة ل 16 درجة أقصى

0: معكم دائما راديو تؤنية أستراليا 1638 AM. إذن القيد المركزي الأمريكي غيرنا مسار 65 سفينة تجارية وعطلنا ثلاثة وكمان من خلال العناوين البارزه لليوم، نتنياهو لن نتسامح مع وجود قوة عسكرية تركية في سوريا. نعرف أنه بفترة سابقة دي تركيا دعمت القوات الشرع، الرئيس أحمد الشرع، وكان لها دور بإطاحة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ولكن اليوم نتنياهو يلي رافض أي تدخل تركي في سوريا. هيدا طبعا الأزمة الجديدة اللي كانت من خلال استهداف إسرائيل لأحد المطارات العسكرية، واللي بتعتبر أنه فيها هناك قاعدة عسكرية تركية، فهي كانت رسالة لتركيا. فاليوم كانت في توضيح من قبل وزير الخارجية السوري أسعد الشباني، اللي كان حكي أنه نحن أعطيناهم خبر أنه لا وجود تركي، ولكن هني ما وصلتهم الرسالة. فكان وضح لأكسيوس يعني هذا الأمر رئيس الوزراء نتنياهو، يلي بيقول لن نتسامح مع أي وجود عسكري تركي. ونتنياهو بتصريحاته وضحنا الرسالة بشكل علني، ما تقوموا بهيدا الشيء، يبدو أنهم ما استوعبوا رسالة جيدا، كرمال هيك حرصنا على توضيح لهم بشكل أفضل. نتنياهو حكي أن إسرائيل وسوريا توصلوا لتفاهم بشأن الوضع الأمني، متهم دمشق بمحاولة خرقه عبر السماح بانتشار قوات تركية بقاعدة جوية بالقرب من حلب. نتنياهو اللي وضح أن إسرائيل يلي حذرت سوريا من السماح بوجود عسكري تركي بالقاعدة، واعتبرت أنه مثل هذا الانتشار هو تهديد لأمنه. فاليوم تركيا يلي كمان عم تسعى ليكون في هونيك دور لقلب بالمنطقة من البوابة السورية، اللي بلشت من بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، واليوم كمان عم تقدر يعني كمان عززت موقفها بالحرب الروسية الأوكرانية، لأنه منعرف أنه روسيا تركيا يلي هي بموقعها الاستراتيجي كمان قادرة بشكل أو بآخر، كانت بفترة سابقة أنه تتأثر على عبور السلاح والمعدات العسكرية، ومثل ما بيقولوا أنه مثل كمان من خلالها في هونيك قناة تواصل بين القوات الروسية اللي كانت موجودة والقاعدة الروسية الموجودة في سوريا. وهذا الأمر اللي كمان عزز دوره في هذه المرحلة، هيدا بالإضافة لكمان اليوم عم نشوف تركيا يلي عم تتحالف مع المملكة العربية السعودية وأيضا مع باكستان من خلال هالتحالف الأمني. أي بلد بيواجه مشاكل أمنية بيكون في هونيك تعاون عسكري بيناتهم. هذا التحالف الأمني اللي يتوقع بين ثلاث دول، السعودية، تركيا وأيضا باكستان، يلي هي مثل كأنه البعض قرأ أنه ممكن تكون موجهة ضد إيران، لأن إيران اليوم أبدت عدم حسن نية تجاه دول الخليج اللي دايما كانوا يسعوا إلى تفاهم الدبلوماسي، ولكن كانت هذه الدول مستهدفة. ولكن اليوم كمان منشوف هذا التحالف، هل هو موجه لإيران لأنه مثل ما سبق ذكرت لم تبدي حسن نية من خلال هذه الحرب اللي كانت هذه دول الخليج مستهدفة، أم هو هيدا التحالف موجه لإسرائيل اللي كمان بتشكل خطر على تركيا، يعني لأنه اليوم العلاقات بين تركيا وما بين إسرائيل منا على ما يرام، تركيا وإسرائيل علاقاتهم منا كتير على ما يرام، وخاصة اليوم مثل ما عم نشوف هيدا المشهد رسالة أي تدخل في سوريا أو أي إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا بتعتبرها إسرائيل تهديد لأمنها، كرمال هيك كان في هونيك استهداف لهذا المطار في سوريا. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا وتعطونا أرأكن على الهواء. معنا اتصال من منطقة برود ميدوز ميلبن، معنا يوسف. صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور، كلني سماع لك.
1: أنا بدي الحمد لله بدي أعلق تعليق بسيط. لما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد عم يقول لها تركيا ما بعمل لقاء معك إلا من سحبي من سوريا، وقامت الدنيا وما عاد قعدت عليها وطفشوا. هلا نفس الكلام عم تقول إسرائيل، نفسه بالضبط. تعالي كيف ما بنسمح تركيا تعمل قواعد، ما بنسمح لها كذا. طيب ما كان بشار الأسد عم يحاول إنه يكحش تركيا من سوريا، ليش هيك شيلوه بهالطريقة البشعة؟ ما بعرف شو رأيك.
0: شو رأيي؟ هلا بالسياسة بتتغير، لا عدو دائم ولا صديق دائم، ولكن كمان لا ما عليه، يعني أنه كمان في هونيك تركيا كانت على علاقة، ما هي كانت الراعي والوسيط الغير مباشر بين تركيا وبين سوريا وإسرائيل، أنه تذكر المفاوضات الغير مباشرة اللي هي كان برعاية. هلا اختلفوا، ما هي دي هي
1: روسيا ضغطت على بشار الأسد أن يجتمع مع أردوغان، قال له أنا ما بيجتمع معه إلا ما ينسحب من سوريا كومبليتلي. تعالي كيف قام هون ساعتها بلش تركيا تخطط وجابوا هذا أبو شو اسمه، هلا عمل لي حاله رئيس هذا الشرع وسلموه سوريا.
0: بس برأيك هيدا برأيك هيدا هو السبب؟ هيدا هو السبب أما
1: في أسباب تانية. تعالي كيف هلا هو الوضع الداخلي السوري كان كتير سيء، يعني أنا كمواطن سوري عم بحكي معك مش لبناني، بس أنا خلقان بلبنان والله ما بعرف سوريا صدقيني.
0: لا شك
1: أنا خلقت بلبنان وأمي خلقت بلبنان وأبي خلق بلبنان، كله خلقنا بلبنان، لكن سوريين شو بدنا نعمل؟
0: لكن نعم لا ما أنا ما أنا ما أنا شي غلط، بالعكس لازم تفتخر يعني أنت بجذورك.
1: بس أنا نحن حاولنا نجيب نطلع هوية لبنانية ما كان يعطونا. أبي الله يرحمه حاول بشتى الوسائل لجيب هوية لبنانية مشان يحمينا من الجيش، لأنه أنا خدمت عسكرية وأخي يعني صغيرة حياخدوا أمي على الجيش.
0: هو نظام كان فظيع يعني بكل الأحوال. نحن بنشكر محبتك كمان، محبتك للبنان.
1: أنا كإنسان علوي عم بحكي معي، أنا أكره كل الأنظمة الدكتاتورية وما بحب بحب النظام المواطن للجميع، والقضاء والقانون يكون اعلى سلطه، والرئيس ما يجي غير بالانتخابات. والله تعيين 99.9 هيدي ما معلش ما يخزونها فيها.
0: نعم
1: عليك.
0: حضرتك من الطائف العلويه عم تقلي؟
1: نعم. بس انا كنت اكره، انا كنت وقدمت عسكريه كنت قلبي بحكي ما خلي مسبي على النظام، بس بقلبي ما لي قلبي فتحت تمي
0: ده ما فيك
1: بدي اكل بس.
0: يعني ما فيك، ولا كنت تتسوح من زمان
1: يا الله وين كانوا، كان اجري صار 90. لانه مره حكيت كلمه واحده، وينك كلمه واحده. الله غضب علي، كان معي واحد جريكي اسمه سبيروس بيريدس، امه سوري وابوه جريكي، حكينا كلمه هيك الله غضب علينا والله، واللي اسمه الله ما كنت طلعت من السجن بحياتي.
0: هيدي نعم
1: المواطني هون للجميع وحقوق الانسان والحيوان عنده حقوق، هن هنيك معنا ما في. بتروح على مصر نفسي، بتروح على الاردن نفسي، انا بالاردن كنت مره بالاردن عم اشتغل واقف قدام سفاره امريكيه ما بعرف انا انه هي سفاره، وحيات الله اجت علي الامن اخذوني لولا ما صاحب الشغل هو من اخواننا المسيحيه من بيت حدادين من مأدبه، لما رحت وصلت لي غير الله ما طلعني، انه انا واقف لانه لابس ثياب شغل واقف جنب السفاره، يعني انا جاي من الشغل تروح على بيتي ما حياه الله. نعم. عم لك عم حكيتي. نعم. جد
0: يوسف
1: يعني انا
0: ايه
1: احنا جينا على البلد الحرية.
0: الحمد لله الحمد لله. شكرا لك يوسف على.
1: انا صار لي 40 سنة هون، 40 سنة هون ولا مرة وقفني بوليس.
0: نعم طالما انت ماشي بالقانون.
1: وحياة الله والمسيح والانبياء، بدك تروحي من التبوسي او من العريضة على طرطوس او على حمص، 100 حاجز على الطريق.
0: نعم يوسف بدي أشكرك وأشكر مشاركتك. رح أتابع كمان مع رأي آخر معنا على الخط. معنا إياد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا. معلش ما فتحت الموضوع، عن شو الموضوع؟
0: عن شو عم التلفين؟
2: أنا بتلفين عشان أحكي على هذا طبعا، إيران والعرب وأمريكا.
0: تفضل.
2: أنا ما شفت دولة في العالم أو قوة في العالم عملت في أمريكا وإسرائيل اللي عملته إيران. ما شفت. أركعوه لما مشكوه في الخليج، أركعوه زي العبيد، أركعوا الجنود الأمريكان. لا روسيا عملتها ولا الصين عملتها. ما في دولة في العالم عملت في أمريكا وإسرائيل زي اللي عملته إيران. وفي الناحية الثانية ما في أمة مذلولة ومدؤوس عراقها والدلة مركوبة من أمريكا زي العرب. بتحكوا على إيران قد ما بدكم، كل ما بتحكوا على إيران بنحبها أكثر، كل ما بتشرولها بنحبها أكثر، لأنه إحنا مش ممكن نصدقكم ونكذب عينينا. هم رفضت تنصر إخوانهم المسلمين العرب السنة المسيحيين المسلمين كلهم اللي في غزة، اللي ما نصروا أهل غزة أول ما بنصرهم. وين أنتم مجانين؟ مجانين الله ينصركم، مجانين أنتم.
0: هيدا رأيك. شكرا على المشاركة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم اللي رح نكملها أكيد عند الساعة 9 إلا ربع. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم دايما تتواصلوا معنا وتحكونا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتواصلوا معنا على الواتساب على 0410-638-638. بستقبل معي سايمون من برينزويك ميلبن. صباح الخير لك سايمون.
3: صباح الخير كوان.
0: صباح النور.
3: كيفكم؟
0: الحمد لله بخير. تعليقك سايمون.
3: مين كان معك؟ يوسف
0: وإياد. وهلا أنت قل لي شو تعليقك.
3: أنا بعرفه إذا يوسف بعرفه صديقي.
0: طيب حدثك على الهواء.
3: خلينا جوا.
0: قديش أوكي قدي بتوافقوا ليوسف على اللي حكي طالما أنت صديقه؟
3: خلينا جوا الهواء. خلينا جوا الهواء،
0: خليها مستورة. أوكي خليك معنا تحت الهواء. رح نروح لاستراحة ومن بعدها منكمل احنا وياكم سوا المشوار عبر راديو توأمي.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. Yeah.
8: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: Michael Black with the top stories. The AFL Players Association says it'll continue to support the Sydney Swans players connected to a sexual assault investigation, but has labelled the allegations very serious. Riley Bias, Nick Blakey, Isaac Heaney, James Jordan and Chad Warner were all suspended for failing to meet expected standards by drinking and bringing women back to a hotel on Sunday night. Separately, Victorian detectives will fly to Sydney to continue investigations into an alleged sexual assault at the hotel. World Central Kitchen has condemned the findings of an internal Israeli military investigation into the killing of seven of its staff in Gaza, including Australian Zomi Frankum. The humanitarian organisation was delivering aid in Gaza in April 2024 when a convoy was struck by Israeli forces, killing the aid workers. The Israeli military says it falsely identified an armed security guard travelling with the group as a Hamas fighter, but says it doesn't believe any of the commanders who ordered the strike could be considered criminally responsible. An experimental drug based on the same technology behind COVID-19 vaccines is showing promising signs of being able to prevent deadly skin cancers from returning. Tests involving more than 1,100 patients showed the mRNA treatment, when delivered alongside an immunotherapy drug, prevented the cancer from spreading to other organs. The companies say they will present the data at an upcoming international conference and then begin filing for regulatory approval. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
10: ترامب يفتح الباب مجددا امام امكانيه استئناف المفاوضات مع ايران ويؤكد ان مضيق هرمز مفتوح امام حركه الملاحه. نتنياهو يقول ان الضربه الاخيره على مطار ابو ظهور في ادلب وجهت رساله واضحه لتركيا بعدم التمدد في سوريا. مقتل 9 فلسطينيين في تصعيد إسرائيلي متواصل في غزة. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قتل قياديين من حماس والحركة تدعو مجلس السلام للتحرك. بوتين يقلل من حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية على روسيا ويؤكد ضرورة إصلاحها بدعم حكومي. أهلا بكم وحياكم الله مجددا، معي أنا ماجد الفارسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تملك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وأن هناك عدد كبير من السفن تعبر المضيق، لافتا إلى أنه من الممكن استئناف المفاوضات مع إيران في مرحلة ما.
11: الليلة الماضية عبر مضيق هرمز عدد كبير من القوارب. نحن نملك السيطرة الكاملة على المضيق. خلال الأسبوعين الماضيين دخلت كمية كبيرة من النفط. بالنسبة للمفاوضات، ربما نجري مع إيران مفاوضات في مرحلة ما، لكنني أعتقد أن الوضع في الوقت الراهن جيد جدا. انظروا، الأمر بسيط جدا، عليهم أن يتخلصوا بشكل كامل من البرنامج النووي. لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية.
10: في تصريحات لإكسيوس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات هائلة من النفط تخرج حاليا من مضيق هرمز. أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا أن التفاوض معها مضيعة للوقت، وأضاف أن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرة على المواجهة، لكنه رأى أن قوتها تراجعت بصورة كبيرة. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يدير منذ أسابيع عملية غير معلنة لضمان استمرار نقل النفط عبر ممر جنوبي بمحاذاة الساحل العماني في مضيق هرمز، ويسمح الممر بعبور 15 إلى 20 ناقلة يوميا تنقل نحو 10 ملايين برميل تحت حماية جوية أمريكية بعد إضعاف قدرات إيران على مراقبة الملاحة. هذا وكشفت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن إدارة ترامب ستبدأ بالانتقال إلى نهج الخنق التدريجي في التعامل مع إيران. وتواجه إيران ضغوطا اقتصادية متصاعدة بسبب الحصار البحري الأمريكي الثاني، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على القطاعات الحيوية ومستويات المعيشة في البلاد.
12: تتأهب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض مواجهة اقتصادية حاسمة ضد إيران، معتمدة على فرض إجراءات عزل غير مسبوقة تهدف إلى شل صادرات طهران وتجفيف منابع دخلها المالي. ويستند هذا التصعيد المتواصل منذ 6 أشهر إلى حصار بحري مدعوم بآلاف العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات، مع التهديد بفرض عقوبات ثانوية على كبار المشترين الدوليين وفي مقدمتهم الصين. لم تتأخر انعكاسات هذا التضييق البحري في الظهور على قطاع الطاقة الإيراني، حيث انخفضت صادرات النفط بنسبة 40% لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً. ومع الاستهداف المباشر لمصافي النفط وحقول الغاز، وجدت إيران نفسها عاجزة عن تكرير كميات كبيرة من الخام أو حتى استيراد مشتقات الوقود، مما أدى إلى تعميق أزمة الطاقة المحلية ووصول عجز البنزين وحده إلى 14 مليون لتر يومياً. وألقت هذه الأزمة بخناقها على الاقتصاد الكلي للبلاد، متسببة في خسائر يومية قدرت بنصف مليار دولار وفق تقديرات البيت الأبيض. وامتد الأثر المباشر إلى الشارع الإيراني، حيث فقد 3 ملايين مواطن وظائفهم، مع تهديد يطال 10 ملايين آخرين بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب انضمام 4 ملايين شخص إلى قائمة الفقر هذا العام، فيما تصل نسبة السكان المهددين بالفقر إلى 70%. وتتردد أصداء هذا التداعي في البنية الاقتصادية مع إغلاق 4,000 منشأة صناعية وتزايد مخاطر الإفلاس على 6 بنوك رئيسية، وهو ما يعطي فكرة واضحة عن حجم الأزمة التي يعانيها اقتصاد إيران.
10: ذكرت شبكة CNN نقلا عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت المسار العماني، في إشارة لأن إيران بدأت تفقد ولو جزئيا سيطرتها على مضيق هرمز.
13: مضيق هرمز الذي لطالما استخدمته إيران كورقة ضغط يبدو اليوم خارج قبضتها بالفعل، فهل بدأت طهران تفقد السيطرة على أحد أهم ممرات الطاقة في العالم؟ بحسب شركة كيبلر التي تتبع حركة السفن، تتجه غالبية السفن على الرغم من الاستهدافات الإيرانية إلى المسار العماني لعبور المضيق، في تحول لافت يكشف تراجع قدرة إيران على فرض المسار الذي تريده. أكثر من 80% من السفن التي عبرت هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت المسار العماني، وهو ممر ملاحي معتمد من الأمم المتحدة رغم اعتراض طهران الشديد عليه. والأهم أن هذا المسار لم يكن يشهد حركة تذكر قبل شهر، أما اليوم فتستخدمه السفن اعتمادا على وعود بالحماية من القوات البحرية الأمريكية في تجاهل واضح للمطالب الإيرانية. وتقول شركة كيبلر إن المؤشرات تدل بشكل متزايد على أن إيران فقدت جزءا من سيطرتها على المضيق بعدما كانت قادرة على التأثير في حركة الملاحة وفرض رسوم على السفن، بينما تكثف الولايات المتحدة وجودها البحري وتراقب حركة الملاحة. لكن واشنطن أيضا لا تمتلك سيطرة كاملة، فالهجمات الإيرانية مستمرة وتدفقات النفط لا تزال أقل من مستويات ما قبل الحرب. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة كاملة على هرمز، لكن الصورة على الأرض تقول شيئاً آخر. إيران لم تعد قادرة على إحكام قبضتها على المضيق، والولايات المتحدة لم تنتزع السيطرة الكاملة عليه. وبينما تتراجع قدرة طهران على فرض شروطها، تدخل عمان على خط الأزمة بمحادثات مع إيران لاستعادة حرية الملاحة، في تطور قد يحدد من يمتلك الكلمة الأقوى في هرمز.
10: بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في بغداد تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين، أكد الزيدي أن مصير العراق وإيران مترابط مشيدا بالدعم الإيراني خلال الحرب على تنظيم داعش. من جانبه قال قليباف أن البلدين يمتلكان فرصا استثنائية لتعزيز دورهما الإقليمي داعيا إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات. بدوره دعا رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. أقرت الحكومة العراقية آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة ومنافذ متعددة في خطوة تستهدف زيادة مرونة التسويق وتنويع قنوات التصدير بعيدا عن الاعتماد شبه الكامل على مضيق هرمز.
14: In Sydney, the M4 motorway at Prospect has a broken down car westbound at the Prospect Highway exit, and at North Ryde, a driver's changing a tyre in the left lane of Epping Road, citybound at Pittwater Road, causing quite a few delays. In Melbourne, a crash on Eastlink just been cleared from southbound before Ferntree Gully Road. Traffic is still heavy on approach. Plus, there's been a crash now on the Ring Road, Greensboro bound at the Tullamarine Freeway, blocking the left-hand lane. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

الحليني دانا الحليني يلي كمان الفنان عاصي الحليني قدم له غنية خاصة بيوم زفافة، هيدا بالإضافة كمان للوليد الحلاني وأختها ماريتا الحلاني يلي كلهم قدموا أعمال فنية خاصة بزفاف دانا. فمن قلها ألف مبروك، واللي طبعا اليوم عم نشوف صور الزفاف قدي فعلا كانت بإطلالة مميزة جدا. رح نتابع نحن وياكم، منعود لأخبارنا لهالصباح. برجع بذكر بمشاكلنا هون عنا في أستراليا، شو بدي أقول واحد، كل يوم عنا أزمة جديدة وكل يوم عنا تقرير جديد بيحكي عن عمق الأزمة المعيشية. اليوم اللي ذكرناه قبل شوي هو التقرير اللي بيّن أنه كبار السن هني أكتر الناس اللي عم بيعانوا بالوقت يلي هني مفروض يكونوا بمرحلة يرتاحوا فيها، يكونوا مأمنين، ما يشكل الغلاء المعيشي عليهم شيء ضاغط. يعني اليوم هيدا الشيء اللي بيسعى له الواحد ليتعب كل حياته ويوصل لمرحلة يكون مرتاح فيها ماديا، ولكن اليوم الغلاء المعيشي اللي عم بيأثر على الجميع، فكيف بالأحرى كبار السن اللي اليوم حتى عم يستغنوا عن الخدمات رعاية المسنين إن كان ببيتهم أو إن كان بالمراكز، لتبين أنه عم بيجربوا يقلصوا من هذه الخدمات لحتى يقدروا يوفروا على الطعام والفواتير. وهيدا الشيء مش مقبول، يعني ببلد مثل أستراليا كان يكرم فيها كبار السن ويعني بيوصلوا لمرحلة بدون يرتاحوا، تعبوا كل حياتهم بيوصلوا لمرحلة بدون يرتاحوا، مش أنه غلى المعيشة بده يشكل عامل ضاغط على حياتهم، ويعني كمان مضطرين يرجعوا يوفروا ويعني كمان يستغنوا عن بعض الخدمات اللي ممكن تساعدهم. خدمات رعاية المسنين ببعض الأوقات هي ملحة وضرورية، فبسبب الغلاء المعيشي عم بيستغنوا عنا. فخليني اسمع أنتو رأيكم مستمعينا، يوم نسمع عن كبار السن يلي اليوم عم بيستغنوا عن بعض الخدمات لحتى يقدروا يوفروا أكلهم وشربهم والفواتيرهم. بنسمع كمان بصباح اليوم التأخير الرحلات الجوية بسبب نقص بالموظفين. بارح بعده شايف حاله وزير الخزينة عم بيهلل أنه قدروا وفروا الوظائف، وكمان ارتفاع بنسبة الوظائف، ارتفاع بنسبة الشركات. يعني كمان اليوم بالوقت يلي عم بيكون في كتير من الشركات خلال 25 و26 يلي اقفلت تغاضى عنها، ما ذكر هيدي، ذكر زيادة بس ما ذكر الاقفال الشركات يلي انكسرت بسبب الوضع المعيشي وارتفاع الضريبة وغيرها. فاليوم نشوف كمان أزمة المطار، أنه بسبب النقص بالموظفين بالمطار عم بتأخر الرحلات، وعم بيعلق المواطن اليوم بنطرة ساعة وساعتين. حتى عم بيعطوكم ملاحظات أنه قبل ما تتركوا بيتكم تواصلوا مع الشركة لتشوفوا أي ساعة رحلتكم. يعني هيدي الفوضى اللي عم تصير بمطار سيدني واللي شدناها خلال هيدا الشهر أكثر من مرة، وهيدا كمان حوادث بالإضافة عن حوادث الطائرات يلي كانت ممكن تشكل كارثة حقيقية. شو اللي عم بيصير اليوم بمطارات أستراليا وخاصة بمطار سيدني؟ خليني اسمع رأيكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. يعني طبعا هيدا الموضوع المهم اللي حابين نحكي فيه، الوضع المعيشي في أستراليا. يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا موضوع عم ياخد حيز كتير كبير، ولغاية هالوقت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما أخد أي موقف تجاه الوزير المحاربين القدامى يلي كمان اليوم بنشوف طريقة تصرفه واستقباله للمحاربين القدامى اللي كانوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر واللي قدموا تضحيات كتير كبيرة.

0: استقبله بطريقة كتير فيها استخفاف، يعني ما قبل سلم عليهم، ما قبل سلم عليهم. ما بعرف هو، ما بعرف إذا عنده هيدي العقلية اللي انتو بتعرفوها، وما سلم هيك بفوقية، وحتى كمان قلب عيونه لفوق، يعني هيدي مثل كأنه مستهتر أو مزعوج من وجودهم اللي كانوا عم بيطالبوا بالزيادة حول موضوع أكيد المساعدات الخدمات الطبية. نسمع رأيكم على الهواء 02-96-33-330، شو تعليقكم على مثل هيدا التصرف للوزير مات كيو؟ رح نتابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير لإلك ولمستمعين الكرام مدام كيون.
0: صباح النور.
1: جابنا نحكي بالوضع الاسترالي لأنه عرفنا من سياسة لبنان والسياسيين معا. لبنان رايح بمرحلة صعبة بأيلول، والله يستر شو بتصير، والوضع بالجنوب إذا الآن انهيار. موضوع استراليا مدام كلود، بتطلع الرئيس الحاكم تبع البنك المركزي على الفاينانشال ريفيو من يومين، وبتقول ما حدا يستغرب انه توصل الفايدة ل 7%. هم سألوها ليش، انه عم تقول لأن الوضع الاقتصادي بالبلد منو عم يزبط، والتضخم كلمله عم يطلع. لذلك الأمر نحن مجبورين نرفع الفايدة بهالوقت هذا. طيب نحن اليوم عم نشوف يا مدام كلود، أن اليوم يلي بده يستأجر بيته عم يكلفوا أجار البيت 1000 دولار بالجمعة. الحكومة عم تقول أنه هذا اللي عم يدفع على أجار 1000 دولار بالجمعة كيف بده يصمد ديبوزيت حتى يشتري بيت؟ هيدي صعبة كتير. اليوم الحكومة عم بتقول هلا رح تطلع ببروغرام جديد انه بدها تعمل فريز، بدها تجمد اسعار الرنت، يعني بدها تعملوا مثل ما عملتوا، ايوه مثل ما عملتوا بالثمانينات، وبدها تفرض رسومات كبيرة على يلي عم يأجروا البيوت باسعار عالية. لذلك الأمر هناك تطمينات للمواطنين أنه اللي بده يشتري يطول بيله، لأنه العقارات عم تنزل وكل مالة عم تنزل أكثر وأكثر، لأنه ما في شيء بيطمن. يوم تشتري أنت البيت $1,000,000 بعد 7 أشهر بتبيعيه ب800,000، بتصيري أنت عندك
0: أي بس هيك أنه في قسمة بيندار، في كتير من يلي أكيد هيدا رح يستفيدوا من تراجع بأسعار المنازل، ولكن ما تنسى أنه كمان في أضرار كتير كبيرة رح يشكلها، يعني هذا القرار في حال تراجعت كتير كبير بشكل كتير كبير أسعار المنازل على المستثمرين وعلى اللي اشتروا بيوت، وعلى حتى كمان مشتري البيت الأول يلي هني كمان رح يتضرروا واشتروا بسعر، واليوم عم تتراجع قيمة المنازل اللي اشتروها، فهيدا شو بيكون عم بيشكل؟ عم بيشكل ضرر كتير كبير على قسم كتير كبير من المواطنين، حتى اللي يمكن انبسطوا بالدفعة الأولى 5%. فهيدا كده هيدا أمر بده يكون في له دراسة، مش هيك يعني أنه رجعنا الأسعار وعملنا فريز، أنه هيدي كان رح يكون لها تداعيات كتير كبيرة.
1: طبعا يا مدام كلود، بس كلامك كله مظبوط، بس ولكن هذا التضخم كله من أزمة، مش بس في استراليا، هيدي أزمة عالمية واستراليا مربوطة بهالأزمة.
0: طيب الشيء اللي عم بيصير كمان بالمطار اليوم، التأخير اللي عم بيصير بالمطار، هي أزمة عالمية كمان مرتبطة بالأزمة العالمية، هيدي قلة النقص بالوظائف بكتير من المؤسسات والشركات.
1: مظبوط مدام، المطار الجديد بده يفتحوه هلا، ما بقى عندك شيء اسمه برج مراقبة، صارت على الكمبيوتر من الكمبيوتر. ها واحدة شغلة تانية، بدك تروح تحط الشنطات تبعك تتنزل على الأساس، بيقولوا لك 40 كيلو على الكمبيوتر، 41 كيلو الشنطة بترجع لك، حتى ما بقى في لما تنزل الشنطات حدا يخلص لك المعاملة.
0: نعم. شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن آخر وأهم الأخبار، عناوين: بيرزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نستنكر إجرام الاحتلال والقتل المتعمد اللي طال قيادات أولى بالشرطة. أيضا خليل الحي: جرائم الاحتلال تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية لألزامه بوقف عدوين وحماية الاتفاق. كمان من خلال كليم: الجرائم المتواصلة تؤكد مدي الاحتلال بسياسته غير عابئ بالوسطات والضمانات. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع وأخبار اليوم على 02963333300. برجع بذكر أيضا بأبرز عناوين هذا الصباح: الشيباني ينفي رواية نتنياهو بشأن قاعدة تركية في سوريا، ترامب تحدث عن كمية كبيرة ممر أمريكي سري لنقل النفط، بريطانيا تصعد ضد الاستيطان الإسرائيلي وتلوح بحزمة عقوبات، قمة جديدة تلوح بالأفق، ترامب يعلن لقاء كيم. خلينا نروح لبريك ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا المشوار عبر تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: News headlines. 2ME.
0: تحذير للمسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار بسبب التأخير وأيضا بسبب نقص الموظفين. ويواجه النائب الليبرالي أندرو هاستي حملة سياسية شرسة من ون نيشن في دائرة كانينغ، وقد وصف هاستي الحملة بأنها ديرتي أند ناستي، وقال إنه مستعد لمواجهة المعركة السياسية والاحتفاظ بمقعده. يواجه مات كيو انتقادات بعد اجتماع مع مجموعة من المحاربين القدامى الذين يعارضون التغيرات المقترحة في تمويل خدمات اللايد هيرث، وتتضمن الإصلاحات المقترحة حد سنوي قدره $5,000 لبعض خدمات العلاج ابتداء من 1 من جولاي 2027. وأقر كيو بأنه أخطأ في طريقة تعامله مع بعض المحاربين القدامى خلال الاجتماع، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال إنه ما زال يثق بوزيره رغم الضغوط المتزايدة من مجموعات المحاربين القدامى والمعارضة السياسية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر تؤمي أستراليا، بتابعوا المزيد.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المدير العام لمنظمة اليونسكو دكتور خالد العناني، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة في مجالات التربية والثقافة والتراث والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم جهود لبنان لحماية مواقعه الأثرية والتراثية وإعادة تأهيل المتضرر منها وتعزيز التعليم وضمان سلامة الصحفيين. كما جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير الثقافة دكتور غسان سلامة، بهدف إرساء إطار مؤسسي شامل ومستدام للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتحدث سلام خلال اللقاء عن مؤتمر اليونسكو العام الذي عقد في بيروت عام 48، واعتمدت خلاله العربية كلغة عمل للمؤتمر، لافتا إلى أنه في هذه المناسبة ألقى الأديب الكبير طه حسين محاضرة عن اللغة العربية. وأضاف سلام: ليست مصادفة أن تكون بيروت قد اعتمدت منذ عام 2019 مدينة مبدعة للأدب في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة. وقال: على الرغم مما عرفته من حروب ودمار وممرت فيه من مآسٍ، ولسيما انفجار مرفئها عام 2020، لا تزال مدينة نابضة بالحياة وتحمل راية الثقافة والتجدد في عالمنا العربي. وأشار سلام إلى أن تسجيل قلاع جبل عامل وصور على لائحة المواقع التراثية المهددة يكتسب أهمية خاصة، مؤكدا أن الاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان، ترأسه المدير التنفيذي أدوار جابرييل، الذي وصف الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات. وقال: بعدما تناولنا قضايا أمنية وعسكرية وملفات الإصلاح، عرض دكتور جعجع وجهة نظر واضحة للمسار الذي يتوقع أن يسلكه الاتفاق الإطاري، فضلا عن المجالات التي يرى ضرورة العمل عليها، دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى جمع الأطراف وتحقيق تقدم في هذا السياق.
1: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. نحن ندعم بقوة فكرة المناطق التجريبية، وكما فهمنا من الدكتور جعجع فإن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة للتأكد من أن كل من لبنان وإسرائيل يحققان تقدما في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري. انطلاقا من هنا نغادر لبنان ونحن أكثر تفاؤلا وأكثر اطلاعا على حقيقة الوضع الراهن.
0: نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، وأعقب ذلك دوي 3 انفجارات تردد صداها بشكل عنيف في منطقة النبطية، وكانت ناجمة عن تفجيرات قام بها العدو في بلدة طلوس. زار السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري النائب أشرف ريفي في مكتبه في بيروت. وأيضا في هذا السياق كان هنالك متابعة لكل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ورحب ريفي بالسفير السعودي الجديد وتمنى له النجاح بمهمته الجديدة.
2: طرحت موضوع قصة العمرة على طريق البر تماما، هي أكد تماما أن السعودية ما له دخل بالقرار الأخير، هذا قرار لبناني تنظيمي صادر من زمان على عدة مراحل تماما. السعودية هم الوحيد فقط لغير أن يكون هناك شروط السلام المؤمنة، حددوا مكاتب محددة كرمال السلامة، والآليات لازم تكون يعني تأمن سلامة الركاب مبدئيا آخر شيء، ولا هي ما عندها أي عائق وما عندها أي شيء. وتكلم مع المسؤولين اللبنانيين ومع رئيس الحكومة كذلك الأمر حقيقة أنه أن يعاد النظر بهالقرار اللي هو صدر مؤخرا وتعود الأمور إلى مجاريها.
0: ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

سني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 23 أقصاها، أما على صعيد ميلبن بين 13 ل 16 درجة.

0: all night, playing more new music than anybody else.
1: All day, all night.
2: 2 AM. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا مع هالغنية اللي كتير حلوة لسلطان الطرب جورج وصوف من آخر إصداراته. وطبعا اليوم هالغنية اللي عم تلاقي انتشار وأيضا عم نشوف قدي عم تحقق نجاح غنية سلطان الطرب جورج وصوف، وبترجع بتذكرنا بأعماله القديمة اللي حبيناها واللي عشقناها واللي بعدنا بأي وقت منسمعها منشوف قدي حلوة بتطربنا. رح نكمل نحن وياكم إذن بخلال هالساعة مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لمواضيعنا لليوم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-965-330. فيكن أكيد تكونوا معنا حول الموضوع اللي كنا سبق وطرحناه في ما بيتعلق بالنسبة للتقرير اللي بيّن أنه كبار السن عم بيجربوا يختصروا من الخدمات رعاية المسنين بسبب الغلاء اللي عم بيواجههم، غلاء المعيشي، غلاء الفواتير، غلاء المواد الغذائية، كلها هيدي عم بتشكل تحدي كبير لهم. واليوم نحن بنعرف أنه قدي كبار السن يلي بيتعبوا بيشقوا ولحتى بالنهاية يوصلوا لمرحلة يرتاحوا فيها يتعززوا فيها يتكرموا فيها، مش أنه الوضع المعيشي يسبب عامل ضاغط عليهم وعلى حياتهم. لأنه بطبيعة الحال يعني كمان اليوم نعرف قدي في من كبار السن يلي عايشين لوحدهم، يلي هني بحاجة لخدمات، يلي يمكن أولادهم بعاد عنهم، أو في كتار يلي ما عندهم أبناء. فأكيد هيدا شيء اللي بيشكل كتير من الأزمات عليهم ومن التحدي الكبير على حياتهم. خليني أسمع أنتوا رأيكم وتعليقاتكم، هل يجوز اليوم بلد مثل أستراليا غني بموارده بكل شيء فيه لهالبلد أنه كمان المواطن الأسترالي ما يقدر يستفيد منه؟ بنسمع رأيكم بهيدا الموضوع كمان بالوقت يلي في تعيين صار في حوله عنا بلبنان جدل واستياء، وكمان بنفس الوقت ردود فعل كانت ردود فعل سلبية بسبب تعيين بشارة الأسمر رئيس لمجلس الضمان عنا بلبنان. هذا موضوع اللي يمكن استفز البعض واللي كان مستيء يعني من تعيينه. فكيف شفتوا أنتم من وجهة نظركم اليوم تعيين بشارة الأسمر رئيس الضمان عنا بلبنان؟ هل هالشي استفزكم؟ هل فعلا شفتوا أنه هذا التعيين هو كمان بسبب نفوذ اللي بشكله يعني بشكل أو بآخر رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ فخليني أسمع أنتو رأيكم بما بيتعلق بالنسبة لتعيين رئيس للضمان هو الأستاذ بشارة الأسمر، كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ رح نتابع نحن وياكم كمان الموضوع الأبرز اللي هو بيتعلق بإسرائيل. بإسرائيل اليوم إسرائيل لا بدها سلام لا بلبنان، ولا بدها ظاهر سلام بسوريا، ولا بدها ظاهر سلام بغزة. مثل ما عم نشوف مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلق فرص السلام إن كان عنا بلبنان الراعي بهذه المفاوضات اللي هو أجانب الأمريكي. الرضا اللي شفناه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس الشرع ورفع العقوبات، واليوم كمان المفاوضات الغير مباشرة كمان اللي كانت بين سوريا وتفاهمات اللي صارت بين سوريا وما بين إسرائيل برعاية أمريكية، والشي اللي عم بيصير بغزة. ولكن إسرائيل مثل ما عم تلاحظوا ما عم بتخلي ولا عم تستكمل فرص السلام بالمنطقة. رئيس الأمريكي بده يسعى لخلق فرص السلام، ولكن نتنياهو مصر على استكمال اليوم الاحتلال وأيضا الاستيطان، لأنه حكينا عن المناقصات أكثر من ألف، فوق الألف مناقصة لاستكمال المناقصات بالضفة الغربية. طيب أنه أنت بدك تعمل سلام، أنت بدك تسعى للسلام، بده يكون في هونيك بوادر حسنية لحتى يأمن الواحد أنه فعلا إسرائيل هي مستعدة للذهاب لسلام. كان عنا بلبنان هلأ إسرائيل مكملة، لأنه عندها شرط الأساسي هو نزع سلاح حزب الله، يلي في حال اليوم يعني كمان الهجوم بتلة علي طاهر قدي رح تكون معركة شرسة، وفي حال تسلمت المهمة لجيش اللبناني قديش كمان هيدا بيشكل صدام بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله. فقدي برأيكم يعني كمان اليوم التعاون المفروض يكون من قبل الحزب مع الدولة اللبنانية مع الجيش اللبناني تفادي لأي معركة ممكن تكون مكلفة، خاصة على الجنوبيين؟ فبنسمع آرائكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. هادي من رايد سيدني المستمع دائم لراديو تؤمي، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلودي، يعطيك العافية.
0: يا هلا، الله يعافيك.
1: بالنسبة لموضوع إسرائيل، مثل ما كنا نكرر سابقا واليوم كل يوم الأحداث بتأكد هذا الشيء، إنه إسرائيل لا تسعى إلى السلام، دائما لا تسعى إلى السلام بس تسعى إلى الحروب، ودائما يكون في مناوشات بالمنطقة لأنه هي تتغذى على هذه الحروب. يعني هي ما ممكن تقدر تعيش أو تستدام إسرائيل إذا في سلام حواليها، لأن هي قائمة على سياسة الحروب، وهي يكون المسيطرة العسكري الأول في المنطقة. ما بهم ما يكون ولا واحد اليوم يمتلك سلاح في المنطقة، من تركيا لإيران لمصر، يعني دور الدول عم بيجي واحد ولا تاني، حجرة ولا حجرة عم تقلبون. يعني المشكلة منا كانت غزة ولا حزب الله ولا نظام بشار الأسد، القصة أنه هي إسرائيل منا قادرة تتعايش مع دول المنطقة وبدها تسيطر عليهم، بدها تدمرهم كل هذا السبب، بتكون هي المسيطرة. وهذا اليوم عم نشوفه، اليوم عم بيتطبق على الأرض، اليوم صارت عم تتحركش بتركيا، وكنا قبل لنا هذا الموضوع يعني أنه الدور الثاني رح يكون مصر وتركيا، واليوم عم نشوفه على الأرض يعني هذا الموضوع.
0: نعم،
1: خليك بالنسبة ل
0: نعم تفضل كمل فكرتك.
1: أما بالنسبة للوضع المعيشي في أستراليا، مش بس في أستراليا، بالعالم كله يتصور، قلناها من 5 سنين وبنرجع نكررها مرة ثانية، بالـ World Economic Forum بيقول لك Carl Schwab's In 2030 you'll own nothing. وهذا نحن اليوم عم نشوفه، نحن رايحين 2030 صار قدامنا، واليوم نشوف منتخباتنا طارت، منشوف أمنيتنا عم تطير، منشوف فواتيرنا عم تعلى، منشوف كل شيء حوالينا عم يصير للأسوأ للأسوأ للأسوأ. فنحن منشوف حالنا رايحين على نفس المقولة اللي خططوا لها من عشرات السنين، هي إنه أنت بـ 2030 you own nothing.
0: شادي
1: نعم، مش ملكي كل يوم، إذا أنت ما عندك رخصة من شركة بتوزع لك الحبوب انك تزرع الحقل تبعك، ما فيك تزرع الحقل تبعك.
0: نعم، شادي من بلاك تاون سيدني، صباح الخير. شادي من بلاك تاون سيدني، فإذا فقدنا الاتصال مع شادي راح نتابع نحن ويقف. اوكي، منروح لشادي من بلاك تاون، كلنا سمع لك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بالنسبة للموضوع اللي حضرتك طرحتيه، بالنسبة للسلام وبالنسبة لتركيا،
0: نعم،
2: الحادثة اللي صارت بسوريا، أنا برأيي في صار هلأ في صراع جديد دخل على الخط، هو بين إسرائيل وتركيا والتمدد التركي بالمنطقة، وهو بشكل خطر على دولة سوريا. هذه ناحية. الناحية الثانية بالسلام، خلينا نقلب السؤال اللي حضرتك سألتيه إنه إسرائيل هل يا ترى بدها السلام؟ خلينا نقلب السؤال على لبنان او على الدول العربية اللي بعدها، مشكلة شو اسمه، مثل منظمات ارهابية مثل حزب الله وغير حزب الله. هل يا ترى لبنان بده سلام مع اسرائيل ومستعد انه يكون يعمل سلام مع اسرائيل بتفكيك سلاح حزب الله وبعدين الذهاب الى السلام وبعدين الذهاب الى المفاوضات؟ هل يستطيع لبنان؟
0: نعم، يعني
2: السلام بده يكون من جهتان، مش راح يكون من جهه ميله دغري على طول. يعني ما نحط الملامه على دوله اسرائيل انه هي ما بدها السلام لانه عم تعمل هيك وبتسوي هيك، بس هل يا ترى ان احنا انه دوله لبنان خلينا ناخذ عنا لبنان، هل هي مستعدين؟
0: طيب ما يحدث بغزه ويقف
2: في دوله عنا، في دوله حاكمه، في دوله عنا، في حكومه حاكمه لبنان؟ ما في.
0: نعم
2: ما في.
0: طيب اليوم عملية الاستيطان بالضفة الغربية، هل هيدا بيبين على حسن نية
2: الاستيطان؟ أنا بعتقد الاستيطان بالضفة الغربية هو أرض إسرائيلية.
0: أنت بتعتقد أنه هيدي أرض إسرائيلية؟
2: أرض إسرائيلية، وحتى غزة أرض إسرائيلية.
0: إيف
2: مش أرض، لا فلسطين ما قالوا شيء هناك يا عمي، الفلسطينيين ما قالوا شيء.
0: لا أنه كتير هالقد،
2: ما في إلون، ما في إلون، هيدي أرض إسرائيل.
0: هادي عندك أي تعليق؟
2: اسمها يهودا والسمر، هاد الضفة الغربية.
0: هادي عندك أي تعليق اللي تفضل فيه شادي؟
1: والله ست كلود، يعني ما هيك واحد بابا عنده تعبير، يعني لما واحد مثل شادي وهو مفترض يكون لبناني، يعني إنه بيجي بفيك هيك حديث بيقول لك إنه فلسطيني ما قالوا شيء وإسرائيل اللي هلا، ما بعرف على أي منطق عم بيستند. لا في منطق، لا قانوني ولا مستند دولي ولا اي منطق بالتاريخ اللي تسواها. عم بيجي يحكي بارض يهوذا، اذا بدنا نجي نحكي بارض يهوذا قبل ما تكون ارض يهوذا كانت ارض حمورابي وارض
0: خلينا على النقطة اللي الاساسية، يعني كمان طرح فكرة ونقطة كمان انا بحب ضوي عليها. هو اليوم إسرائيل يعني يمكن ما عم تلتزم، ولكن كمان سؤال بنطرحه، هل نحن عم نلتزم بالقرارات والاتفاقيات برأيك، خاصة من خلال نزع سلاح الحزب مثلا؟
1: كل الدول عم تلتزم بالقرارات إلا إسرائيل، من بدأ تكوينها لليوم كل القرارات الدولية اللي صدرت بحق إسرائيل ما التزمت فيها، ما في إلا نحن عم نلتزم.
0: تفضل شادي.
2: ست كلود، بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ثلاث مرات فتت على لبنان وطلعت، ثلاث مرات، وما في التزام من الجهة الدولة اللبنانية، ما في التزام بتأمين الحدود اللبنانية بالجنوب، ما في. كرمال هيك عم نروح كل 15 سنة أو كل 10 سنين عم نروح لحروب، عم نروح لحرب، حرب ورا حرب، وتدمير ورا تدمير، من ورا شو؟ من ورا عنا ما في التزامات عنا بالدولة، عنا بلبنان ما في دولة ملتزمة بالشسمه. في عنا حزب إيراني موجود بلبنان، دعمته إيران ومسيطر على إيران بالحرس الثوري وموجودين على الأراضي اللبنانية، ومزي ما نحكي بالسلام كيف ما بشاعة تصبص.
0: سمير من بوكيم هيلز، في تعليقك.
3: ألو
0: سمير، كلنا سمع لك، تفضل.
3: صباح الخير مدام كلود، عم ندور بنفس الفلك كل مرة، بنفس التوجه كل مرة، بس أنا بحب ألفت نظر المستمعين على قصة قطاع غزة. نتذكر قطاع غزة كان موجودين فيه اليهود، المزارعين اليهود، وشفناهم وصرنا حكينا كذا مرة على الإذاعة وعلى الهواء كذا مرة حكينا بهذا الموضوع. الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية بهذاك الوقت يردوا قطاع غزة للفلسطينيين، سحبوا بالقوة المزارعين اليهود اللي سلمون 52 مليون دولار بس تصدروا أزهار على الدول، يصدروا أزهار للعالم. شو عملوا فيه؟ عملوا أنفاق على أساس عملوا، بدك تقولي مثل منطقة تجريبية إذا بدك، خلينا نحكي بهالإطار هيدا، على أساس تيبنوا حيلهم ويكون في مشاركة بينهم وبين اليهود. ما عملوا هالشي، بنوا الأنفاق، عملوا اللي عملوا كله سوا، صاروا بدهم يكحشوا إسرائيل ويحطوها بالبحر. وهذا نفس الشيء عندنا بلبنان. واليوم مدام كلود مرئين بخطر جدا كتير بلبنان، وهو أنه الدولة اللبنانية منا قادرة إلا تحكي على الورق، منا قادرين نعمل شيء على الأرض مدام كلود. وعبقرة هيدا بده يستفز الدول العرب، الدول العالم كله سوا، عبقرة بده ينقذ منا، نقذوا منا أوريدي أوريدي نقذوا منا، لأنه منا قادرة الدولة اللبنانية تنفذ أي قرار، ولأنه حزب الله موجود بلبنان والحرس الثوري الإيراني عم يدمرنا بلدنا، والفلسطينيين الموجودين على أرضنا، وكل هاللي ما بيأمن بلبنان أولاً، هذا خرابنا مدام كلود، من أيام السوريين، من أيام الفلسطينيين، من أيام اليسار اللبناني كمان. بس مشان نوضح الأمور، اليوم دولتنا ما عم تشتغل مزبوط، وأنا خايف من الوضع. وبالنسبة لبشارة الأسمر، وتقريت الخبر من يومين مدام كلود، بالفعل شمئزت، زعلت، لأنه منعرف نحن شو صار من كذا سنة عن أيام البطرق صفير. إذا هو مسؤول عن الضمين الاجتماعي، أي ضمين اللي في أخلاق؟ لا عنده أخلاق ولا عنده شيء، كيف يسلموا هيك وظيفة؟ بس هيدي الدولة العميقة رجعنا عليها من جديد، علاقته مع نبيه بري بهالشكل هذا. ولكن أنا بالفعل كمواطن لبناني اشمئزيت من وجوده، فات الخبر دغري وفات صورته دغري، شلته دغري على الحيرة، ما قبلته، ما بقبله ولا بقبله.
0: شادي، شو تعليقك على تعيين بشارة الأسمر؟
2: والله بشار الأسمر أصلا مش لازم يكون ولا بأي وظيفة، من وراء الكلام اللي حكيه على بالزمانات على البطرك الصفير، لازم هذا لازم يكون ببيته قاعد، وحتى لازم يكون محكوم كمان. بس مثل ما قال سمير، مثل ما قال سمير، هو هذه الدولة، هو هو هو صديق للأستيز نبيه بري، فمبروك على هاللي وافق على تعيينه، ويلا هذا هذا لبنان، هاك موديل بيحكوا بيحكوا بالسلام، هذا موديل لبنان، شايفته كيف؟
0: شكرا لكم على المداخلة، هذا رأيكم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام، لكل اللي عنده أي تعليق على تعيين بشار الأسمر اللي هو طبعا اليوم صار رئيس الضمان الاجتماعي، واللي تعيينه عمل جدل كتير كبير عنا بلبنان، ويعني كتار يلي تعجبوا أنه اليوم ليه هذه الشخصية اللي البعض بيعتبرها شخصية مستفزة اليوم أنه يسلم هذا المنصب. شو بيعني لألكن اليوم تعيين بشارة الأسمر بهيدا الموقع؟ فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا مباشرة عبر هواة أمية أستراليا. نسمع يعني كمان مقطع من غنية الفنان عاصل حليني لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية، رح نسمع مقطع منها وبيهمني اسمع رأيكم كمان حول الأغاني الجديدة.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

النفط الإيراني، وأعلن اليوم أن أي دولة بتسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران راح تواجه عقوبات عواقب اقتصادية هائلة. إذن اليوم أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران راح تواجه عواقب اقتصادية. امبارح شفنا الإمارات يلي وقفت معاملاتها التجارية مع إيران، واليوم ترامب يلي عم بيصعد بطريقة اللي عم بيحاول التضييق الاقتصادي على إيران من خلال الدول يلي كمان عم يعني توفر لها اليوم تصدير النفط، وكمان بنفس الوقت يعني هيدا التضييق اللي رح يكون على الدول الحليفة لإيران، منها ممكن تكون روسيا، وممكن كتير من الدول يلي أكيد بعدها عم تتعاون مع إيران. فكرمال هيك اليوم التضييق الاقتصادي الشديد اللي عم بيكون من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع ما تقوم به اليوم إسرائيل، خاصة من خلال عملية الاستيطان اللي عم كملها، وهيدي اللي بكل الأحوال عم بتقود أي مساعي للسلام، إن كان بغزة إن كان بلبنان إن كان بسوريا. يلي عم نشوف اليوم عدم الالتزام بعملية وقف إطلاق النار بلبنان، عدم التقيد يعني كمان بما توصلوا له من خلال اتفاقية المناطق التجريبية، وبغزة يلي كمان بعدها عملية الاستهداف يعني مسؤولين بحماس، وهيدا بالإضافة يعني كمان عملية الاستيطان بالضفة الغربية لأكثر من 1000 مناقصة قدموها لكمان استكمال عملية الاستيطان بالضفة الغربية. ما حدث امبارح بسوريا بحجة تقويض الدور التركي في سوريا، ومن خلال استهداف أحد مدارج المطار العسكري في سوريا بحجة أنه في هونيك قاعدة عسكرية تركية، وهذا اللي نكرته سوريا ولكن أكدته إسرائيل. اليوم ما بعرف شو هو الهدف من فتح عدة جبهات، كان بلبنان كان بغزة كان بسوريا، هل هو فعلا لتأمين حدودها؟ هل كل ما تقوم به اليوم إسرائيل هو لتأمين أمنها وحدودها، أم هو في أهداف أصبحت يعني كمان بشكل أو بآخر أصبحت معلنة، وكأنه عم تسعى فعلا لاستكمال ما بلشته يعني كمان إسرائيل من خلال مخطط توسعي بالمنطقة، توسيع لتصبح إسرائيل الكبرى. هل بتشوفوا اليوم عدم الالتزام بكل المفاوضات وبكل الاتفاقيات، استكمال استهدافها لسوريا لبنان غزة الاستيطان بالضفة الغربية، هل كل هالمشهد هيدا ببين أنه إسرائيل هي فقط عم بتقوم بكل ما تقوم به هو بهدف تأمين أمنة حماية أمنة، أم هو بهدف عملية توسعية عم تقوم فيها؟ خلينا نسمع انتو ارائكم وتعليقاتكم على هيدا الموضوع، على هيدا السؤال، شو هدف اسرائيل من كل ما تقوم به بلبنان بسوريا وايضا بغزة وبالضفة الغربية؟ رح نتابع اذا نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تو امية استراليا على 1638 AM.

0: غنية عم نسمع منها مقطع صغير، غنية الفنان عاصي الحليني الجديدة اللي أول مرة راح تستمعوا لها بأستراليا عبر راديو توأمية. غنية عاصي الحليني اللي قدمها لبنته دانا بمناسبة زفافة، ودانا يلي حكيت عن هالغنية من فترة عبر إحدى الإطلالات كانت لها، واللي بتقول أنه سمعتها من ولدها من تقريبا سنتين وعجبتها كتير. فهلأ هو كان محضرها من سنتين تقريبا، عاصي الحليني كان بده يطرحها يعني كعمل فني، ولكن لأنه عجبتها لدانا سكت عنها وما نزلها، بقيت محفوظة هالغنية ليوم زفاف دانا. بتصور هالغنية اللي راح كمان كتير يستعملوها بالأفراح وبالأعراس، لأنه غنية مبينة قدي حلوة وقدي فيها جو من الفرح، وهيك بتذكرتني بغنية زفوا العروس زفوها، هيدا الغنية اللي اشتهرت وبعدها لغاية اليوم يعني تستعمل بكتير من الحفلات الزفاف. فعم نسمع المقطع الصغير من غنية عاصي الحليني، واضحة دي غنية حلوة وناجحة وفيها كل أجواء الفرح، هيك أنا سمعتها، بس أنتوا عطوني أنتوا رأيكم فيها، بهمني كتير رأيكم على 02-965-330 لمجرد تسمعوها كاملة. من بعد أخبار الساعة 10 رح سمعكم إياها بالكامل، وبتمنى تعطوني رأيكم فيها. إذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بخبر عاجل ورد فيها الأثناء. ترامب يلي أعلن أنه أي دولة بتسمح لمؤسساتها المالية شركاتها مطاراتها بتوفير أي شريان حية لإيران رح تواجه عقوبات اقتصادية هائلة. فإذا اليوم دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطة جديدة وبحرب جديدة، هي رح تكون حرب اقتصادية. هل رح تقدر إيران تواجه هذه الحرب، أم رح يؤدي هذا التضييق الاقتصادي إلى تنازل ما، خاصة فيما يتعلق بالنسبة لمضيق هرمز؟ منتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع كمان أخبار اليوم وأخبار هالصباح. برجع بذكر بأبرز الأخبار وخاصة المتعلقة بشأن الأسترالي. اليوم عم نشوف نادي فريق سيدني سوانز يلي أوقف 5 لاعبين بسبب التجاوزات اللي قاموا فيها، رغم أنه ما في تأكيد في بعض المعلومات الإعلامية والتسريبات الإعلامية حول اليوم أنه في هونيك تجاوزات، في تعاطي لمادة الكوكايين، في وجود إحدى الستريبر يلي كانت كمان موجودة بالأوتيل، فهيدي بتبقى تسريبات ليس أكثر. فبحب أرجع ذكر اليوم سيدني سوانز، نادي سيدني سوانز يلي أوقف 5 لاعبين حتى نهاية موسم 2026، بما في ذلك كمان ما رح يشاركوا بالفاينل بعد هالحادثة اللي وقع بفندق بولمان بميلبن. اللاعبين هني إسحاق هني، شاد وورنر، نيك بليكي، وجيمس جوردن، ريلي بايس، واليوم شرطة فيكتوريا اللي عم بتحقق بإدعاء بتعلق باعتداء جنسي وتحرش جنسي بالفندق. أكد النادي أنه ما رح ينطر، هيدا الشيء اللي كان امبارح بالمؤتمر الصحفي، ما رح ينطروا انتهاء تحقيق الشرطة قبل اتخاذ كمان اجراء اللي كانوا اعلنوا توقيف اللاعبين 5 عن مشاركتهم بالمباريات اللاحقة، حتى الفاينل ما رح يكون في لهم مشاركة. التحقيق الشرطة ما بيعني إدانة أي لاعب، ولا توجد إدانة جنائية لغاية اليوم. أكدت الـAFL أن لاعبين 5 ما رح يكونوا مؤهلين للاختيار ضمن فريق الأول أستراليان هالسنة. وبتفاصيل القضية كمان بيّنت تقارير أعلامية عن ادعاءات بتتعلق بتعاطي المخدرات، وجود عاملات ترفيه بالفندق ستريبرز، لكن هيدي تفاصيل برجع بذكر أنه وردت من خلال تقارير إعلامية وما تم تأكيدها رسميا. كرمال هيك يجب التعامل معها باعتبارها ادعاءات قيد التحقيق ومش اعتبارها حقائق مثبتة. كل المؤكد أن شرطة فيكتوريا عم تواصل التحقيق وسيدني سوانز أخذ قرار بإيقاف اللاعبين الخمسة حتى نهاية الموسم. خلينا نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. كونوا معنا وتابعونا. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night. Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. استمتع بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا. تحذير للمسافرين من اضطرابات وتأخير مرتبطة بمراقبة الحركة الجوية بسبب نقص عدد الموظفين. وأيضا ينصح المسافرون بالتأكد من حالة رحلاتهم مباشرة من شركة الطيران قبل التوجه إلى مطار سيدني. يواجه النائب الليبرالي أندرو هاستي حملة سياسية شرسة من ون نيشن في دائرة كانينغ، ووصف هاستي الحملة بأنها وقال إنه مستعد لمواجهة المعركة السياسية والاحتفاظ بمقعده. ارتبط الخلاف بموقف بولين هانسن من قضية بين روبرتس أيدان سميث وبانتقاداتها لشهادة هاستي في القضية. يواجه مات كيو انتقادات بعد اجتماع مع مجموعة من المحاربين القدامى الذين يعارضون التغيرات المقترحة في تمويل خدمات الألايد هيرث. وتتضمن الإصلاحات المقترحة حد سنوي قدره $5,000 لبعض خدمات العلاج. في مجال المقامرة تستمر الحكومة في دفع إصلاحات تهدف إلى تجديد القيود على الإعلانات والترويج للمقامرة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها نحن وياكم بعد لحظات من هالوقت عبر تؤمية أستراليا. Your news coming up moments from now on 2ME Australia. ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. To ME Australia News.
1: ABC News. Michael Black with the top stories. United Nations human rights lawyer Chris Sidoti says Israel's ambassador should be sent home after a decision to clear IDF soldiers involved in the strike that killed Australian aid worker Zomi Frankham. Frankham was among seven people killed when a World Central Kitchen convoy was struck in Gaza in April 2024. Foreign Minister Penny Wong says she's outraged by the decision and will call in the Israeli ambassador to explain. British media is reporting Prince Harry and his wife Meghan Markle plan to move their family back to Britain this month, 6 years after stepping down from royal duties. The children are reportedly enrolled to start at a British school in September, and the family will relocate from the United States to a private residence outside London. Representatives for the couple have not yet commented. Public servants have repaid hundreds of thousands of dollars in personal expenses incorrectly charged to taxpayer-funded credit cards.